0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: إن التدين والالتزام بالقيم الدينية أن يعيش المسلم عصره وزمانه، وفي القرآن والسنة كل القيم العالمية.
1: الكلمة الطيبة. سماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مستمعي الكرام، المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماما اليوم كما في الأمس، بالأمس قال كفار قريش متهمين مسلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بقولهم شاعر أو مجنون، والعياذ بالله. والمولى عز وجل يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقالوا ساحر، ومع ذلك يعلمون أن رسول الله لم يكن ساحرا. أما اليوم فهنالك مصطلحات في وجه الدعوة الإسلامية، بالظلامية مثلا، وبالأمس كانت الرجعية، وهكذا من الأوصاف الإسقاطية، وكأن العودة إلى الأصول، العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي الظلامية والظلام والظلمة، وما ينحرف عنه العقل البشري في اتباع الهوى هو النور والتنوير. إذن ظلامية وتنوير، يا ترى هل الكلمة المشرقة من الكتاب والسنة هي الظلامية؟ وهل الدعوة والعياذ بالله إلى الفجور والتخلي عن الفضائل هو التنوير؟ إنها التهمة الجائزة دائما، ولكن إنني لا أوجه التهمة إلى من اتهموا ظلما وبهتانا الدعوة الإسلامية بذلك، ولكن أتساءل وأسأل نفسي والدعاة الفضلاء الكرام. نعم، الدعوة هي نور، والكتاب هو النور، والله نور السماوات والأرض، ولكن هذا النور يحتاج إلى نور البصيرة، إلى نور في عقل الداعية، في قلب الداعية، ليجعل من هذا النور الذي ليس له من النور إلا الاسم، يجعله نورا، ليس نورا للبصر ولكن نورا للبصيرة. فإن الدعوة إذا كانت تزج بنا ربما في بعض الأساليب عن السحر والشعوذة، وربما إلى الغياب والغيبوبة عن هذا المجتمع، ربما نسوغ للآخرين أن يقولوا إنها ظلامية وليست بتنوير. يا ترى أوليس الجهل، أوليس الظلم، أوليس الضياع هذا المجتمع خارج نطاق الكتاب والسنة هو الظلام بحد ذاته؟ أوليس الكفر هو الظلمة والإيمان هو النور؟ أوليس من الدعاء أن يكون المرء على بينة من ربه، والبينة هي النور؟ إذا كان النور للعينين أو للبصر فهنالك نور البصيرة. النور أمام البصر مصدره الضوء، وتتلقاه العيون المدركة المبصرة، وأما ما في القلب هو النورانية. أقول النورانية، إن قوما أظلمت قلوبهم وفتحت عيونهم، ولكن لا وصل ما بين العين والقلب أو القلب والعين، كم من عين مبصرة وقلب غافل، تلكم هي الظلامية. واليوم نريد بالدعوة إلى الله تعالى، نعم، أن ننقذ الناس من الظلامية، من الظلم، إلى نور الإسلام، إلى عدل الإسلام. يبقى السؤال كيف يكون ذلك؟ إنها على ما قال المولى عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيها المستمع الكريم، انظر إلى قول الله تعالى: على بصيرة أنا ومن اتبعني. وبصيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل بصيرة القرآن، فالآيات المكية من حيث موضوعها يختلف عن موضوع الآيات المدنية، ومن حيث أسلوبها المكية تختلف عن المدنية، وهكذا. إذن هكذا النور، النور الذي نريد أن نخرج الناس إليه من ظلام الكفر إلى نور الإسلام، أيضا على بصيرة في العبارة وفي المناسبة وفي شكل الداعية وفي نفسية الداعية. تعالوا معنا إلى قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. إن من لم يشرح صدره للإسلام، من لم يشرح الله صدره للدعوة، من كان صدره منطبقا على ذاته، من كان صدره أغفل قلبه عن أن يرى خارج جسده، فعلا هو في ظلامية. ونحن نحتاج إلى قلوب متبصرة وعيون مدركة، عيون ترى مناسبة المخاطب على أي أرض يقع، وأن يكون هذا موصولا بقلب مؤمن وبأسلوب يناسب هذا. إذن الظلامية والنورانية كلام، تهم توجه وتلقى هنا وهناك في طريق الدعوة الإسلامية. أي ظلامية هذه؟ إذا أريد للإسلام أن يحكم حتى الفرد، هل هي ظلامية؟ أو ليس الفرد محكوما دائما إما بغرائزه أو بعقله؟ أو لسنا عبادا جميعا؟ خلقنا عبادا كلنا، حتى أنت أيها المستمع، الأخت المستمعة، أو ليس سماعنا للكلام فيه انجذاب له وفيه استسلام له، هو ضرب من العبادة. إذن من شأن الإنسان أن يحب ما يسمع أو ما يرى ويتبع هذا. أوليست العبادة محبة والمحبة عبادة؟ إذا كانت محبة الله تعالى ومحبة الإسلام ظلامية، فأين يكون النور بعد هذا؟ إذن فلنصحح المسيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة نبصر الظلام لنخرج الناس من الظلام إلى النور، ونبصر النور لنكون نحن وأنتم بإذن الله على نور من الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله من الظلام والظلامية، وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم على نور وبينة من الأمر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الكلمة الطيبة. سماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس.
0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: أثير أن بعض الصحابة شاركوا في مقتل عثمان، هل هذا صحيح؟
5: لم يثبت بأي طريق صحيح أن أحدا من الصحابة شارك في قتل عثمان، بل ولا حتى في التحريض.
4: لا لا، وبعدين تأخذها هيك لحالها وأحرق المصاحف، تحس في مصيبة. واو، عن جد.
5: بقول لك الإعلام وهو شغال ما بيحكلكش التفاصيل.
4: لماذا لم يتحرك معاوية، مركز قوي جدا إسلامي هناك في الشام، من أجل إنقاذ الموقف؟
5: جاء خبر قتل عثمان لجيش الشام وهو في منتصف الطريق تقريبا، فعاد إلى الشام.
4: إذن هذا كان بأمر من سيدنا عثمان، ما حدش يسحب سيفه من غمده.
5: شوف الفتنة دي كل موقف فيها فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم.
4: سيدنا عثمان لم يتخلى عن الخلافة حتى لا يصبح الأمر سهلا وأي حدا بيعترض بروح بشير الخليفة.
5: من الخطأ أن تستجيب لهم وتخلع نفسك، وما ينفعش نخلي الأقليات متحكمة برأي الأكثريات.
4: يعني جاءوه وقابلهم وجلسوا، فكانوا يعني يعترضون أو يسألون وهو يجيبهم.
5: دلوقتي المسألة ما بقتش مسألة خروج، بقت مسألة أن هذا الرجل لابد أن يخلع نفسه.
4: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة، سلسلة 100 سؤال في التاريخ، والتي من خلالها نجيب على الأسئلة الملحة والمهمة والتي ظهرت على ساحة تاريخنا الإسلامي العريض الكبير، واللي بعون الله أسأله تعالى يعني أن يكون فيها الفائدة والخير الكثير والوفير. إحنا اليوم في الحلقة رقم 19، الحلقة رقم أو 19 للي بيحبوا الفصحى أيضا وحقهم. وصلنا عند السؤال 37، الحلقة السابقة فتحنا هذا السؤال بس ما عرفناش نسكره، وطبيعي ما نعرفش نسكره، حنكمل إن شاء الله الإجابة عنه في هذه الحلقة. نحن لا نزال في المحور الرابع، محور الخلافة الراشدة. أرحب بالأستاذ محمد إلهامي،
5: حياكم الله،
4: الضيف الدائم لهذه السلسلة الطيبة المباركة. إحنا السؤال رقم 37 أستاذ محمد، كنا سألنا وانتخيناك المرة الماضية وحكينا لك إلك ولا الذيب، فحكيت لنا خس الذيب ودخلنا وكفوا حقيقة، ما قصرتش معانا الله يجزيك الخير. في الحلقة السابقة طرحنا عليكم سؤال كيف بدأت الفتنة، ويعني دخلنا بس هيك شوية أسئلة مع الموضوع، وحكينا وصولا لعملية الخروج نفسها تبرز مجموعة من الأسئلة في ذهن أي حدا، إلا من أهمها أنه شو سبب الخروج على أو التمرد على سيدنا عثمان بن عفان، إيش هي الإدعاءات أو الأكاذيب الخمسة اللي كانوا بيحكوا فيها من خرجوا على سيدنا عثمان، هل شارك أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل سيدنا عثمان؟ وأيضا كنا سألنا عن لماذا لم يتحرك معاوية، مركز قوي جدا إسلامي هناك في الشام، من أجل إنقاذ الموقف يعني عندما بدأت عملية الخروج. وأيضا حكينا عن إذا لم يخرج أهل الشام، أهل المدينة أنفسهم يعني الصحابة الكبار اللي كانوا موجودين، لماذا لم يدافعوا أيضا عن سيدنا عثمان؟ وتفضلتم علينا بإنكم حكيتوا لنا الدوافع والأسباب، وعملتوا فرش كثير مهمة في الحلقة السابقة من أجل أن نصل إلى لحظة الخروج على سيدنا عثمان. تفضلوا سيدي.
5: بارك الله فيكم يا سيدي وجزاكم خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إحنا وقفنا في المرة اللي فاتت عند يوم الجرعة اللي إحنا بنقدر نقول إن هو يعني كان أول حركة في التمرد على سيدنا عثمان رضي الله عنه. أنا دلوقتي عايز يعني أجمل كده يعني حاجات نركبها على بعض وحيث ما تروحش من دماغنا. إحنا بنقول إن حصل تغير ثقافي، حصل تغير اجتماعي، وحصل نوع من المؤامرة. دلوقتي بقى عندنا فكرة جديدة بدأ عبد الله بن سبأ يشيعها، وهي فكرة إنه علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وإنه عثمان هذا بدأت عليه حرب شائعات، بقى في يعني عايز أقول إيه تفتيش بقى في تاريخ سيدنا عثمان وفي سياسة سيدنا عثمان، وانت عارف الإعلام يقلب الحق باطلا ويقلب الباطل حقا، وذكرنا من كم حلقة كده أبيات ابن الرومي المعروفة. فدلوقتي بدأ في أسباب قبلية، الأسباب القبلية في أجواء عبد الله بن سبأ بتنظيمه بدأ يركب على هذه الأسباب والظروف ويهيجها ويهيئها بحيث أنها تنتهي إلى تمرد على سيدنا عثمان. طيب الآن دلوقتي بقى أنا بدون ما أدخل في التفاصيل اليومية، اللي حصل أنه كان هناك اتفاق بين فئات المتمردين المختلفة، ناس في البصرة وناس في الكوفة وناس في مصر، على التوجه إلى المدينة المنورة لرفع هذه الشكايات إلى عثمان بن عفان. لا يعني يجب أن نتصور أنه مجرد تنظيم عبد الله بن سبأ، مجرد الناس اللي عندها مشاكل قبلية ما يعملوش تيار، يعني ما يعملوش مجموعة كبيرة. لكن من الذي سينضم إلى هذه الموجة الإعلامية؟ سينضم إلى هذه الموجة الإعلامية فئتان. الفئة الأولى هي فئة الغلاة، الجماعة المثاليين. عارف أنت، إحنا دلوقتي المفروض يعني كجمهور كلنا فاكرين أيام الثورات، ثورات الربيع، في ناس مثاليين اللي هو بيقول لك إيه، أصحاب اللقات الثلاثة أو أصحاب اللقات الأربعة أو أصحاب لابد من القضاء على النظام القديم. يعني في ناس بطبيعتهم كده ثوريين مثاليين، أو اللي ما يسمع حاجة، يعني مثلا عثمان أخطأ في حاجة يجب أن يعزل وأن يخلع. ففي ناس كده خفيفة العقل وخفيفة أو ضيقة النفس بتنضم إلى هذا، وينضم إليها أيضا أصحاب المصالح، حتى لو أصحاب المصالح دول يعني لم يكونوا مؤمنين بالإسلام أصلا، يعني ينضم إليها الغلاة الغالين في الإسلام، اللي هو بقى الثورية الهائلة والتدين الكامل، وينضم إليها أصحاب المصالح. تظل المحركات والشخصيات المهمة هي الإيه؟ هم أصحاب التنظيم الفعال اللي هو يعني بيعرف يطور الأمور. المهم يا سيدي، وفد أو يعني وفود هؤلاء ذهبوا إلى عثمان وكان في قرية خارج المدينة. يعني المسألة عادية، أقنعهم، ناس جايين من مصر ومن الكوفة ومن البصرة، أقنعهم. ثم انتهى الأمر على اتفاق أنه المحروم يعطى. الناس يعني ممكن ناس ملهاش في العطاء أو ناس عطاؤها قليل، المحروم يعطى، وأن يقسم الفيء بالسوية، مطالب مالية، المنفي يقلب، الناس اللي كانوا موجودين في الجزيرة الفراتية أو كانوا في الشام يرجعوا الكوفة أو غيره. فحصل اتفاق، وسيدنا عثمان أخذ عليهم عهدا ألا يشقوا عصا من طاعة.

0: رقم واحد، الخروج رقم واحد. طيب خلاص ما فيش مشاكل، الأمور انتهت والصحابة موجودين في المدينة، ما فيش مشاكل يعني، الناس عندهم شكايات وال يعني اتحلت يعني.
1: اللي هو أنا جاي أعمل مشكلة بس ما عرفتش
0: أعمل، ما عرفتش أعمل مشكلة،
1: حلل لي كل مشاكلي، شو أسوي؟
0: أنت كده جبت الإيه الزتونة يعني، زي بيقولوا المصريين يعني، أنت أتيت بصلب الأمر. طيب فالجماعة ده خلاص رجعوا، اللي رايح البصرة رايح البصرة، اللي رايح الكوفة رايح الكوفة، واللي رايح مصر رايح مصر. وإذا بهم في الطريق، الجماعة بتوع مصر إذا بهم في الطريق، فبرز إليهم رجل راكب كهيئة المتعرض لهم. هنا بداية الايه مؤامرات، اللي هي المؤامرات اللي تعرف منها التنظيم. ده واحد كل شوية يجي ويبرز ويظهر وبعدين يروح ماشي، وبعد شوية ساعتين ثلاثة يروح ايه جاي كده يبص ويروح ماشي. فأمسكوا به، من أنت؟ أنا عامل أمير المؤمنين، أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله على مصر. ويبص بيبص في الناقة التي يركبها، إذا بها ناقة من إبل الصدقة. يعني إيه ناقة من إبل الصدقة؟ يعني بمصطلحنا المعاصر ده عربية رسمية تابعة لمؤسسة من مؤسسات الدولة.
1: أيوة يعني نمرة حمراء.
0: أيوة يعني نمرة حمراء. العربية تابعة لمؤسسة الدولة بالضبط. طيب. فتشوه، استخرجوا منه كتابا على لسان عثمان إلى عامله بمصر، إذا وصل إليك هؤلاء فاقتلوهم.
1: يا الله يا الله الفتنة كيف.
0: قالوا غدر عثمان، وبدل ما هم رايحين مصر ايه لف وارجع تاني الى المدينة. أيوة. طيب دلوقتي دول جماعة راجعين الى المدينة، فاذا بنا نكتشف انه كمان الجماعة اللي راحوا البصرة رجعوا، والجماعة اللي رايحين الكوفة رجعوا. ولذلك اول ما توجهوا بتوع مصر توجهوا إلى سيدنا علي، ألا ترى إلى عدو الله كتب إلى عامله أن يقتلنا؟ هلم معنا فلنذهب إليه. فقال علي والله لا أذهب إليه معكم. فقالوا، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا أهذا الذي تدفعون عنه؟ يعني في رواية أخرى أن سيدنا علي خرج من المدينة لكي لا يكون يعني حاضرا أو شاهدا في، يعني عايز اقول ايه، ما يبقاش مركز قوه تابع لهم، خصوصا وانه اهل مصر كانت شاعت فيهم فكره ان علي اولى بالايه بالخلاف. لكن سيدنا علي قال طيب هؤلاء اهل مصر قد عادوا، من اخبر اهل البصره واهل الكوفه فعادوا؟ وفي روايه يقولون طيب الم تكتب الينا؟ قال والله ما كتبت اليكم شيئا. يبقى انت خد بالك، هذه العودة عودة مشبعة بعناصر تأمر، واللي أنا بحكي ده كله مبني على روايات صحيحة.
1: يعني أستاذ محمد لما رجعوا الثلاث وفود قابلوا سيدنا علي وبعدين راحوا لسيدنا عثمان،
0: سيدنا
1: ولا لسه الحكي مع سيدنا علي؟
0: الحكي مع سيدنا علي مع أهل مصر.
1: تمام.
0: أيوة. لكن سيدنا علي عرف برجوعهم، عرف أنه أهل البصر وأهل الكوفة برضو رجعوا. تمام. فدلوقتي حصل ثلاث حاجات، أولا أن في رسالة مزورة على سيدنا عثمان، وأنه سيدنا علي أيضا أرسل رسالة يستغيث فيها، يستغيث بهم فيها ويطلب منهم العودة، نفاه سيدنا علي هذا كلام نفاسه. وفي حركة ثالثة أنه أهل الكوفة وأهل البصرة حدث معهم ما أرجعهم، قالوا رجعنا يعني نصرة لإخواننا أهل مصر، قال وما أدراكم بما كان من أهل مصر. يبقى في شبكة تواصل أو في شبكة اتصال أرجعت هؤلاء. طبعا هذا الرجوع كان الرجوع الذي رأوا فيه أنه لا بد من خلع عثمان، لأنه خلاص الفكرة السائدة إن إحنا إذا رجعنا إلى الأمصار إلى الولايات فسنقتل، وهذا أمر عثمان اللي إحنا إيه هذا غدره ونكثه بهم، وهذا هو المصير الذي ينتظرنا، فبالتالي لا بد من خلع عثمان.
1: الرسالة التي خرجت مزورة للثلاث جهات، لأن هذا المثلث كلها تحمل نفس المحتوى، إحنا إذا عادوا اقتلوهم.
0: أي لا، إحنا عندنا رسالة واحدة اكتشفناها مع أهل مصر
1: بس،
0: إذا إيه اللي حصل مع أهل البصرة وأهل الكوفة ما نعرفش.
1: لسه ما نعرف،
0: لكن هم عرفوا أن أهل مصر رجعوا ووصلت لهم رسالة، فقالوا نرجع مصرة لإخواننا في مصر، لأهل مصر يعني.
1: أيوة تمام.
0: طبعا أنا هنا لما بقول أهل مصر أقصد العرب الذين سكنوا مصر في زمن الفتوحات، مش أهل مصر يعني الشعوب، الشعب اللي كان مصري يعني، عشان يبقى واضح بس. أنا فاكر

0: قد يعني واحد جاهل كان بيقول لك احنا المصريين اول ناس ثرنا في التاريخ الاسلامي، ده احنا ثرنا على عثمان بن عفان.
1: الله الله
0: اللي هو انت مش عارف تفخر بايه، بس بيقول لك احنا اول ناس كفرنا واول ناس بوظنا يعني. فهو الثورة علشان يفهم الناس كانت من العرب، العرب الذين استقروا في مصر واستقروا في الكوفة واستقروا في البصرة، ما كانتش من الأقوام غير يعني غير المسلمين يعني أو غير العرب.
1: نعم.
0: طيب أول ما واجهوا سيدنا عثمان، فسيدنا عثمان قال هي واحدة من اثنتين، إما أن تقيم مشاهدي عدل، يعني يبقى في اثنين رأوني وأنا أكتب أو أنا أمل أو أنا أقر، أو هذه يميني بالله ما كتبت ولا أمليت ولا أخررت. فلم يقبلوا منه، لم يقبلوا منه، وهنا بدأ تكتلهم في المدينة. الثلاثة بقى اللي بدأ تكتلهم في المدينة يقولون لابد أن يخلع عثمان نفسه من الخلافة. هنا المسألة تحتاج وقفة. تمام. الوقفة الأولى، ما هي الأشياء التي أخذوها على عثمان؟ زي ما أنت قلت كده، ما هي الأكاذيب أو الدعاوى الخمسة التي أخذوها على عثمان؟ هم كان إيه اللي بيقولوا؟ الحاجة الثانية، الناس دي لما خرجت على عثمان رضي الله عنه، يجب أن ننظر في أن الإسلام كيف غيرهم وبدلهم. يعني دلوقتي دول عرب في الجاهلية، وحتى يا سيدي لو قبلنا أن في ناس من مصر وناس من العراق وناس، انت عمرك شفت العرب في الجاهلية يجي يحاسب الامير على او يجي يطالب نزع شيخ القبيلة نفسهم من مكانه، او واحد بيطالب نزع قيصر من مكانها؟ يعني عايز اقول يعني الاسلام نشر فكرة تقول بانه هذا الحاكم موجود في مكانه هذا ببيعة الناس ورضاهم واختيارهم، وانه من حق الناس اذا بدل هذا الحاكم او غير ان يخرجوا عليه وان يخلعوه. عايز اقول دي الفكرة العظيمة التي جاء بها الاسلام، حتى وإن كان هؤلاء قد اشتطوا وغالوا وأخطأوا فيها في تطبيقها، بس أنت لازم تبقى واخد بالك كيف نقل الإسلام العرب من الخضوع لقبائلهم شيوخ قبائلهم، ومن الخضوع لفارس والروم إلى هذا الحد من التحرر. طيب هم إيهم إيه هي الأكاذيب الخمسة؟ هي حقيقة أكثر من خمسة، وبعض المشايخ بعض الباحثين ومنهم الشيخ الدكتور محمد عبد الله الغبان له كتاب اسمه فتنة مقتل عثمان، كتاب متميز. لأنه الكتاب إيه ميزة الكتاب ده؟ إنه هو جاب كل الروايات الواردة في فتنة عثمان وبدأ يحللها، صحيح حسن ضعيف، ويبني القصة على الروايات الصحيحة فقط مع تحليل كل الروايات. فلذلك هتلاقي الكتاب ده قسمين، قسم الحكاية وقسم كل رواية وتحليلها.
1: يا سلام. جميل، مهم.
0: طيب، وإن شاء الله هذا الكتاب سأشير إليه إذا تكلمنا عن الكتب في مسألة الفتنة. تمام. هو قسمهم إلى ثلاث أقسام، قسمهم إلى أشياء ثبت أنهم أدانوا عثمان بها، وأشياء جاءت من طرق ضعيفة، يعني ما نقدرش نجزم بأنهم ذكروها في العيب على عثمان، وأشياء ثالثة لم ترد، لا يعرف لها إسناد لكنها مشهورة في كتب التاريخ. طيب إيه يا عم الشيخ الأشياء التي أخذوها على عثمان؟ رقم واحد، أنه لم يشهد غزوة بدر. طيب رقم اثنين، أنه فر يوم أحد. رقم ثلاثة، أنه لم يحضر بيعة الرضوان اللي هي صلح، يعني بيعة الرضوان اللي هي ترتب عليها صلح الحديبية. رقم أربعة، أنه حرق المصاحف. رقم خمسة، أنه حمى الأرض. شوف أنت كده يعني باعتبارك راجل إعلامي، لما أنا أقول لك إيه ده عثمان ده لا حضر بدر، ده فر يوم أحد، لم يحضر حتى بيعة الرضوان، وحمى الأرض وحرق المصاحف، دي أشياء خمسة ثابتة هم ذكروها. تعالوا نحط عليهم الأشياء التي إيه لا تثبت أو يعني جاءت بطريق ضعيف. وأنه ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه.
1: يا لطيف.
0: تمام. وأنه نفى أبا ذر إلى الربذة، ودول اثنين وردوا من طرق ضعيفة. وأنه كان يولي أقاربه يحابيهم بالمناصب ويحابيهم بالأموال. فأنت بتلاقي نفسك قدام إيه؟
1: انه لساته قاعد على الكرسي.
0: إيه
1: لا لا لا لا لا
0: وبعدين وتيجي تقول لي 10 مبشرين بالجنه وتيجي تقول لي الصحابه رضوا به، ده يعني ايه الانحراف الهائل الذي حصل في تاريخ الاسلام وحصل؟
1: وبعدين ببدا الاقي حالي بدات اتجرأ يعني كمان واحكي
0: طبعا.
1: نعم،
0: اول ما تيجي تمسك هذه الامور وتفصلها هتلاقي بعضها كانت فضائل وحسنات ومزايا لسيدنا عثمان، لكن هو اللهجة الإعلامية. أنا أتذكر أيام الدكتور مرسي رحمه الله كنا بنخوض الصراع ده مع الجماعة المتأثرين بالإعلام، فكان يجي واحد يقول لي ده عمل كذا، أقول له طب دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ فيروح يسكت. يعني دي حصلت أمامي كثيرا، اللي هو بيقول أول ما توقفوا قدام لحظة طب دي حاجة يعني كويسة ولا حاجة وحشة يعني، فيروح ينتبه إن هي فعلا ممكن تبقى حاجة كويسة، لكنها لما صيغت له في الإعلام وكثرة تردادها على إنها حاجة وحشة بقت حاجة وحشة. طيب نيجي دلوقتي، سيدنا عثمان لم يحضر غزوة بدر. طيب ما هي أصلا غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتدب إليها إلا لجاهز، يعني قال لا يخرج إلا من كانت راحلته عنده، يعني هي طلعة سريعة كده، ولذلك النبي لم يلوم أحدا لم يحضر غزوة بدر. طيب ما رأيك بقى أن سيدنا عثمان كان من الناس اللي جاهزين ورايح يطلع غزوة بدر، لكن زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مرض موتها، فسمح له النبي بأن يبقى معها يمرضها، وفعلا عاد النبي منتصرا من بدر، كانت رقية قد دفنت.
1: يا الله. نعم. نعم.
0: ولذلك أسهم النبي لعثمان من هذه الغزوة، يعني النبي إدى لعثمان سهم من حضر الغزوة لأنه كان خارجا فيها. يبقى دي ميزة ولا عيب؟ فضل ولا منقصة؟
1: بالعكس.
0: طيب.
1: فضل الفضل.
0: فضل.
1: طبعا.
0: كان خارجا والنبي أبقاه، وفعلا مراته ماتت يعني. نعم. زوجته رضي الله عنها وعن صحابة النبي وآله أجمعين.
1: الفرار من أحد.
0: الفرار من أحد. كويس. فعلا سيدنا عثمان فر من أحد. لكن قد شهد الله في القرآن المتلو أنه عفى عنه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. طب دلوقتي أنا ولا أنت ولا أي حد من المتمردين هل يستطيع أن يجزم بأن الله عفى عنه؟ يعني أنا دلوقتي لو عملت ذنب وعرفت أن ربنا عفى عني، دي فضل دي ولا منقصة؟ يعني فضل. يعني أنت عارف في غزوة أحد لما نزل قول الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، فسيدنا جابر أظن سيدنا جابر سبحان الله نسيت الاسم، المهم أحد الصحابة يقول نزلت فينا، نحن بنو حارثة وبنو سلمة نزلت فينا. يا عم نزلت فيكم تفرحل ليه؟ ده بيقول إن الذين تولوا منكم يوم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قال لأن الله يقول والله وليهما، يعني فهو فرحان إن الآية نزلت فيه لأن فيها إثبات أن الله ولي هاتين الفئتين. فسيدنا عثمان رضي الله عنه عفى الله عنه بنص، ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر فيما بعد لما يأتيه واحد من الخارج ويقول له نقمت على عثمان أن عفى الله عنه، بيقول له أنت قد عفى الله عنه ولكن أبيتم ذلك، يعني أنتم اللي مش عاجبكم أن الله عفى عنه. وبعدين انت طيب الحاجة التالتة، خلينا الحاجة التالتة، وانه لم يحضر بيعة الرضوان. طب ما هي بيعة الرضوان دي كانت اصلا لاجل سيدنا عثمان، يعني النبي خرج في صلح الحديبية يعني خرج اراد العمرة، القرشين قالوا لا يدخلها علينا ابدا، حصلت سفارات، هم بعثوا له عبد الله بن بعثوه بديل بن ورقاء الخزاعي، بعثوا له عروة بن مسعود الثقفي، بعثوا له فيما بعد سهيل بن عمرو، وهو النبي بعث من عنده ايضا سيدنا عثمان بن عفان. فلما تاخر سيدنا عثمان في الرجوع حبسوه يعني لكي يفكروا، حبسوه يعني اخروه مش حبسوه بمعنى سجنوه، يعني اخروه لم يجيبوه اجابه. فلما تاخر عثمان شاع ان عثمان قد قتل، فها هنا بايع النبي أصحابه على الموت. يبقى البيعة دي أصلا كانت علشان مين؟ ولذلك جرى فيها موقف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وصحابته يبايعوه ضرب بيساره على يمينه وقال وهذه يد عثمان.
1: طب الخوارج إيش مشكلتهم مع هاي البيعة؟
0: ما هو مشكلتهم ان هم ما حضرهاش. ما انت بقى ايه
1: انت ما حضرتش البيعة.

0: طب هو محبوس.
1: ما هو خلاص هو بقول لك الاعلام وهو شغال ما بيحكيلكش التفاصيل. هو الاعلام بيقول لك ايه ما دخلش ما راحش بدر فره يوم احد ما حضرش بيعه الرضوان بهذا بهذا الشكل اللي هو ما فيهوش تفصيل، مع ان كل واحده من دول في مناقب عثمان رضي الله عنه وانه احرق المصاحف. طب الاول الثلاثه اللي فاتوا دول، الثلاثه دول كانوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اي تفكير بيقول ايه انت اعلم ام الصحابه؟ يعني الصحابه اللي هم نصبوه خليفه دول وبايعوه مش كانوا عارفين هذه المواقف؟ يعني الطبيعي جدا لو كانت هذه المواقف عيوبا
0: كانوا بيخرجوا،
1: كانوا هم اولى الناس
0: او عزلوا.
1: ايوه مثلا. يعني هم لم يولوه اصلا، لان الامور دي حصلت قبل وفاه النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. وانه احرق المصاحف، احرق المصاحف احنا ذكرناها في الحلقه قبل الماضيه، انه سيدنا عثمان لما بلغه ان الناس يختلفون في قراءه القران الكريم فجاء بالمصحف الجامع الذي جمعه ابو بكر ونسخ منه نسخا للامصار وقال كل مصحف يوافق هذه وإلا فحرقوه. يبقى عملية حرق المصاحف الآن في سبيل تثبيت النسخة الصحيحة دي في المناقب ولا في المثالب؟
0: يا سلام مناقب يعني لا لا، وبعدين تاخدها هيك لحالها وأحرق المصاحف
1: أو أحرق المصاحف
0: تحسي مصيبة. واو عن جد.
1: وأنه حمى الأرض. حمى الأرض يعني إيه؟ يعني توسع في الأرض التي خصصتها، أنا هتكلم دلوقتي باللهجة المعاصرة، يعني وسع الأرض المحمية من قبل الدولة
0: الأحباس
1: الحمى.
0: حبس الأرض يعني
1: الحبس غير الحمى. الحمى هو التخصيص، الحبس هو حبس المورد للإنفاق اللي هو الوقف يعني، بس هو يعني معناها إيه؟ أنه عمل محميات طبيعية. أنا يعني حاول أجيبها بلفظ معاصر، أن الراجل ده يعني خد أرض كتيرة من أرض الدولة لنفسه، هو ده معناها يعني ده معناها كما كانوا يفهمونه، انه خصص اراضي لنفسه. طيب ايه هو حمى الارض؟ حمى الارض هو انه دلوقتي العرب اللي عنده ابل، اللي عنده بقر، اللي عنده غنم، لما بيجي يدفع زكاتها بيطلع الزكاه ابل، بيطلع الزكاه بقر، بيطلع الزكاه غنم. في عهد سيدنا عثمان علشان الاموال بقت كتير جدا، فالارض التي خصصها سيدنا عمر قبل ذلك لابل الصدقه، اللي هي الأرض التي نرعى فيها إبل الصدقة، الأرض دي ما بقتش تكفي الكميات الواردة من الزكاة، فسيدنا عثمان أوسع الحمى، يعني جاب أرض كتير زيادة علشان تكفي إبل الصدقة.
0: طيب
1: فهذه أيضا
0: وعمل مبرر
1: يعني. هذه أيضا في مناقب سيدنا عثمان، وقد سبقه بها عمر حين حمى منطقتين أيضا الشرف والربذة. هذه يا سيدي الخمس أشياء التي ثبت بطريق صحيحة أنهم أدانوا فيها عثمان بن عفان. طيب نيجي لكلم مثلا فكرة أنه نفى أبا ذر إلى الربذة، ذكرناها في الحلقة الماضية.
0: لكن أستاذ محمد قبل ما تروح للنقطة الثانية، هذه الخمس حجج التي خرج بها الخوارج هي حصلت في مشهد، يعني هو قابلهم صحيح، يعني جاءوه وقابلهم وجلسوا فكانوا يعني يعترضون أو يسألون وهو يجيبهم على ما أذكر. يعني
1: هذه في الجلسة الأولى اللي أنا قلت إن هم رجعوا منها راضين وقد وقعوا الاتفاق
0: وأثاروا نفس هاي النقاط الخمسة.
1: أيوه هم لما سمعوا هذه الردود خلاص وقعوا اتفاق إن هم لا يشقوا،
0: وكان يجيبهم ويقرونه. أيوه
1: نعم نعم
0: خلاص فيش مشاكل.
1: أيوه لكن دلوقتي لما رجعوا بعد أن شاع فيهم أنه قد أمر بقتلهم، دلوقتي المسألة ما بقتش مسألة خروج، يعني قصدي المسألة ما بقتش مسألة نقاش وإقناع، بقت مسألة أن هذا الرجل لابد أن يخلع نفسه.
0: أيوة هي الرجعة الثانية. تمام.
1: بس إحنا دلوقتي وإحنا بنقول هم يعني وإحنا بنستشف كيف كانت الإشاعات تعمل لتحفيز الناس ضد عثمان بن عفان. وطبعا لما بتقول إنه سيدنا عثمان أقنع بعضهم أو أقنع وفودهم أو رؤوسهم، ليس معنى هذا إنه الإشاعات دي بطلت، لا ما هي كملت برضو عادي. يعني
0: إذن هاي خمس أشياء كانت ثابتة.
1: هذه خمس أشياء ثبت أنهم أدانوا بها عثمان. بعد كده أنه نفى أبا ذر إلى الربذة، ذكرنا في الحلقة الماضية أن سيدنا أبو ذر لرأيه في المال جاء به عثمان إلى المدينة، أعلن أنه سامع مطيع، لكن النبي كان أوصاه أنه بالبناء إذا بلغ جبل سلع في المدينة فإنه يخرج من المدينة، فاختار أبو ذر بنفسه أن يبقى في الربذة حتى مات فيه. وهناك رواية صحيحة عن زوجة أبي ذر قالت والله ما نفى عثمان أبا ذر، لكن أبو ذر هو اللي اختار الإقامة فيه.
0: أين تقع رب ذر أستاذ محمد؟
1: حول
0: المدينة
1: مش بعرف نعم قريبة ليست بعيدة
0: قريبة
1: نعم
0: من المدينة
1: نعم ليست بعيدة
0: تم جيد
1: لكن يعني مش عارف كم كيلو حقيقة
0: نعم
1: يعني.
0: نعم
1: طيب وقالوا إنه ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه يعني حصل خلاف بينه وبين سيدنا عمار يقول لك سيدنا عمار كان عايز يدخل عليه فالحاجب حاجب عثمان رفض سيدنا عمار أصر الحاجب ضرب سيدنا عثمان سيدنا عمار وبعد كده لما سيدنا عثمان عرف فكمان ضرب سيدنا عمار كلام يكفي أنه ضعيف وحتى الرواية بتقول لك حتى فتق أمعاءه لدرجة الإمام ابن العربي المالكي يقول لو فتق أمعاءه ما عاش بعدها يعني الرواية نفسها
0: واحد بطلع صغير واحد من بطنه يعني كيف تعيش صحيح
1: أيوة فما عاش بعدها لكن هذه ضعيفة بس أنا عايز أقول يا سيدي افرض حتى لو فرضنا بأنه سيدنا عثمان غلطان أو أنه سيدنا عثمان كان منشغلا أو هذا ليس فيه ما يبرر أن يكون خروج على سيدنا عثمان رضي الله وبعدين حتى ورد في رواية أخرى قال وهذه يدي لعمار فليقتص مني عند الرواية التي قالت أن حاجب عثمان هو الذي ضرب عمارا فبقية الرواية أن سيدنا عثمان لما عرف قال هذه يدي لعمار فليقتص مني لكن في النهاية الرواية ضعيفة يعني تمام
0: نعم.
1: كل ده ضعيف وبعد ذلك أشهر حاجة بقى أنه إيه كان يولي أقاربه المناصب طيب احنا عندنا في الدولة الإسلامية في زمن سيدنا عثمان 18 ولاية عدد أقارب عثمان 5 بس يبقى هل يسمى الذي ولى 5 من 18 انه هو كان يحابي أقاربه بالمناصب 5 من 18 والخمسة ما كانوش مع بعض الخمسة ما كانوش مع بعض وإنما سعيد بن العاص مثلا تولى الكوفة بعد الوليد بن عقبة يعني لم يتزامن الخمسة الخمسة دول هنلاقي كل واحد فيهم كان كفاءة يعني عبد الله بن عامر بن كريز الذي كان ولي البصرة شاب 25 سنة ومع ذلك كان يقود الفتوحات ووصل إلى أفغانستان وحفر نهر البصرة وهؤلاء المنقلبين في البداية في الاتفاق اللي عملوه مع سيدنا عثمان قالوا لما قلنا أن يعدل في القسم وأن المنفية يقلب والمحروم يعطى وأن يعاد عبد الله بن عامر بن كريز إلى البصرة وأن يعاد أبو موسى الأشعري إلى الكوفة يعني أهل البصرة كانوا يحبون عبد الله بن عامر بن كريز ومعاوية بن أبي سفيان فأنت الخمسة هؤلاء يعني خمسة كلهم أصحاب كفاءة ومنهم بعض الناس طلبتهم رعيتهم مرة أخرى وواحد زي معاوية ولاه النبي كتابته وولاه عمر رضي الله عنه على الشام فبالنهاية أنت أولا لا تجد محاباة وبعد كده ما حدش بيستنكر على الحاكم إذا ولى أقاربه إن كان أقاربه أكفاء وقد كان هؤلاء أكفاء الوليد بن عقبة سعيد بن العاص عبد الله بن عمرو بن كريز عثمان بن عفان قصدي معاوية بن أبي سفيان كل هؤلاء وابن تيمية له كلمة جميلة جدا يقول ما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل في ولاياته أكثر من بني عبد شمس اللي هم قوم سيدنا عثمان
0: لكفاءتهم
1: فهذه الأكاذيب لكن زي ما قلت لك كده الأكاذيب لما تتلى بهذا الشكل بتبقى يعني عاملة جو من التحريض
0: الإعلامي وقصة كبيرة
1: ومفيش عقل خلاص بقى يزول ويذهب العقل طيب يبقى احنا وصلنا هنا عند لحظة انه هؤلاء المتمردين حاصروا سيدنا عثمان رضي الله عنه طيب سيدنا عثمان جادلهم يعني وعظهم نصحهم لو احنا بنحاول نختصر سيدنا عثمان عمل ايه معهم فنقدر نقول سيدنا عثمان عمل ثلاث حاجات مع هؤلاء المتمردين الحاجة الاولى انه حرص على نصحهم ووعظهم علهم أن يعودوا الحاجة الثانية أنه منع من أن يمسوا بسوء هؤلاء المتمردين عليه الذين يحاصرونه الحاجة الثالثة أنه رفض أن يتخلى عن الخلافة وأن ينزل على أقوالهم دي كده مختصر سياسة سيدنا عثمان
0: طبعا سيدنا عثمان لم يتخلى عن الخلافة حتى لا يصبح الأمر سهلا وأي حدا بيعترض بروح بشيل الخليفة
1: ممكن نجي لهم واحدة واحدة لو خلينا نبدأ من حيث بدأت مسألة إن هو يتخلى عن الخلافة أولا كان عند سيدنا عثمان نص من النبي صلى الله عليه وسلم شوف الفتنة دي كل موقف فيها فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لكي تدرك أن وقوع هذه الفتن وأن نصائح النبي فيها كان يعني كانت لحكمة يتعلمها المسلمون. تروي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر إلى عثمان حتى أنه عائشة نفسها ما كانتش تسمع، وبعدين يقول له أوعيت أفهمت. المهم سيدة عائشة سمعت إيه بقى؟ إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. تمام؟ طيب
0: هذا حديث صحيح.
1: هذا نعم
0: كل أمنا عائشة.
1: كل اللي بقوله نعم. كل اللي بقوله هو مقتصر على الروايات الصحيحة. أنا عملت 31 حلقة في شرح الفتنة بالتفصيل لمن يحب أن يعود إليها.
0: أنصحكم وبشدة تروحوا تشوفوها.
1: الله
0: أنا شفتها حقيقة بتطير معها.
1: الله يحفظك يا
0: سيدي. نعم.
1: ولعله يصدر كتاب لي في هذا الموضوع إن شاء الله قريبا. الله المستعان. يبقى هذا المنطق الأول، المنطق النقلي أو المنطق النبوي اللي هو إيه؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. طيب ولذلك سنجد أن سيدنا عثمان ومعه سائر الصحابة كانوا لا يرضون بأن يخلع عثمان نفسه من الخلافة، لا يرضون بذلك. وحتى في موقف من المواقف واحد من الصحابة يعني قال له طيب ما تخلع نفسك، فدخل عبد الله بن عمر فقال عثمان لعبد الله بن عمر ألا ترى ما يقول هذا، يقول اخلع نفسك. فقال عبد الله بن عمر أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. وطبعا الفكرة ما تخلع نفسك بدل ما تقتل، يعني أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. قال فهل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال لا. قال فلا تخلع قميصا قمصكه الله لئلا تكون سنة كلما كره قوم أميرهم خلعوه. ما معنى هذا الكلام؟ دلوقتي لو احنا طلع لنا وما فيش حد الناس بتتفق عليه، لو كل مجموعة صغيرة يعني ذهبت إلى أو رأت إنه هي إذا خرجت خلع الخليفة نفسه لم يستقر للناس نظام خلاص. فبالتالي طالما أن عثمان هو الوالي برضا أغلب الناس ومعه جمهور الصحابة، فكون إن في قلة تريد أن يخلع نفسه حتى بأسباب ظالمة يعني، فمن الخطأ أن تستجيب لهم وتخلع نفسك. فلذلك كان هذان الأمران، الحسبة العقلية حسبة مستقبل الأمة إنه الأمة كلما كره قوم منها أميرهم خلعوه، لا طبعا ما ينفعش تبقى سابقة، وما ينفعش نخلي الأقليات متحكمة برأي الأكثريات يعني أو برأي المسلمين جميعا.
0: لكن هنا المنافقين يعني إذا المنافقين هم اللي بدهم يخلعوه تخلعش نفسك. طب إذا اللي معترضين مش منافقين عاد؟ أنا طبعا ديش أوسع النقاش
1: لا بس. بس لا هو وصف النبي لهم بالمنافقين، ما أنا بقول لك دليل على إنه موقفهم خاطئ. إحنا فاكر اللي قلنا الحلقة اللي فاتت إن الفتنة فيها ثلاث مراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة عثمان والمتمردين عليه وعلي والخوارج رأي الأمة فيها مستقيم إنه عثمان على حق علي على حق والذين خرجوا عليهما هم المبطلون، ده خلاص. المرحلة بتاعت اللبس اللي هو لا يعرف فيها الحق من الباطل هي مرحلة إنه سيدنا علي وأمامه عائشة طلحة والزبير أو معاوية، دي مرحلة اللبس. فلذلك من أين استدللنا على هذا كله؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي يعني شوف النبي قال هؤلاء إن أرادك المنافقون على خلعه، وقال أحاديث أخرى وقتل خليفة مصطبر بالحق عليه، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل خليفة قائم بالحق مصطبر عليه. بيقول فيه ثلاث فتن اللي هينجو منهم خلاص ينجو.
0: نعم.
1: الموت النبي إنه ما يفتنش بعد موت النبي، والدجال وقتل عثمان رضي الله عنه. وهناك أحاديث أخرى رب لعلنا نأتي لها إن شاء الله، بس قصد أقول إحنا فهمنا إحنا مواقفنا من هذه الأحداث متعلقة بنصوص نبوية، فالنصوص النبوية حاسمة في أن عثمان على الحق، وحاسمة في أن علي على الحق مع الخوارج، وحاسمة بدرجة أقل من أن علي هو المصيب في الفتنة. يعني هنا بيقول المنافقون على خلعه، وهنا بيقول يخرجوا يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، ده على الخوارج، وتقتلهم أدنى الفئتين إلى الحق اللي هو سيدنا علي. تمام. عند المرحلة الفتنة اللي في النص قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد وإنه سيصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تمام. وذكر في وصف علي تقتلهم أدنى الفئتين إلى الحق، فأثبت أن للفئة الأخرى قدر من الحق وأن معها شيء من الحق. فشوف يعني الموازين يجب أن تكون واضحة عند من يسمعنا. الفتنة ثلاث مراحل، معلش عايدة تاني واستحملوني معلش. الفتنة ثلاث مراحل، المرحلة الأولى عثمان والخوارج عليه، الحق مع عثمان وفيش كلام. المرحلة الثالثة علي والخوارج عليه، علي على الحق ما فيش كلام. الفتنة اللي فيها التباس، علي أقرب إلى الحق. وكل دي نصوص نبوية خلاص. طيب فبالتالي احنا بدأنا بالحاجة الثالثة، انه سيدنا عثمان رفض ان يتخلى عن الخلافة لهذين الامرين، عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم ومصلحة المسلمين تقتضي هذا. طيب سياسته في انه وعظهم، وعظهم سيدنا عثمان باكثر من امر. هم يعني وعظهم سيدنا عثمان بحيث يعرفوا انهم على الباطل وانه على الحق، فذكر لهم امورا من تاريخه. قال ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على غار حراء، في رواية أخرى على جبل أحد، فاهتز الجبل فقال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدا، وكان معه في ذلك مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. فنبي أبو سيدنا محمد والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. طيب أنشدكم الله، ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ولم يكن فيها ماء إلا بئر روم، فقال من يشتري هذه بماله فيجعلها للمسلمين وله بخير منها في الجنة، فقمت فاشتريتها من صلب مالي. أنشدكم الله، ألم تعلموا أني جهزت جيش العسرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فهو معي في الجنة. أنشدكم الله، وذكر أمورا تدل على أنه إن قتل يعني إن قتلوه فإنهم مخطئون مجرمون، وأنه داخل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. عساهم أن يرتدعوا، عساهم أن يفكروا، عساهم أن يرجعوا. يقول فوالله لا وبعدين خاطبهم أيضا بالعقل، يعني خاطبهم بالشرع وخاطبهم بالعقل. يقول لهم استبقوني ولا تسفكوا دمي ولا تقتلوني، فوالله لو قتلتموني لا ترجعوا بعدي صفا واحدا أبدا، ولا تقاتلون معي عدوا، ولا تقاتلون عدوا صفا واحدا أبدا، ولا تصلون خلف إمام أبدا. وهذا ما كان، إنه بعد مقتل سيدنا عثمان نشأت الفرق بقى اللي هي الشيعة والخوارج، يعني جمهور. وهؤلاء لم يستطيعوا أبدا أن يعيدوا الوحدة التي كانت أيام سيدنا عثمان. لا تجد السني يصلي خلف الشيعي مثلا أو خلف الخارجي، والخارجي أصلا بيكفر بقية، ولا تجد يعني إذا حصل جهاد، يعني في النهاية الأمة لم تعد إلى وحدتها أبدا منذ ذلك الوقت.
0: هذا النقاش أستاذ محمد صار في رجعتهم الثانية،
1: في رجعتهم الثانية بعد أن حاصروه، بعد أن حصروه وسمع أنهم سيقتلونه إن لم يخلع نفسه، وقال قولته أيضا فعلام يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو النفس بالنفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، والله ما قتلت نفسا، والله ما أحب أن لي بديني، ما اخترت بعد أن أسلمت بالدين بدلا. فالمهم هنا زي ما قلت لك كده، سياسة سيدنا عثمان ثلاث حاجات، أولا أنه يعظهم ويجادلهم، عسى أن يؤثر هذا فيهم، كان يؤثر في بعضهم أحيانا، لكن مركز الفتنة كان يسارع بإيه؟ بطمس أو بضرب أو بنزع من يذهب منه هذا التعاطف، وأنه لم يسمح بقتالهم ولا بالاعتداء عليهم. وفي هذا دليل على تزوير الكتاب، سيدنا عثمان جاء إليه الصحابة يطلبون منه أن يسمح له بقتالهم، وجاء الأنصار يقولون إن شئت كنا أنصار الله مرتين. والصحابة بقى اللي هم سيدنا علي بن أبي طالب وأبناء الصحابة وغيرهم، لكن عثمان دائما كان يقول أعزم على من رأى أن عليه سمعا وطاعة أن يضع سيفه في غمده.
0: وهذا هو إجابة سؤال لماذا لم يدافع الصحابة.
1: لماذا لم يدافع؟
0: فهذا السؤال شباب غلط، ما فيش شيء اسمه لماذا لم يدافع. يعني الصحابة قاعدين يتفرجوا هيك سيدنا عثمان سيقتل فهم لم يدافعوا عنه. هيك هيك بيرسموا لنا المشهد يعني.
1: لا لا
0: لا لا ما فيش هيك.
1: هو أصلا سيدنا علي.
0: إذن هذا كان بأمر من سيدنا عثمان. ما حدش يسحب سيفه من غمده.
1: نعم. وأنشد الله رجلا، أذكر الله رجلا أن يهرق دمه في، يعني ما حدش يهرق دمه في. فسيدنا عثمان كان، وسيدنا علي لما بعدين بيدافع عن نفسه لما قالوا له يعني كيف يقتل عثمان وأنت بالمدينة، قال إن عثمان كان إماما، يعني عثمان ده كان خليفة كان رئيس، وإنه قال لا يدفعن عني أحد، هو أمر بذلك، فهذا كان رأي من عثمان رضي الله عنه.
0: بس هون في ملمح جدا مهم أستاذ محمد.
1: تمام.
0: جدلا هب يعني أن سيدنا عثمان قتله أو أمر الصحابة بقتلهم.
1: نعم.
0: هذا إيش حيكون؟ حيكون تصديقا للرسالة هاي اللي طلعت إنه إذا راحوا اقتلوهم، طب ما دام رجعتوا أنا حقتلكم عندي، فبتصير يعني بتصير كارثة. يعني أنا أشعر إنه فيها حكمة بالغة بالغة إنه ما تقتلوهم يا شباب، لأنه إذا قتلوا أيضا ممكن يتفاقم الموضوع أكثر، ولا شو رأيك؟
1: لا كلامك مظبوط، وأنا عايز أضيف عليه. طبعا أنت يبدو للقارئ لأول وهلة يعني استغراب، يعني سيدنا عثمان لا هو بيقتلهم ولا هو خالع نفسه، يعني أحيانا تقول طب أنت عايز إيه، يعني أنت ليه مستني تقتل؟ اللي أنت ذكرته هذا مهم، ولكن دعني أفكر أيضا مرة أخرى. شوف سيدنا عثمان عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقتول في فتنة، في أحاديث بهذا الشكل. سيدنا أبو سعيد الخدري كان مرة إيه فاضي كده، فالمهم يعني إيه قال سأعمل عند النبي بوابا اليوم، يعني النهاردة هشتغل بواب عند النبي. يقول لك فالنبي دخل بستان وأبو سعيد الخدري يعني واقف، ما واقف ما حدش يدخل النبي إلا بالإذن يعني. فاستأذن أبو بكر فقال أدخله، استأذن عمر قال أدخله، استأذن عثمان قال أدخله على بشر، يعني أدخله وبشره بالجنة. عند عثمان قال وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. حديث آخر، حديث سيدنا عبد الله بن حوال الأزدي، ذكر النبي فتنة فقال يقتل فيها هذا المقنع، قال فالتمست من هو فإذا هو عثمان. سيدنا عبد الله بن حوال روى الرواية، وهي مروية عن واحد اسمه مرة بن كعب، وكعب بن مرة يعني الاسم اختلفت فيه الروايات. وذكر النبي في حديث آخر، وذكر النبي فتنة فقال يقتل في هذا المقنع منظما هذا قلته، وذكر فتنة فقال فقال رسول الله فما تأمرنا، قال عليكم بالأمين وأصحابه، يشير إلى عثمان. فسيدنا عثمان عنده علم بأنه سيقتل في هذه الفتنة،
0: يعني هو كان يريد أن يحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم
1: بأقل
0: هو لقدر قرار إداري.
1: ما هي دي الفكرة بقى. شوف هقول لك على حاجة، ودي هتيجي معنا في الفتنة كتير. انت شوف هو قضاء الله نافذ في كل الأحوال، قضاء الله نافذ
0: بلا أدنى شك،
1: لكن انت بتحاول تفكر ازاي الناس بتفكرهم وعقولهم حققوا قدر الله، فاهمني؟ فدلوقتي لما انت تيجي تقول سيدنا عثمان كان فاهم ده وكان عارفه، طيب ماشي، لكن سياسيا وإداريا ما الذي يعني لو احنا ما عندناش هذه النصوص، فإيه الحكمة من هذه السياسة؟ ففي تقديري والله أعلم، أنت شوف سيدنا عثمان مقتله أنتج معركة الجمل وأنتج معركة صفين وحصل عليه الانقسام الكبير. طب تخيل لو أن عثمان رضي الله عنه سمح للصحابة أن يدافعوا عنه وهو يعلم أنه مقتول في نهاية الأمر، كم واحد هيبقى له ثأر؟ إذا كان الطلب بدم عثمان بس عمل كل هذه المشكلات في عصر الخلافة الراشدة أيام سيدنا علي، وكل هذه الانقسامات في الأمة. طب تخيل بقى لو قتل عثمان وقتل معه من الأنصار وقتل معه من أبناء الصحابة، كنا هنبقى قدام كام معركة تنشأ عنها. فهو لأنه قد سبق إلى علم عثمان وإلى ووصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقتول، فأراد أن يكون هو الوحيد المقتول في هذه الفتنة لكي تكون الأضرار أقل قدر ممكن، مع أنه هذه الأضرار هي كبيرة برضو. لكن لو أننا تأملنا أن سيدنا عثمان سينشب حربا وهو يعرف أنه مقتول في نهاية الأمر، فالحرب هذه ستؤدي إلى فوضى عارمة في الدولة الإسلامية. يعني في الآخر هذه الفوضى التي حصلت في الأمة الإسلامية استمرت 5 سنوات اللي هي في عصر سيدنا علي بن أبي طالب، لكن التأمت الأمة مرة أخرى مع الأمويين ومع العباسيين جمهورها. لكن تخيل كده بقى لو أنه إيه اشترك في هذه المعركة كثير وبرضه قتل سيدنا عثمان، تتخيل أن الأمة ينفرط عقدها تماما، لا تقوم مرة أخرى،
0: وبالتالي تشعر أنه هذا القرار الإداري قادنا إلى القدر، أو قادر قادنا إلى تحقيق حديث النبي صلى بالضبط. الله عليه وسلم
1: بالضبط.
0: نعم.
1: فبالتالي فبدأ هنا الحصار حول سيدنا عثمان. في الأول الحصار كان خفيف، كانوا يسمحون له بالصلاة في المسجد النبوي، كانوا يسمحون له بخطبة الجمعة، كانوا يسمحون لمن شاء أن يزوره، وبعدين صاروا يضيقون الخناق على سيدنا عثمان فلا يسمحوا له بذلك. خطب الجمعة مثلا خطب العيد سيدنا علي بن أبي طالب بأمر من عثمان، صلى بالناس سيدنا أبو أمامة بأمر من عثمان. سئل عثمان عن الصلاة خلف أهل الفتنة، أحيانا هم صلوا بنفسهم، فقال الصلاة خير ما يفعل للمرء، فكن مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أن تجتنب إساءتهم. فهذا التضييق، تضييق الخناق، وبعدين حتى منعوا عنه الماء، ولذلك احنا قلنا في جدالات سيدنا عثمان معهم أنتم تمنعونني أن أشرب من بئر روما التي اشتريتها بمالي ووهبتها للمسلمين، وألا أنشد الله رجالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان علشان يعني نوسع المسجد فيها وله بخير منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم الآن تمنعونني أن أصلي فيه. المهم هذا الخناق ضاق، وبدأت تأتي الأخبار أن جيشا من الشام أخرجه معاوية لإنقاذ عثمان بن عفان.
0: أيوة، هلا بنرد على سؤال جدا مهم
1: بالضبط.
0: الناس اللي بتقول لك لماذا معاوية لم يتحرك.
1: أيوة.
0: يعني احنا جاوبنا قبل شوي على أهل المدينة لماذا لم يتحركوا، كان بأمر من الخليفة،
1: من خليفة تمام.
0: الآن يجي لمعاوية.
1: أيوة. وطبعا سيدنا عثمان عرض عليه أن يذهب إلى مكة، قال لا أترك حرم رسول الله. طيب نقاتلهم، قال أنشد الله أذكر الله رجلا أهرق في دمه. طيب أخرج إلى الشام، يعني رفض أن يخرج لا إلى الشام ولا إلى مكة، لأنه هذا كان عنده علم سبحان الله كما قلنا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خرج طبعا الرجل اللي قاعد في الشام ده معاوية ما عندهوش علم أن سيدنا عثمان يأمر به الكف أن لا يدافع عنه أحد، فأخرج جيشا من الشام. لكن هذا الجيش لما خرج من الشام، هنا شعر المتمردون أن طبعا جيش الشام ده ما عندهوش الأمر بتاع الكف، فده أول ما هيجي يعني سيسحقهم بسهولة، فانتهوا إلى قتل عثمان رضي الله عنه في يوم الجمعة 12 ذي الحجة سنة 35 هجرية. وفي ليلتها رأى عثمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقولون له أفطر غدا عندنا،
0: كان صائما،
1: فأصبح صائما وفتح الباب وأمر من كان عنده من أبناء الصحابة أن يخرجوا، وجلس يقرأ القرآن حتى دخلوا عليه فقتلوه.
0: هذا كان جيش الشام طالع،
1: جيش الشام طالع ولسه ما زال في أول الطريق، لكن بلغ خبره قبل أن يصل. فلذلك جاء خبر قتل عثمان لجيش الشام وهو في منتصف الطريق تقريبا، فعاد إلى الشام مرة.
0: هل ذكرت الكتب متى تحرك جيش الشام من بداية الحصار؟
1: يعني لو أنها ذكرت فأنا لا أتذكر، يعني أنا لا أستحضر الآن التواريخ، تواريخ حركة جيش الشام، لكن يعني الرواية الصحيحة هي أن جيش الشام خرج، فلما بلغهم نبأ مقتل عثمان عادوا إلى الشام مرة أخرى، وأن هؤلاء المتمردين إنما ذهبوا إلى قتل عثمان لما سمعوا بنبأ تحرك جيش الشام. لكن مع ذلك جرح في الدفاع عن عثمان بعض أبناء الصحابة، منهم الحسن ومنهم الحسين ومنهم عبد الله بن الزبير. وأوردت رواية صحيحة رواها البلاذري في أنساب الأشراف أن عليا رضي الله عنه كان في بعض الأيام يدافع عن عثمان، يلقي الحجارة على هؤلاء المتمردين حتى كلت يداه، وقال مثل هذا فافعلوا، يعني محاولات الأيام الأخيرة قبل يعني قبل أن يرى عثمان هذه الرؤية ويأمرهم بالانصراف، فدافع عنه من أبناء الصحابة عدد وجرح منهم عدد، ولكن قتل عثمان ولا يعرف قاتله على وجه التحديد. وهذه هي الأزمة التي ستواجه سيدنا عليا فيما بعد، أنه لا يعرف قاتل عثمان على وجه التحديد. سائر ما ورد في هذه الرواية تصف رجلا أسود، رجلا روميا، رجلا
0: وبالتالي من كانوا يطالبون بالانتقام أو القصاص لسيدنا عثمان، ما هو سيدنا علي من مين بده يقتص؟ ما هو مش عارف مين اللي لازم يقتص منه. طيب ضلت شغلة صغيرة أستاذ محمد قبل ما نسكر هذا القوس، أثير أن بعض الصحابة شاركوا في مقتل عثمان، هل هذا صحيح؟
1: بارك الله فيك. ماشي، الإجابة المختصرة أنه لم يشارك أحد من الصحابة في قتل عثمان رضي الله عنه. لم يثبت بأي طريق صحيح أن أحدا من الصحابة شارك في قتل عثمان رضي الله عنهم، بل ولا حتى في التحريض على قتل عثمان. هنا في مسألتين ملتبستين، تمام؟ المسألة الأولى، هل كل الصحابة ما كانوش مثلا يعني هل شارك بعض الصحابة في التحريض على سيدنا عثمان؟ دي مسألة. وهل شارك بعضهم في قتل سيدنا عثمان؟ يعني ده الالتباس اللي نحاول أن نفككه الآن. شاركوا في قتل عثمان، ما فيش رواية صحيحة بتثبت ده، تمام؟ شاركوا في التحريض على عثمان، هنا في تفصيل. سيدنا عثمان كان رجلا وربما خالفه بعض الصحابة في أمور، هذه الأمور زي ما قلنا كده، مثلا ما حصل بين أبي ذر وبين معاوية، تمام؟ أيوة بيحصل خلاف، لكن أبو ذر عارف حدوده، معرف أنه هو رأيه هذا لا يساوي خروجا ولا تمردا على عثمان. قد يقع مثلا لما بتقول السيدة عائشة كانوا يختلفون إلي في عيب عثمان ولا أرى أن إلا أنها معاتبة، ولكن دمه أعوذ بالله من دمه، يعني أن أكون حرضت على ذلك. طيب هل ممكن بعض هؤلاء أهل الفتنة هؤلاء أن يكونوا قد استخدموا بعض المواقف من بعض الصحابة التي فيها خلاف مع عثمان؟ ممكن، لكن لا يعد هذا تحريضا. بعد كده مثلا هنشوف ايه سيدنا طلحة بن عبيد الله يقول: ولكنه قد سبق مني في امر عثمان ما لا ارى كفارة له الا سفك دمي في طلب دمه، ما لا ارى كفارة له الا سفك دمي في طلب دمه. انه شاف هو انه كان مداهنا، يعني بعض العلماء فسر على أنه كان مداهنا مع الثوار، مع الثوار دول أو المتمردين، وبعضهم قال بأنه يعني إيه ربما كان مخالفا لعثمان في أمور، فبنى عليها هؤلاء جزءا من تحريضهم على عثمان، فصار يرى أنه إيه مكلف بأن يطالب بدم عثمان رضي الله عنه. فعايز أقول يعني وارد أنه يصدر من الصحابة أقوال في الاختلاف مع سيدنا عثمان أو أفعال في مخالفة سيدنا عثمان، ولكن لم يحدث أبدا أن حرضوا عليه. مثلا الناس كانوا قاعدين مع محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، لكن أمه ليست فاطمة، أمه امرأة حنفية من بني حنيفة، فسب أحدهم عثمان في مجلسه فنهاه عن ذلك، فقالوا له: كان أبوك يسب عثمان؟ فقال محمد بن الحنفية: لا والله ما سبه أبدا. يبقى برضو هنا تشعر بأن في إشاعات بأن علي كان يسب عثمان، وإحنا كنا ذكرنا أن كلمة عائشة لما قالوا لها: هذا فعلك يا أم المؤمنين، أنت حرضت على عثمان، قالت: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم سوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. فيعني في إشاعات التصقت أو ألحقت أو نحلت إلى الصحابة في أنهم كانوا يحرضون على عثمان، لكن دليل أي رواية صحيحة لم يساهم أحد. طيب في هنا بس حالتين ملتبستين،
0: أيوة عشان أبقى هدول هم المهمات،
1: عشان أبقى يعني أفرغت جهدي في هذا، حالة محمد بن أبي بكر وحالة محمد بن أبي حذيفة.
0: حذيفة نعم.
1: مين محمد بن أبي بكر؟ محمد بن أبي بكر الصديق، أمه أسماء بنت عميس، هذا ولد في حجة الوداع. حجة الوداع دي كانت إمتى؟ كانت في ذي الحجة من العام العاشر للهجرة، تمام؟ يعني ولد في حجة الوداع، يعني مات النبي وعمره إيه؟ 3 شهور.
0: طفلا صغيرا.
1: ثلاث يعني ما لا يعد في الصحابة. طبعا محمد بن أبي بكر نعم كان من المحرضين على عثمان مع وهو نشأ في حجر علي بن أبي طالب، لأن سيدنا علي تزوج أسماء بنت عميس بعد أن توفي عنها الصديق، فهو ربيب علي بن أبي طالب. لكن شوف محمد بن أبي بكر ربيب علي بن أبي طالب ده كان مخالف لعلي في فتنة عثمان، ومخالف للحسن والحسين الذين دفعوا عن عثمان، وقاتل أخته أم المؤمنين عائشة في معركة الجمل. يعني أجواء ملتبسة كما سنأتي لشرحها يعني. طيب فده لا يعتبر من الصحابة. وهؤلاء يعني وردت الرواية عنه أنه كان داخلا لقتل عثمان، فقال عثمان فقال له عثمان لقد أمسكت بلحية كان أبوك يكرمها، أو في رواية بيني وبينك كتاب الله. فارتدع محمد بن أبي بكر وخرج من البيت دون أن يمس عثمان بسوء. يبقى هو كان مهيجا عليه، أيوة كان محرضا عليه، كان في المحاصرين له، لكن أنه قتل عثمان لا ما قتلش عثمان،
0: لم يثبت.
1: وهو من الصحابة لا ما يعتبرش من الصحابة. طيب في واحد تاني اسمه محمد بن أبي حذيفة، ده بقى حالته أعجب شوي. ده محمد بن أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، تمام، يعني عمته هند بنت عتبة، عمته هند يعني معاوية يبقى له إيه ابن عمته مباشرة. يعني محمد بن أبي حذيفة هذا ولد يعني مات أبوه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة في حرب المرتدين، تمام، فنشأ في حجر عثمان بن عفان.
0: يعني متربي عنده،
1: متربي عنده
0: الله
1: يعني. فأيضا هو في نفس سن محمد بن أبي بكر، على تدقيق وقع يعني لا يناسب هنا أن أنا أشرحه، لكن يعني الصحيح أن محمد بن أبي حذيفة ومات عنه أبوه وهو صغير فنشأ في حجر عثمان، فهذا أيضا لا يعد من الصحابة. محمد بن أبي حذيفة ده بقى كان من المهيجين عثمان، أراد من عثمان أن يكون وليا. سيدنا عثمان رأى أنه ليس أهلا، ده بيرد على فكرة أن عثمان كان يحابي أقاربه، أدي واحد ربيبه ومن عائلته من بني أمية، وعثمان رفض أن يوليه، فخرج إلى مصر، وهناك انقلب على والي عثمان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح في مصر، وفيما بعد قاتل ابن عمته معاوية ابن أبي سفيان ثم قتل. دول الشخصيتين اللي ممكن تقول، يعني مش ممكن تقول، هم ليسوا من الصحابة، بس عايز أقول الذين أثيرت أسماؤهم في المشاركة في قتل عثمان رضي الله عنه. يعني الاثنين لم يحصل منهم القتل، لكن الاثنين لا يعدوا في جملة الصحابة. أما ما سوى ذلك لم يعرف أن صحابيا شارك في التحريض على عثمان أو في قتل عثمان برواية صحيحة.
0: لكن كلا الاسمين طبعا ليسوا من الصحابة.
1: أيوة بهذا الذي نحن
0: لكن شاركوا في ال... في ال...
1: شاركوا في التمرد. التحريض نعم، في التمرد نعم. وفي وأبو محمد بن أبي بكر كما قلنا
0: دخل إلى عثمان. نعم. وأمسك بلحيته. طيب أستاذ محمد، طبعا انتهت الحلقة، الله يجزيك الخير ويعني يعطيك ألف
1: عافية. الله يبارك فيك.
0: لو أردنا أن هيك بسطرين يعني نأخذ درس مستفاد من اللي حكينا، إيش ممكن نستفيد؟ لأنه ويا ليت الفتنة توقفت هنا.
1: نعم.
0: يعني لو القصة توقفت عند مقتل عثمان كان ماشي، يعني البداية. الأم الخير هي البداية، هي حتكبر الآن كثير. لكن لهون لو في درس ممكن نستفيد منه شو ممكن يكون؟
1: رقم واحد، الإسلام فعل شيئا عظيما في تحرير الناس وفي إفهامهم حقوقهم على الخليفة وفي إفهامهم واجب الخليفة عليهم، وإلا فكل هؤلاء كانوا مستعبدين لدى قبائلهم ولدى الفرس ولدى الروم، ولم يفكر أحد منهم في الخروج ولا أنه يحاكم الخليفة والأمير لأمور سابقة حتى على توليه الولاية. رقم اثنين، ضرورة الأخذ على يد الكذابين وضرورة التثبت من الأخبار، فإن هذه الأمور إذا لم تراعى فإنها تؤدي إلى ضعف وانهيار الدول والأمم والشعوب. الأخذ على يد الكذابين وضرورة التوثق من الأنباء والأخبار. الأمر الثالث هو فهم إلى أي حد يمكن للآلة الإعلامية الفاسدة أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا. هذه الأمور التي يمكن أن نستفيدها نحن في واقعنا المعاصر.
0: جزاكم الله خيرا أستاذ محمد، وأحسن الله إليكم ونفع بكم وبلغ عنكم إن شاء الله. يعني توقفنا إذن عند الحلقة 19، وإحنا سألنا سؤال 37 أو أكملنا إجابة السؤال 37 في هذه الحلقة، والآن سننتقل للسؤال 38، ولكن في الحلقة القادمة بعون الله من سلسلة 100 سؤال في التاريخ، والتي من خلالها نجيب عن الأسئلة المهمة والملحة. ما حدا ينسى أن ينشر هذا الخير في كل مكان، وجزاكم الله خيرا وإلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.

0: عشتاي
1: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج
2: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد

استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيقول الله تعالى في القرآن الكريم: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ويقول جل جلاله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. أيها المستمع الكريم، إن المسلم مطالب بالإيمان بالله تعالى خالقا لا شريك له، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومطالب بالإيمان بجميع الرسل عليهم السلام، وكذلك بكل الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. وبناء عليه، فمن أنكر نبوة نبي من الأنبياء خرج عن ربقة الإسلام، وترتبت عليه أحكام تختلف عن أحكام المسلم من حيث زواجه وعباداته ونحوها. لذلك حرم الإسلام زواج المسلم ممن لا تدين بدين سماوي، فقال تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقال تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وخصص هذا النهي بقوله تعالى في سورة المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد سئل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى عن تزوج النصرانية واليهودية فقال: لا بأس به. فقيل له: أليس قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات؟ قال: إنما ذلك في المجوسيات وأهل الأوثان، فكل من ليس له كتاب سماوي يسمى مشركا، ومن له كتاب سماوي يسمى كتابيا، وإن أشرك مع الله أحدا باتخاذه أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله تعالى، لأنهم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ذلك أن رسالة الرسل قائمة على التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكن شبهة يثيرها البعض: لماذا يجوز في الإسلام للمسلم أن يتزوج كتابية بينما لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كتابيا؟ للوهلة الأولى، يعد ذلك من قبيل عدم المساواة، أما إنه لو عرف السبب لما كان ذلك الأمر مثارا للشبه ولا بابا للطعن بالقرآن الكريم، إذ إن الزواج في الإسلام يقوم على المودة والرحمة والسكن النفسي والسكينة، ويحرص على بناء الأسرة على أساس سليم تضمن الاستمرار للعلاقة الزوجية. والإسلام يحترم كل الأديان السماوية السابقة، ويجعل الإيمان بجميع الأنبياء السابقين جزءا لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية. فإذا اعتقد أحد هذا الاعتقاد، أي آمن بجميع الأنبياء وجميع الرسل وجميع الكتب ولم يتخذ ندا لله تعالى، جاز له أن يتزوج من المسلمة باعتباره مؤمنا. وعليه، إذا تزوج مسلم من يهودية أو نصرانية فهو مأمور باحترام عقيدتها، ولا يجوز له شرعا أن يمنعها من ممارسة شعائر دينها والذهاب من أجل ذلك لكنيسة أو معبد. وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على احترام الزوج لعقيدة وعبادة زوجته، وفي ذلك ضمان لحماية الأسرة من الانهيار. قال ابن كثير رحمه الله: وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا،
أخذا بقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقول به، لكن جمهور الصحابة يقولون بجوازه استنباطا من هذه الآيات. لكن سؤالا يطرح: لماذا لم يجز الإسلام للمسلمة الزواج من كتابي؟ بداية لابد وأن نقول: إن اعتقد معتقدها في جميع الأنبياء وحقق أركان الإيمان فلا حرمة مطلقا. أما إذا لم يكن مؤمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغير معترف به ولا بالقرآن الكريم، بل ويزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مفتر في دعوته، فإنه لا يقبل أن يكون زوجا لامرأة مسلمة، بل إنه في إقراره زوجته على شعائرها يعتبر خارجا عن دينه. لذلك قال الإسلام بوضوح بعدم جواز الزواج للمسلمة من كتابي، فضلا عن أن يكون غير ذي دين.

0: القضية إذن مبدئية، لأن عنصر الاحترام المتبادل بين الزوجين أساس لاستمرار العلاقة الزوجية، والإسلام منطقي في طرحه للمسائل وحلولها، لذلك حرم زواج المسلم من غير الكتابية، بل وحرم زواج المسلم من الحربية ولو كانت كتابية، لأنه لو تزوج غير كتابية وسمح لها بإقامة شعائرها فقد خرج عن الإسلام، ولنفس السبب حرم زواج المسلمة من غير المسلم كتابيا كان أو غير كتابي، لأن المسلم لا يؤمن إلا بالأديان السماوية فقط، فإن تزوجت المسلمة من غير المسلم عالمة الحرمة معتقدة حل ذلك الأمر فإن أمرها جد خطير. وقد قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني بعدم زواج غير المسلم من المسلمة مطلقا، ثم إن الزوجة تبع لزوجها والأولاد كذلك، وإن مفاسد الزواج في هذه الحالة لا تعد ولا تحصى، وإن الزوجة ملزمة بطاعة زوجها، فلو تزوجت المسلمة غير المسلم لتعارضت طاعتها له مع طاعتها لله ورسوله. وهنا يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن الزوج المسلم يستحيل أن يمر بخاطره أن يهين نبيا من أنبياء الله عليهم السلام، بل عليه أن يحترمهم جميعا كاحترامه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. بل إن عليه أن يصف الأنبياء بالوجاهة والصدق وقوة العزم، أما غير المسلمين فإن ضغائنهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شديدة، ويستبيحون قذفه بكل نقيصة. أيها المستمع الكريم، إن أمر الزواج ليس مجرد عشق تبادلي بين ذكر وأنثى، وإنما هو إقامة بيت على السكينة النفسية والآداب الاجتماعية في إطار محكم من إيمان بالله، وعيش وفق هدايته، وعمل على إعلاء كلمته وإبلاغ رسالته. صحيح أن أفضل أنواع الزواج ما تلاقت عليه الرغبات وخلصت له القلوب وتناجت به الأرواح، لذا كان من ضرورته أن تتفق العقيدة وأن تتناسب الأخلاق وأن تتحد الأهداف، ليبسط الزواج سكينة ومودة ورحمة، ولتطيب الحياة، وليسعد الأبناء، ولتكتمل الأسرة. لذلك كان أمر العقيدة أساسا في الاختيار، وكان حفظ الدين من أهم الواجبات بل وأوجبها. ومن هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع المسلمات وأزواجهن الذين لم يسلموا، ومنهم ابنته زينب زوج أبي العاص بن الربيع، لكنه لما أن أسلم ردها عليه. أيها المستمع الكريم، إن قبلت الفتاة المسلمة الزواج من غير المسلم كتابيا كان أو غير كتابي، عالمة بحرمة ذلك الأمر مستحلة إياه، فقد خرجت عن الإسلام، وإن نكاحها باطل، وإن العلاقة غير شرعية، وإن الأولاد ليسوا شرعيين كذلك. الأمر أمر الله، والحكم حكم الله، والله هو الحكيم الخبير العالم بما يصلح عباده، وهو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم إن المسلم مسلم قياده لأمر الله ولحكمته ولعلمه. والله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن هنا كان على المسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا أن يكون كبني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ويقينا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم

أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب، أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا

دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة.

0: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 29 من تموز يوليو لعام 2026. واشنطن. قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عبر حسابها بمنصة إكس أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. وأوضح البيان أن جميع الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها بنجاح، وقال إن القوات الأمريكية تظل متيقظة وفي حالة تأهب قصوى. ولم يذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية الموقع المحدد الذي قالت إن إيران حاولت استهدافه. وكان موقع إكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، وأكد اعتراض الصواريخ. بدوره ذكر مراسل جيروزاليم بوست الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية في الأردن كان هجوما كبيرا. في المقابل أكد التلفزيون الإيراني عدم صدور أي بيان رسمي لغاية الآن بشأن ما نشر عن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من الهدوء لم تشهد استهدافات بين الطرفين، في ظل حديث عن جهود يبذلها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات وتجنب الانزلاق نحو دولة جديدة من الحرب. بغداد. أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف مركز معسكر الفتح المبين في محافظة واسط جنوبي البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن القوات السعودية بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربات نوعية ضد أهداف تابعة للميليشيات في العراق. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية والسعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران. وأضافت أن مقاتلات أمريكية وسعودية شنت غارات استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة شرق العراق. وقالت إن الغارات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات وجهها الحرس الثوري خلال الساعات الماضية، وإن هذه الهجمات غير المبررة استهدفت القوات الأمريكية لم تنجح، وعلى الحرس الثوري ووكلائه وقف هذه الهجمات لتجنب المزيد من الرد العسكري. الرياض. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها دمرت مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة في بيان رسمي إن المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران. وشدد البيان على حق المملكة في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. بدورها أكدت الخارجية السعودية ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. وأدانت الوزارة استمرار ميليشيات تابعة لإيران بالعراق بإطلاق مسيرات على منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع قوله لا صلة لنا بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية، وأضاف إسناد أي إجراء ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة لإيران يمثل خطأ في الحسابات. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت الاثنين الماضي اعتراض طائرات مسيرة قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض. أنقرة. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن تدشين مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، شملت إبرام شراكة نفطية تاريخية في حقل كركوك وإطلاق الأعمال الميدانية لمشروع طريق التنمية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة أعلن أردوغان توقيع اتفاقات تعاون مع العراق قائلا إن الملف الأمني كان في صلب النقاشات بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، وأضاف أن توقيع عدد من الاتفاقيات مع العراق يمثل خطوة تاريخية في مسار الشراكة بين البلدين لا سيما في مجال الطاقة. وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ 17 مليار دولار، مشيرا إلى أن البلدين يهدفان إلى رفعه. ووقع الجانبان التركي والعراقي في ختام المباحثات عقودا وشراكات شملت قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والمياه، إلى جانب مطابقة المواقف السياسية بشأن القضايا الإقليمية في فلسطين وسوريا وإيران، وتأكيد الطرفين على تجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتركيز على مسارات التنمية والازدهار. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بأنقرة أكد الزيدي استعداد بلاده لتزويد تركيا بنحو 1,000,000 برميل من النفط الخام يوميا، مما يرسخ مقومات الشراكة والتكامل في ملف الطاقة بين أنقرة وبغداد. بينما أعلن الجانبان دخول شركة البترول التركية شريكة في حقل كركوك النفطي. البحر الأحمر. قالت جماعة الحوثي في اليمن إنها استهدفت بصواريخ باليستية ناقلة نفط سعودية بسبب خرقها الحظر البحري في البحر الأحمر. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان على منصة إكس إن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة NCC غزال النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية ورفضها النداءات التحذيرية، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، مبينا أنها أجبرت على التراجع والعودة بحسب البيان. وأضاف أن الجماعة تؤكد استمرارها في تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. واشنطن. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة الاثنين الماضي. ويعد هذا الاجتماع الأول بين ترامب ونتنياهو منذ فبراير شباط الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وعقد الاجتماع الذي وصف بالمغلق بعيدا عن وسائل الإعلام ومن دون تصريحات مشتركة أو إتاحة المجال لأسئلة الصحفيين، واستمر وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية 20 دقيقة من دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلاله أو نتائجه. وفي السياق ذاته ذكرت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة أن اللقاء عقد بالكامل بصيغة موسعة من دون جلسة ثنائية مغلقة بين ترامب ونتنياهو، خلافا لما جرت عليه العادة في مثل هذه الاجتماعات. ووفقا للصور التي نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، شارك في الاجتماع إلى جانب ترامب ونتنياهو عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتليف والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وفي حين لم يصرح ترامب حتى الآن بشأن اللقاء، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت في تدوينة بمنصة إكس أن اجتماعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتتاليين في واشنطن مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كانا إيجابيين ومثمرين. وقال نتنياهو عقب المباحثات إن اللقاء مع ترامب كان ممتازا وعبر عن شراكة كاملة ودعم ثنائي، مؤكدا أن هناك توافقا مع الرئيس ترامب على الهدف المشترك بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. ورغم أهمية اللقاء وحرص البيت الأبيض على تأكيد إيجابية اللقاء وتأكيد نتنياهو أنه كان ممتازا، فقد اتسم بظهور إعلامي محدود على غير المعتاد، إذ غابت المؤتمرات الصحفية والتصريحات المشتركة، ولم تنشر حتى الآن تسجيلات مصورة من الاجتماع، في حين اقتصرت الصور المتداولة حتى الآن على ما نشره الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى اقتصار الاجتماع على جلسة موسعة بين الوفدين من دون لقاء ثنائي. وفي غضون ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سفير إسرائيل لدى واشنطن حضر الاجتماع ومعه خرائط، مفسرة ذلك بأنه يعكس على الأرجح رغبة إدارة ترامب في رؤية انسحاب إسرائيلي إضافي من لبنان. وكان ترامب قد أكد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قبيل اللقاء أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، مجددا التأكيد على استعداده لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا فشلت المساعي للتوصل إلى اتفاق. نيويورك. شهد مجلس الأمن الدولي أمس دعوات من دول عدة إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والعودة إلى التهدئة بمنطقة الخليج، في حين قالت الولايات المتحدة إن الحرب قد تستأنف في قطاع غزة إذا لم ينزع سلاح حركة حماس. وخلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني وممتلكاته في مواجهة الهجمات المتكررة وعنف المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية. وقال منصور إن المجتمع الدولي ودول العالم قاطبة يتحملون مسؤولية أخلاقية وقانونية لحماية المدنيين ومواجهة سياسة الأرض المحروقة التي تنفذها إسرائيل في الأراضي المحتلة. وأضاف أن غياب المحاسبة والجهات الرادعة يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق السكان العزل. وأدانت قطر بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى والاقتحامات الجماعية للمستوطنين بقيادة وزراء متطرفين، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانون القائم في القدس الشرقية مع التمسك بالوصاية الهاشمية. طوكيو. أصيب عشرات الأشخاص إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجات ضرب مدينة كوماموتو في جزيرة كيوشو جنوب اليابان، في حين أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من احتمال وقوع موجات تسونامي. وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، حيث حدث مساء بالتوقيت المحلي في المنطقة الغربية من كوماموتو على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيو. وفي غضون ذلك ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مستشفى واحدا في كوماموتو أعلن إصابة ما يربو على 50 شخصا جراء الزلزال. وأفاد التلفزيون الرسمي الياباني بانهيار 12 منزلا بينها 4 لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها. من جهتها قال شركة كيوشو للطاقة الكهربائية إن الكهرباء انقطعت عن نحو 40,000 منزل بسبب الزلزال، بينما ذكرت شركة جي آر كيوشو للسكك الحديدية أنها أوقفت خدماتها بما يشمل القطارات السريعة. جنوب لبنان. أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان يونيفيل أنها عثرت هذا الشهر على نحو 4 أطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في بلدة حول الحدودية. وقالت اليونيفيل في بيان إن قوات حفظ السلام عثرت خلال تفتيش روتيني في 2 يوليو تموز الجاري على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى تحوي نحو 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة تتكون بشكل أساسي من مركبات نترات الأمونيوم. وأضافت أنه بعد إجراء تقييم دقيق للأخطار نفذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، مما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكله. ولفتت اليونيفيل إلى أنه رغم تحسن الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة فلا تزال مخلفات الحرب والمواد الخطرة تشكل تهديدا في أجزاء من جنوب لبنان. وقال مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية طلب عدم كشف هويته إن كتابات باللغة العبرية كانت على حاويات نترات الأمونيوم، مرجحا أنها كانت تستخدم في عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن 4 تفجيرات على الأقل نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة حولة. واستنكرت بلدية حولة في بيان في 8 يوليو تموز بأشد وأقسى العبارات ما يقوم به العدو الإسرائيلي من جرائم حرق وتفجير وتدمير للمنازل والمباني العامة والممتلكات الخاصة. بيروت. في خبر مفاجئ يتوقع أن يثير جدلا واسعا في لبنان وعاصفة من الاعتراضات خصوصا من جانب حزب الله، استضاف المصرف اللبناني أنطون صحناوي إلى جانب صديقته المبعوثة الأمريكية السابقة مورغان أورتاغوس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عشاء أقيم في واشنطن إحياء لذكرى السيناتور الأمريكي لينسي جراهام. وشاركت في العشاء زوجة نتنياهو وشقيقة السيناتور الراحل وزوجها وقرابة 20 سيناتورا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد تظهر صحناوي يجلس على الطاولة ذاتها مع نتنياهو خلال حفل عشاء أقامه في فندق فور سيزنز بواشنطن واستمر نحو 3 ساعات. ووصف رافيد صحناوي بأنه شخصية لبنانية بارزة تدعو إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل وتشارك في مبادرات متعددة لتعزيز الروابط بين الشعبين اللبناني والإسرائيلي. الضفة الغربية المحتلة. نجت عائلة فلسطينية بعد أن أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في منزلها قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما اختطفت مجموعة أخرى من المستوطنين شابين قرب بلدة بيت أولى غرب مدينة الخليل. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها أجلت نحو 8 أفراد من عائلة واحدة بعد أن أحرق مستوطنون منزلهم في منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم دون تسجيل إصابات. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن المستوطنين أحرقوا أيضا مركبة فلسطينية خلال مهاجمتهم المنطقة. وفي غرب مدينة الخليل أفادت وفا بأن مستوطنين اختطفوا شابين بعد تحطيم مركبتهما في بلدة بيت أولى دون أن تورد مزيدا من التفاصيل. ومنذ أسابيع تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وسط اتهامات فلسطينية ومنظمات حقوقية إسرائيلية ودولية للجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين بل والمشاركة في بعض تلك الاعتداءات. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة نفذا عملية أمنية مشتركة في حلب وريفها لخلايا داعش في حلب وريفها. وبينت الداخلية عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون للتنظيم الإرهابي المتطرف، وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في سائر أنحاء سوريا، إذ أهبطت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة العديد من المخططات الإرهابية التي كان التنظيم يخطط لتنفيذها خلال الفترة الماضية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 29 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: انتخب نائب رئيس الحكومة السابق بن كارول رئيسا جديدا لحكومة ولاية فيكتوريا عقب اجتماع عاصف لكتلة حزب العمال البرلمانية تسببت فيه الاستقالة المفاجئة لرئيسة الحكومة السابقة جاسينتا ألن. وكان من المتوقع أن يفوز كارول بالمنصب دون منافسة، ووفقا لقواعد حزب العمال فإن إجراء اقتراع على المنصب كان سيتطلب تصويتا عاما من القواعد الشعبية للحزب، وهذا يستغرق عدة أسابيع، مما يهدد بإدخال الحكومة في حالة عدم استقرار سياسي قبل أشهر قليلة من الانتخابات في الولاية والمقرر إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وبعد اجتماع مطول شهد مشادات وصيحات تأييد داخل القاعة، حسمت القيادة لصالح كارول في حين انتخبت وزيرة النقل جابرييل ويليامز نائبة له. وجاءت استقالة ألن بعد فقدانها دعم كتلتها الحزبية إثر هبوط حاد في استطلاعات الرأي نتيجة تزايد استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة ديون الولاية وتأخر مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى اتهامات الفساد التي طالت مشاريع البناء الكبرى. وفي الكلمة التي قدمت فيها استقالتها بعد 1036 يوما قضته في منصبها، أكدت ألن إنها كانت فضلت تجنب دخول الحزب والولاية في اقتراع داخلي طويل، مشيرة إلى إنجازاتها في مجالات خفض تكاليف المعيشة وتوفير مواصلات مجانية للأطفال وافتتاح 15 عيادة لتحسين صحة المرأة. كما وجهت ألن تحذيرا شديد اللهجة لخلفها بشأن المعركة الانتخابية القادمة أمام أحزاب المعارضة، قائلة: كنت مستعدة تماما للمواجهة الانتخابية القادمة، وتمكنت من هزيمة اثنين من قيادات حزب الأحرار، وأتوقع من خلفي أن يهزم الثالث، وإن لم يفعل ذلك فإن حزب أمة واحدة سينجز ذلك حتما. تأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا في شعبية حكومة العمال بولاية فيكتوريا بعد 3 دورات متتالية في الحكم، وذلك بالتوازي مع الصعود الملحوظ والتنافس القوي من جانب حزب أمة واحدة، مما يضع رئيس الحكومة الجديد بن كارول أمام مهمة صعبة لإعادة ترتيب أوراق الحزب واستعادة ثقة الناخبين قبل موعد الاستحقاق الانتخابي في تشرين الثاني نوفمبر. ملبورن: دعا الرئيس الجديد لحكومة فيكتوريا بن كارول إلى تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في قطاع البناء بعد أن خلف جاسينتا ألن في منصب رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، وذلك بعد توليه منصب رئيس الوزراء 50 للولاية. وقال كارول الذي انتخب بالتزكية خلفا لجاسينتا يوم الثلاثاء إن هذه الخطوة ستكون أولى خطواته كرئيس للوزراء، في تناقض صارخ مع سلفه الذي رفض دعوات إجراء تحقيق في مزاعم فساد النقابات. وقال كارول في مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية كرئيس للوزراء: في حكومتي لن تكون النزاهة خيارا. وأضاف قائلا: سواء في مجال الأعمال أو السياسة أو الحركة النقابية، لن يكون هناك أي تسامح مع من يسيء استخدام منصبه. لقد طفح الكيل. وأوضح كارول إن مدعيا عاما خاصا سيعمل أيضا جنبا إلى جنب مع اللجنة لمساعدتها في عملها. وأصر رئيس الوزراء الجديد على أنه لن يكون كرؤساء وزراء حزب العمال السابقين، وقال إنه سيركز على استعادة ثقة سكان ولاية فيكتوريا بالحكومة لاتخاذ موقف حازم تجاه الجريمة وضمان الإنفاق الحكومي المسؤول. وأضاف قائلا: دعوني أوضح أمرا واحدا، أنا لست دانيال أندروز ولست جاسينتا ألن، سأعمل بطريقة مختلفة لأن الظروف المختلفة تتطلب نهجا مختلفا. ومن الواضح أنه في القضايا الرئيسية التي تهم سكان فيكتوريا تحتاج الحكومة إلى اتخاذ مسار جديد فيما يتعلق بالنزاهة وأمن المجتمع والاقتصاد. إن وعدي لكل مواطن في ولاية فيكتوريا بسيط، سينصب تركيزي دائما عليكم وعلى العائلات التي تعمل بجد من أجل مستقبل أفضل، وعلى الممرضات التي يعتنين بالمرضى، وعلى المعلمين الذين يلهمون الجيل القادم، وعلى كل صاحب عمل صغير يتحمل المخاطرة. سيدني، يصارع رجل الموت وأصيبت امرأة أخرى بجروح خطيرة بعد أن دهسهما سائق في الثمانينيات من عمره عند تقاطع مزدحم في جنوب غرب سيدني. وتظهر لقطات مروعة لحظة اصطدام سيارة بالرجل والمرأة في شارع ذي بوليفارد في لاكيمبا قبيل الساعة الواحدة ظهرا بقليل يوم أمس الثلاثاء، كما يظهر الفيديو آخرين يحاولون الخروج من الطريق والنجاة بأعجوبة من الدهس قبل أن تنحرف الشاحنة البيضاء وتصطدم بسيارتين كانتا تنتظران عند إشارة المرور في لاكيمبا. ويظهر الفيديو أيضا آخرين يحاولون الخروج من الطريق والنجاة بأعجوبة من الدهس قبل أن تنحرف الشاحنة البيضاء وتصطدم بسيارتين كانتا تنتظران عند إشارة المرور. وتلقى الرجل الذي يعتقد أنه في الستينيات من عمره العلاج من إصابات في رأسه ونقل إلى مستشفى سان جورج في كوغرا حيث لا يزال في حالة حرجة. أما المرأة وهي في الثلاثينيات من عمرها فنقلت إلى مستشفى ليفربول وحالتها الآن خطيرة لكنها مستقرة. وقالت إحدى السيدات لقناة ناين نيوز إن زوجها كان ينتظر في سيارته عند إشارة المرور عندما شاهدت الحادث، وقالت إنه وصف المشهد بأنه مروع، وأضافت إنه أمر فظيع للغاية، هناك حياة مهددة، إنها حياة شخصين. أدلايد، لا يزال طفل رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر مفقودا على الرغم من قيام الشرطة والمتطوعين بتمشيط منطقة وعرة ونائية على ساحل الحجر الجيري في جنوب أستراليا بحثا عنه، وذلك بعد يوم من انتشال جثتي والدته وشقيقته الصغيرة من الماء. وواصلت فرق البحث تمشيط الأراضي المحيطة بميناء ماكدونيل بحثا عن الطفل المفقود حتى الساعة 3:30 مساء، حين أجبرت الأحوال الجوية المتدهورة الشرطة على وقف البحث. وجاء البحث بعد العثور على سيارة إيسوزو مهجورة ومحركها يعمل في موقف سيارات بالقرب من كاب نورثن بيرلاند حوالي الساعة 11:15 من صباح يوم الاثنين الماضي. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم عثرت الشرطة على جثتين تطفوان في المحيط، وهي جثة الأم البالغة من العمر 36 عاما من بلدة كامبتون المجاورة، وجثة ابنتها البالغة من العمر 23 شهرا، لكنها لم تتمكن من العثور على جثة الطفل الرضيع. وأكد المشرف ترينت كوكس بعد ظهر الثلاثاء إن السلطات لم تعثر حتى الآن على الرضيع، وتشير آراء الخبراء إلى أنه من المستبعد جدا أن يكون قد نجا. ومن المقرر استئناف عمليات البحث صباح هذا اليوم الأربعاء بين الساعة 8:00 و8:30 صباحا، حيث من المتوقع أن يكون الطقس أقل قسوة. وأضاف كوكس: سنواصل بذل قصارى جهودنا لمواصلة هذا البحث عن الطفل. وأضاف أن محققي الجرائم الكبرى وخبراء الأدلة الجنائية يدرسون جميع الاحتمالات أثناء مساعدتهم في تحقيقات الطب الشرعي لمعرفة كيف انتهى المطاف بالعائلة في الماء. وقال كوكس هناك عدد من السيناريوهات التي نحقق فيها ولم نستبعد أي شيء حتى الآن. وفي بيان لاحق للشرطة ذكر أنه لا يوجد دليل يشير إلى تورط أي شخص آخر في وفاة المرأة. وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء قال رئيس الوزراء إن هذه المأساة صدمت الناس بشدة، ومن الصعب للغاية في هذه المرحلة أن نفهم ما حدث بالضبط، غير أن فقدان أي شخص يعد مأساة، وعندما يتعلق الأمر بالأطفال ينفطر القلب، خاصة مع وجود طفل رضيع مفقود يبلغ من العمر شهرين فقط. وحث الجمهور على عدم التسرع في استخلاص النتائج بينما تجري الشرطة تحقيقاتها في عدد من خيوط هذه الحادثة. وطلبت الشرطة من أي شخص شاهد سيارة إيسوزو بيضاء اللون تحمل لوحات ترخيص من جنوب أستراليا ورقمها S592BGR، أو من لديه تسجيلات كاميرا مثبتة على لوحة القيادة للسيارة، أن يتواصل مع السلطات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
8: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
8: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
9: يا يوسف خذ وعطي.
10: حاج طلال شو بدي اخذ وعطي؟
9: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
10: حول.
8: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
11: ثواني.

0: اوكي على اليوتيوب واضح يا جماعه؟ جماعه بتوع اليوتيوب اكتبوا لي على الكومنتس انا شايفكم. خلاص الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. اهلا بحضراتكم في المقطع رقم 685 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 16 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وما زلنا بنتدبر كلام الله لبني إسرائيل. ووجدنا ربنا بيذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم. مثلا في سورة البقرة ربنا قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. كذلك في الآية 47: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولسه في كمان: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هتيجي قدام شوية كمان كم حلقة. في آيات الليلة هنقرأ مع بعض بقى نعم ضخمة جدا لبني إسرائيل أو على بني إسرائيل. أكبر نعم ربنا أنعم بها عليهم جاية دلوقتي. اقرأ معايا كده من الآية 49. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نعمة ضخمة جدا، وهي انهم بعد ما كانوا عبيد واولادهم بيقتلوا ربنا نجاهم من هذا البلاء العظيم. هنيجي بالتفصيل للكلام ده بعدين، بس روح معايا الآية 50 كده: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وبعد كده نعمة أخرى كبيرة أيضا جدا، أكبر، مصحوبة بمعجزة، ربما أكبر معجزة حسية في التاريخ الإنساني. ربنا شق البحر نصين وهم مروا في طريق ناشف، وبعدهم فرعون وجيشه مروا قدام عينيهم غرقوا وانطبق الايه البحر عليهم مرة أخرى وغرقوا قدام عينيهم وهم بينظروا عليهم. اقرا معايا 51 و52: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بعد كده قابلوا نعم ربنا الضخمة دي بأنهم صنعوا الصنم على شكل عجل وعبدوه. يعني شكرهم لربنا كان أنهم أشركوا به، وبعد كده ربنا عفى عنهم، وهنشوف عفى عنهم ازاي. هو ده الشكر اللي قبلوا بيه نعم ربنا الضخمة جدا دي. اقرأ معايا 53 و54: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إزاي ربنا قال في الآية 52 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، وفي الآية 54 يقول إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم؟ يعني هو عفى عنهم ولا ما عفاش عنهم هيقتلوا أنفسهم ولا عفا عنهم يعني. طيب إزاي ربنا عفا عنهم وهنا بيقولهم عشان تتوبوا تقتلوا أنفسكم؟ خلونا بقى ناخدها آية آية كده، ودي الآيات اللي احنا هنتدبرها النهاردة بإذن الله ولينا عمر. اقرأ معايا بقى 49 كده تاني. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني وإذ نجيناكم يعني اذكروا لما نجيناكم، لما ربنا نجاكم من آل فرعون، يعني فرعون والمجموعة بتاعته. كلمة آل أخص من كلمة أهل، ممكن تقول أهل القرية، ممكن تقول أهل المدينة، لكن ما حدش يقول آل القرية، ما فيش اسمها آل المدينة. آل ممكن معناها الأقارب وممكن معناها الأتباع، جيشه شرطته وزراءه دول آله. ربنا نجاكم منهم لما كانوا بيذلوكم، يسومونكم يعني بيدفعوكم كالأغنام والإبل سام الإبل. إذن هذا دليل على إنهم كانوا معذبين عذاب مهين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. عذابهم إنهم استعبدوا والأقباط شغلوهم في المهن الدنيا، المهن اللي المصريين كانوا بيحتقروا الشغل فيها، بل كانوا بيذبحوا صغار الأبناء، الأبناء اللي لسه مولودين، يعني الذكور، الأبناء يعني الأطفال الذكور قطعا للناس عشان ويسبوا الأمهات، ياخدوهم سبايا، يا يا يا ياخدوهم عبي إماء استعبادا له. تاني اقرأ الآية معايا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يقال إن فرعون شاف حلم إن واحد من شباب بني إسرائيل هيولد ويكون سبب في قتله ولا هياخد ملكه حاجة كده، فقرر يقتل الأطفال الذكور اللي بيولدوا، فكانوا بيقتلوا سنة ويتركوا سنة، ده يعني رواية، وكانوا بيمشوا بأدوات لإجهاض النساء الحوامل بأنهم يدخلوها في فروجهن ليقتلوا الطفل في الرحم. وده معنى ويستحيون نساءكم. يستحيون لو الكلمة من كلمة حياة يبقى يبقوهم أحياء عشان ياخدوهم إماء. ويستحيون أيضا قيل برضو يعني في هناك علماء قالوا أنها من كلمة حياء، يعني يستحيون نساءكم يعني يخدشوا حياء النساء بطريقة الإجهاض البشعة اللي بيعملوها بإدخال شيء داخل المرأة بهذه الطريقة. ويقال إن الموضوع مش إن فرعون شاف حلم ولا حاجة، ولكن إن نساء بني إسرائيل كانوا بيشتغلوا في الخدمة في البيوت وفي الرضاعة للأولاد، أولاد الأقباط، فلما واحدة منهم كانت تغلط وهي حامل كان أهل البيت يعاقبوها بإجهاضها بالطريقة البشعة دي برضو. والموضوع ده انتشر في مصر وبقى موضة ان كل بيت يتسلى على الإسرائيلية اللي بتشتغل عندهم. اقرأ تاني كده معايا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء رهيب، ده بلاء رهيب، لكن أيضا البلاء الرهيب ده يقابله نعمة كبيرة وهي تحريرهم من هذا العذاب. يبقى لما ربنا يحررهم من كل العذاب ده، دي نعمة كبيرة جدا، يحررهم من هذه العبودية المهينة المذلة. ربنا أرسل لهم سيدنا موسى وخلاه رجع مصر بعد غياب 10 سنين كان هربان من المصريين عشان ما يقتلهوش، ان هو قتل واحد بالخطأ وهو بيدافع عن الإسرائيلي، لما لواحد من بني إسرائيل بداخل في عركة ولا في خناقة مع واحد من الأقباط بيدافع عنه خبطوا الواد مات في إيده. سيدنا موسى الراجل ما خدش بإيده غلوة، بس سيدنا موسى ما كانش يقصد وخرج وقعد 10 سنين، رجع عشان يحررهم، وده عرضه للخطر. يعني رجع وعرض نفسه للخطر وربنا أرسله ليخرج بني إسرائيل من مصر، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. فهو سيدنا موسى ما كانش بالنسبة لكل بني إسرائيل نبي، منهم ناس مش متدينين أصلا، لكن كان بالنسبة لهم بطل قومي، يعني كان بالنسبة للكل هو بطل قومي، وبالنسبة للمؤمنين هو نبي. وكتير من اللي خرجوا معاه من مصر ما كانوش متدينين، لكنهم خرجوا تحررا من الاستعباد. اقرا معايا الآية 50 وشوف النعمة اللي بعدها. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ قلنا يعني واذكر، افتكروا واذكروا لما شقيت البحر بيكم، فرقنا بكم، انت كنت في النص والبحر اتفلق نصين، شقيته عشانكم. وأنجيناكم، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. شفاء صدور المظلومين من الظالم في حد ذاته نعمة كبيرة جدا. صحيح احنا عندنا ثقة ان ربنا هينتقم للمظلوم من الظالم يوم القيامة، لكن برضو اكيد لما المظلوم بيشوف انتقام ربنا بيعجل في الدنيا بيستريح جدا، فدي نعمة في حد ذاتها ايضا. اقرا معايا بقى 51 و52. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. النعمة اللي بعدها نعمة خاصة جدا. ربنا واعد يعني ادى معاد لسيدنا موسى في الجبل يقعد 40 يوم يتعبد ويصوم بالنهار ويتعبد بالليل ليعطيه الشريعة. الشريعة يعني التوراة، كلمة التوراة يعني التعاليم. وأنزل عليه التوراة. التوراة في حد ذاتها نعمة كبيرة، والقرآن نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم كان في نظر الصحابة نعمة كبيرة جدا. احنا بس مش فاهمين معنى الكلام ده ليه، لان احنا واخدين القران فور جرانتد كده خلاص، يعني احنا اتولدنا لقينا القران، فالقران طول عمره موجود، يعني نعمه مضمونه يعني زي كل اللي اتعودنا عليها. لكن تخيلوا نفسكم في زمن الصحابه بتقابلوا واحد ويقنعكم تتركوا عباده الاصنام وتقتنعوا به وتتبعوا ويقول لكم ان هو نبي من عند ربنا، تفتكروا شعوركم هيبقى ايه لما تجدوه بيقول لكم كلام من كلام الله، لما تلاقوا كتاب نازل من الله لكم، يعني انتوا اتبعتم ربنا دون ان تروه، وبعد كده بيوصل لكم كلام وهتبقوا فرحانين بهذا الكلام جدا جدا. يعني فرحة الصحابة كانت كبيرة جدا. في صحابية قعدت تبكي مدة طويلة جدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن شديد فأحد الصحابة بيطمنها يعني النبي يعني ما يعني هو عند رب كريم واطمئني قالت له أنا حزينة على انقطاع الوحي. أنا عارفة أن النبي عند رب كريم، لكن انقطاع نزول كلام الله هو اللي تعبها. فنزول التوراة على بني إسرائيل دي نعمة كبيرة جدا. فتخيلوا بقى ربنا يحررهم من العبودية ويعني يوقف مسألة قتل أولادهم
1: وخدش حياء نسائهم ويهلك عدوهم قدام عينيهم غرقا، ونبيهم يروح لميعاد ربنا يأتيهم بكتاب عظيم جدا، أعظم كتاب حتى نزول القرآن كان هو أعظم.

يبدأ يحن للعبودية. المصريين كانوا بيعبدوا عجل أبيس، فحتى لما عملوا صنم عملوه على شكل الصنم بتاع أسيادهم اللي ربنا حررهم منهم. شيء عجيب، شيء عجيب. شعوب تتحرر ثم ترتد عن الحرية وتختار العودة للعبودية بنفسها. يعني لو بني إسرائيل كده خرجوا من مصر لكنهم قبلوا نعمة ربنا بدل بالشكر قبلوه بالكفر، ومش الكفر بمعنى عدم الشكر بس، لا ده بالكفر الحقيقي بالحرف، كفر، كفر خروج من الملة، خروج عن التوحيد، رد عن التوحيد. ايه ده؟ شرك، عبادة اوثان تاني؟ معقول انتوا؟ وكمان صرم على شكل عجل ابيس اللي المصريين بيعبدوه. حاجة العبودية ملوثة، بتلوث العقول، بتلوث الشعوب، بتلوث الناس. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ظالمون لأنفسكم طبعا، ما حدش يقدر يظلم ربنا، اللي بيظلم بيظلم نفسه. إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لمين؟ لربنا؟ حد يقدر يظلم ربنا؟ لا، ظلم للنفس. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. معقول ربنا عفى عنهم بالسهولة دي؟ لا مش بالسهولة دي، هنشوف ربنا عفى عنهم ازاي. بس خلونا نروح لتعبير لعلكم تشكرون. لعل بتقال للترجي لما حد يرجو، لعل كذا يحدث. لكن الله لا يرجو، لأن اللي بيرجو ده شخص لا يعلم المستقبل، فبيرجو أشياء هو يريدها، لعل يحدث كذا، لعل مش عارف نكسب المباراة كده. يعني الله يعلم كل شيء، فربنا لا يرجو. أمال معناها إيه لعلكم تشكرون؟ معناها حتى يقول القائل لعلكم تشكرون، لكن مش ربنا اللي بيرجو. يعني أنا عفوت عنكم عفو ضخم يخلي الناس تقول على الله يطمر فيهم، مش ربنا اللي بيقول على الله يطمر. الناس لما تشوف العفو بتاع ربنا تقول على الله يطمر. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك حتى يقول القائل لعلكم تشكرون. فهمتوا معنى لعلكم؟ لما تيجي في آية وربنا اللي بيقولها معناها إنها وكأن حتى يقول الناس لعلكم كذا. تمام، اقرا 53 و 54 معايا. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقال أن موسى عليه السلام أوتي صحف أخرى مع التوراة، وده واضح على فكرة في سورة الأعلى لما ربنا قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذا موسى كان عنده الصحف أيضا، منها الفرقان. وأنا أرجح إن الفرقان هو الحكمة الشفهية، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أوتي وحي اسمه القرآن ووحي اسمه السنة. القرآن وحي وكلام الله في نفس الوقت، السنة وحي ولكن عبر عنه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما بنصليش بالسنة، ما بنصليش بالأحاديث، لكنها السنة التشريعية وحي من الله. موسى عليه السلام أوتي التوراة وحي وكلام الله، والفرقان حكمة شفهية عبر عنها هو بنفسه ودونها. ركزوا بقى في دي، علماء بني إسرائيل، فأصبحت نواة لما يسمى التلمود. للأسف للأسف لم يبقوا على كلام سيدنا موسى بس، لا، شارك في كتابة التلمود إلى النهاردة 10,000 حاخام على مر السنين، فاختلط فيه الحق بالباطل، خليط غريب، أشياء في منتهى الحكمة ومنتهى الجمال موجودة في التلمود، وأشياء خزعبلية جدا جدا، وحاجة غير أخلاقية اللي هو إيه، يعني إن يجوز سرقة الجويم اللي هم الأمم.

0: الاماميين اللي هو غير اليهود، يجوز قتلهم، يجوز اغتصاب، كلام غريب جدا. لكن اليهودي ما ينفعش تسرقه، كلام غريب، استحاله ده يكون كلام، يعني كلام شياطين يعني. المهم، نعمه اخرى دي من نعم ربنا، واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يعني ايه؟ يعني التوراه والفرقان فيهم كم من الهدايه تجعل اي عاقل يقول يا ريتكم تهتدوا لعلكم تهتدون. صح؟ مش احنا اتعلمنا لعلكم معناها ايه؟ طيب من هذه التعاليم ايه بقى؟ من هذه التعاليم، واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم. ازاي؟ فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. هنا الملحدين يقولوا في تناقض في القران، مسكوا تناقض فين؟ بين الايه 52 و54. يا سلام، يعني اللي حط الايه 52 وقبل 54 ما كانش واخد باله من ان في تناقض؟ طب قولوا مثلا ده في سوره وده في سوره. الايه 52 ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وفي 54 فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. بعد نكران الجميل وكفر كل النعم والعوده للوثنيه بعد ما كانوا امه التوحيد وامه الاسلام، كان ممكن ربنا ينزل عليهم عذاب يستأصلهم حتى اللي ما عبدوش العجل لانهم سكتوا لما راوا الباطل، لكن ربنا عفى عنهم كلهم انه لم ينزل عليهم عذاب يستأصلهم، ونزل لهم حكم يسمح لهم بالتوبه فلا يعذبوا في الاخره بس في عقاب في الدنيا. الحكم ده هو ان من لم يعبدوا العجل، دي روايه من الروايات، في بقى ثلاث روايات هنسمعها دلوقتي، اللي ما عبدوش العجل هياخذوا سيوف او سكاكين ويقتلوا من عبدوا العجل، وقفوا صفين قصاد بعض، دول مدين رقبه بيهم ودول بيذبحوه. الامر شاق جدا وصعب على الفريقين، لان الواحد منهم كان بيشوف قرايبه وفي الفريق اللي هو بيقتل فيه، فوقفوا صفوف. وقيل، دي رواية إسرائيلية، إن 12,000 قاموا بقتل اللي عبدوا العجل اللي هم 70,000، وقيل إنهم كانوا يعني اللي قتلوا 70,000، ولكن قيل أيضا في رواية أخرى إن بعد ما قتل 3,000 جأر موسى وهارون إلى الله وقالوا البقية البقية، يعني أبقي علينا أبقي علينا، فأبقى الله عليهم وأمر بوقف عملية الإعدام. دي كلها روايات إسرائيلية. وكان في هذا تربية شديدة جدا لهم. هذا الجيل اللي رباه سيدنا موسى عشان تبقوا عارفين يعتبر أفضل جيل في تاريخ بني إسرائيل رغم كل اللي صدر منهم ده. ربنا اللي أعطاهم الحياة وأنجاهم من القتل، هم لما كفروا به أمرهم بإعادة الحياة اللي وهبها لهم تاني لأنهم لا يستحقوه. هناك من العلماء من قال لا، اقتلوا أنفسكم، يعني كل واحد عارف هو عبد العجل ولا لا، اللي عبد العجل ياخد سكينة ويقتل نفسه، يعني ينتحر، لكن مش فريق بيقتل فريق. طبعا يعني في كلام في ده مش الواحد مش قادر يستوعبه، ربنا هيأمر الناس تنتحر يعني؟ وهناك من العلماء من قالوا أن هذه الرواية كلها باطلة، مسألة أنهم يقتلوا أنفسهم بمعنى يقتلوا بعض أو يقتلوا أنفسهم كل واحد يقتل نفسه، كلام ده كله باطل. دول علماء كبار في التفسير عارفين، ولم يحدث، ودي رواية من الإسرائيليات وباطلة، وإن المقصود كان قتل الأنفس بمعنى كبح جماح الأنفس دي، تهذيب هذه الأنفس، كسرها، تزكيتها بالشدة عليها شوية الشدة والتربية. طبعا احنا موقفنا من الإسرائيليات هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ الحكايات الروايات الإسرائيلية، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ما نعرفش اللي مش مخالف للقرآن نتوقف عنده ولا نصدقه ولا نكذبه. نعرفش كلامهم صح ولا غلط، ما عندناش دليل. انا عن نفسي شايف ان القصه صعب جدا تصدقها الحقيقه، عشان كده يمكن احنا في الترجمه بتاعه مؤسسه الجسور عاملين فيها فوت نوت وقلنا باي مورتيفاينج ات، يعني بكبح جماح الايه الانفس يعني. لكن وارد، مين عارف. فالمهم خلينا نكمل. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم فتاب عليكم. ده اللي بيخليني أقول لكم إن صعب شوية، إن مع إن الآية يعني الآية بتقول فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، إني أفهم منها إنه رغم التوبة وربنا تواب رحيم خلاهم يقتلوا نفسه. حاسس بإن فيه يعني شيء مش راكب. كذلك الآية 52 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وبعد كده قالهم يقتلوا نفسهم. يعني أنا مع الرأي اللي بيقول إن ده مش يعني تذييل الآية 52 و54 مش متناسب أبدا مع قصة تقتله، إن هم يقتلوا بعض قتل فعلا يعني. المهم في نهاية حلقتنا دي عاوزين ما نبعدش عن الموضوع الرئيسي أيا كان بقى، هم قتلوا نفسهم ما قتلوش نفسهم. أنا اللي يهمني هنا الموضوع الرئيسي للسورة هو الهداية وكيفية تعامل الناس مع الهداية. إزاي في ناس ممكن ربنا يهديها ويرسل لها آيات ضخمة جدا وبالرغم من ذلك تضل هذا الضلال الشديد. فنسأل الله الهداية والثبات. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. أيد بنصرك إخواننا في فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية، وانصرهم وانصر كل من نصرهم، واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وابعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك، وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان. إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
4: هيا

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وأخوف العالمين بك. وبعد، نحن في دروس شرح رياض الصالحين، ووصلنا إلى باب مهم في السلوك إلى الله تعالى، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وصلنا فيه إلى الحديث 13. تفضل.
1: وعن عدي بن عميرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم.
0: ساق الإمام النووي هذا الباب لأنه يريد أن يقول إن هدايا العمال من الغلول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف أحيانا بعض الصحابة في مهام، في أعمال، أحيانا في جباية الزكاة، أحيانا في توزيعها، أحيانا في غير ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه. المخيط على وزن مفعل، هو اسم آلة الخياطة. ما هي آلة الخياطة؟ الإبرة. فالمخيط هو الإبرة يعني. من استعملناه منكم على عمل فكتمنا إبرة فما فوقها، مخيطا فما فوقه كان غلولا، يعني سرقة من المال العام، اعتداء على المال العام، يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل، سبق معنا إذا كان سرق من مال الزكاة بقرة بده يجي يوم القيامة يحمل بقرة تيعار إلى صوب، وإذا سرق شاة بده تجي على رأسه هذه الشاة، وإذا سرق إبل بده يجي على رأسه هذا الإبل، وإذا سارق بيت بده يجي حامل على رأسه بيت، وإذا سارق مزرعة بدها تجي على رأسه هذه المزرعة، وإذا سارق سيارة بدها تجي على رأسه هذه السيارة. قال: كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، الصحابي الراوي يقول عم بتذكره مظلوم. فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. أنت كنت موظفني بشغلي، الله يوفقك، معلش سامحني، اقبل الاستقالة تبعي. ما بدي. قال: وما لك؟ ليش بدك بدن استقالتك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. هذا الحديث: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، وأنا ما بدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صح، وأنا أقول الآن كمان: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره. يعني إجاهد، إجاء مغانم منه، إجاء مغارم، إجاء أموال، بيجيبه لصالح هذا المال العام وبيحطه بجيبته وبياخده لبرا. فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيصرف له شيء مكافأة أخذ، وما نهي عنه انتهى. وإذا قالوا له: لا، هذا مو إلك، هذا بتضعه بالخزينة العامة، بيحطه بالخزينة العامة. واحد من الموظفين في دائرة عامة يراجعه كبار التجار، وكان مديرا لهذه الدائرة. طلع التقاعد، الموظفين مع المدير الجديد عملوا له حفلة تسريح بقلب الوظيفة، يعني هيك حفلة صغيرة. بيقول له المدير الجديد، بيقول له: أستاذ، حابب هيك يزورك ببيتك كمان، يعني بدي أقدم لك هدية، المهم بدي زورك ببيتك. توعدوا انه يوم كذا الساعة كذا بيروح هذا المدير الجديد، يزدل على البيت للمدير القديم، وبيروح اخذ معه هدية وبيقعد معه عنده شيء نص ساعة زمان، يضيفه كاسة شاي، يضيفه قطعة حلو. لما بتنتهي الجلسة بيقول له هذا المدير الجديد، بيقول له يا أستاذ فلان أنا الحقيقة سامحني ما أجيت يعني مشان بس وضعك، أنا جئت لأشاهد القصر الذي بنيته من وظيفتك. أنت موجود بمكان كبار التجار بدون يعني يراجعونك ولهم أمور عندك، فجاي شوف القصر اللي أنت بنيته عشان أعرف حالي شو بدي ساوي. قال له والله يا ابني لولا الخوف من الله لوجدت عندي مو قصر قصور. لكن المسلم السالك إلى الله عز وجل يحاسب نفسه على دقائق الأمور. والله وأنتم بفضل الله، بفضل الله يا أخوان، والله منكم ومن غيركم يأتيني أحيانا أسئلة يسألني بعض الأخوة وأحيانا بعض الأخوات، والله أنا أحيانا إذا عدت إلى بيتي وصليت أقول يا رب بركة من كتب هذا السؤال تغفر لي. أسئلة لأن لا تخطر على بالي أحد من محاسبة هذا الأخ أو هذه الأخت لنفسه أو لنفسها في مسألة المال مال الآخرين. يعني الذي يسأل عن الورق الذي تطبع عليه القرارات في دائرته ويصير هذا الورق للتلف، أحيانا لما بيطبعوا القرار لما بيطلع في خطأ بالطباعة نردوا ننسخ ونسخ يعدلوا عليه، فبالتالي الورق تلك ما عاد إلى شغل بدها تلف، بس هي مكتوب على وجه الوجه الآخر فاضي إنه أنا ممكن أولادي أخذهم أخذ هذا الورق أولادي بيعملوه مسودات. مجرد السؤال يا أخوان هذا له قيمة، ولات عم يفكر هذا عم يفكر إنه هذا المال مع إنه هذا الورق خلص للتلف، لكن هو يحاسب نفسه إنه يا أخي هذا الوجه الآخر لهذا الورق يستفاد منه وهذا مو مالي أنا هذا مال عام بصير. والله أخ بيقول لي يا أستاذ نحن بالوظيفة تبعنا كل أسبوع بيعطونا علبة محارم، هيك بالمكاتب بيعملوا على كل مكتب علبة محارم، نحن بقلب الوظيفة مرات العلبة ما بتكون انتهت، بصير أخذ النص علبة أو الربع العلبة اللي بقياني أخذها على بيتي أنا السابقة. مجرد السؤال يا أخي ينبيك أنه هذا الإنسان صاحب تربية إيمانية عالية، أنه صاحب مراقبة لله عز وجل عالية، عم بيحاسب حاله على 10 محارم بقيت في علبة، بس بيجوز أنه ما بيجوز. وربما واحد يقول له حاجة بقى حاجة وقفت على علبة محارم لك أشوف تانين شو عم يأخذوا يا أخي، عم يأخذوا شغلات كبيرة. أنت يا أخي أنت يربيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم مرة والله إحدى الأخوات سألت سؤالا أنا لازلت أعجب من هذا السؤال، من أين جاءت بهذا الفقه، من علمها، من رباها، كيف وصلت لهذه الدقة؟ طالبة سنة ثانية بالجامعة بتدرس طلاب صف رابع وخامس، بتدرسهم هيك متابعة دراسية وتدريس بعض الدروس. قالت لي يا أستاذ وأنا باخذ أجر على الساعة مثلا والله الساعة 20,000 ليرة مثلا، قالت لي أنا لما بكتب أو بدرس الطالب الفقرة بعد ما انتهي من الفقرة أو الفقرة بدي أعرفه فهم علي أو ما فهم، بكتب له سؤال أو سؤالين وبتركه لبين ما يجاوب على السؤال والسؤالين مشان شوف إنه فهمان علي لمن فهمان مشان كمل أو أرجع حي. قالت لي أنا لما بتركه هالدقيقة دقيقتين ثلاثة كون جايبة معي كتاب الجامعة تبعي فبقرأ منه. قلت له إيه؟ قال أستاذ هدون دقيقتين ثلاثة لازم رجع أجرتهم لصاحب البيت. من جابت؟ والله يا أخوة أنا ما قرأت هذا الكلام بأي كتاب، لكن التربية الإيمانية، لكن حبها لله تعالى، لكن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سلوكها عند المربين، لكن مراقبتها لله، صارت تحاسب حالها على الدقيقة والدقيقتين والثلاثة إنه يا أخي أنا باخذ مثلا 60 دقيقة لنفترض هدون 60 ليرة معناتها الدقيقة بليرة، هدون 3 دقائق أنا لازم رجع له 3 ليرات أو لازم أعود 3 دقائق زيادة مشان أعود. التربية الإيمانية هكذا تعلمك أن تحاسب نفسك على أدق التفاصيل، لأن هؤلاء يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن هذا المال الحرام عذاب في الآخرة وهذا المال الحرام هلك في الدنيا. ونحن رأينا يا أخوان من جمع مالا من الحرام والناس تعرفوا بأن ماله حرام، ورأيناه كيف هلك بماله، رأيناهم هؤلاء. بس أنتوا أيقنوا يا أخوان، أيقنوا يا شباب اللي بيقولوا الله صح، لا يغرك أحد إلا أخي هلأ بلا حلال بلا حرام، يا أخي الدنيا فيها ضائقة، يا أخي ما في هلأ الناس منيحة اللي عم تقدر تأكل وتشرب، هلأ أنت صح لك بكرة ما بيصح لك. أنتم صدقوا الله عز وجل ولا تصدقوا من يكذب كلام الله تعالى. من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، يعني أخذه خفية ولم يعلن به النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلولا سرقة من المال العام يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود كأني أنظر إليه، قال يا رسول الله اقبل عني عملك، أنا بدي استقيل. قال ما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال صحيح، وأنا أقول الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، نحن إذا أعطينا شيء وما نهي عنه انتهى. حديث رواه مسلم. هلأ مرات كثير واحد بيكون موظف، موظف مبيعات بدائرة، موظف مشتريات بمؤسسة بشركة عامة أو خاصة، يروح هو بيشتري مثلا مواد من سوق الكهرباء، بيقوم هذا البائع بيروح بيقول له هي هدية لإلك يا فلان، هذا المبلغ مني لإلك، مثلا فاتورته تبع الشركة تبع المعمل تبع المحل مثلا 7 ملايين، بيقول له هي 7 ملايين، بس بيقول له هدول 100 ألف لإلك، هدول 50 ألف لإلك، هي القطعة لإلك. شو لازم يعمل هذا الموظف، موظف المبيعات أو المشتريات؟ بيحمل هال100 ألف أو هال50 وبيروح لعند المدير تبعه بيقول له هذا الرجل هداني 100 ألف، هداني 50 ألف، هداني قطعة، أخذها أو لا؟ إذا قال لك خذها بتأخذها، وإذا قال لك لا لا. أنت موظف وعم تأخذ أجرتك كاملة من صاحب هذا العمل. أخي بس الأجرة قليلة، قليلة أو كثيرة أنت رضيت بهذا العمل، اترك هذا العمل ابحث عن غيره، أما وإنك رضيت فأنت أمين وأنت وكيل صاحب العمل في البيع أو الشراء، فكل شيء بيجيك من مغانم أو مغارم لصاحب العمل، وليس لك أن تأخذ شيئا لنفسك. تفضل نقرأ الحديث 14.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم.
0: الله أكبر. شهيد، شهيد بالمعركة، هو قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفر للشهيد كل شيء يا أخي إلا حقوق العباد. مر النبي صلى الله عليه وسلم هيك قال، قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم سكت، فعلمنا أنه يوحى إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الشهيد، إلا يغفر للشهيد كل شيء، قال: إلا الدين، سارني بها جبريل آنفا. أنا عم بقول يغفر الشهيد كل شيء، نزل جبريل نسمع قال له لا، إلهم إلا الدين. قال الإمام الشافعي: يقاس عليها حقوق العباد، الدين أنت بتكون أخذه بحق يعني من صاحبه. طيب ماذا إذا كان واحد أخذ بظلم؟ أكيد. وهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار في بردة غلها، في عباءة سرقها عفوا من المغانم من دون إذنين. نعم تفضل.
1: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم.
0: إذن هذا ولا كمان دير بالنا على الدين يا أخوان، ما حدا يتدين إلا مضطرا، لا يقوم يموت الواحد وما تارك وفاء للديون. وإن كان الحديث ساقه الإمام النووي في باب تحريم الظلم، الدين كما سبق مأخوذ بحق، هو مراد أن يقاس عليه ما أخذ بظلم، نسأل الله السلام. نعم تفضل.
1: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم.
0: إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبدل في المصطلحات. مصطلح المفلس عندنا إنه من لا شيء عنده، نسأل الله السلامة، إذا رجل فقد كل ماله هذا مفلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس حسب اصطلاحهم من لا درهم له ولا متاع. قال: لا مو هيك، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، بس يأتي وقد شتم هذا ظلم، قذف هذا تكلم في عرضه ظلم، أكل مال هذا ظلم، ظالم هؤلاء الناس. علاقته مع الله كثير منيحة، بيصلي بيصوم بيتصدق، علاقته مع الناس كثير سيئة. شو بده يصير؟ قال: وسفك دم هذا كمان وضرب هذا. شو بده يصير؟ يعطى هذا من حسناته، في حساب، لابد من حساب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا خاروف ناطع خاروف بكرة يوم القيامة بده يقتص منه، بعد أكيد أكيد إذا واحد ظالم هالعباد بده يقتص منه. لذلك مرة واحد معتدي على واحد بمال وهيك ما عم يعطيه وتعب معه، قال له: ممتاز، سأؤخر محاسبتنا إلى يوم القيامة. ماشي الحال، بدك تعطيه كتر خيره، بالآخرة بأخذ أنا دون حسنات. شو بده يصير؟ قال: فيعطى هذا من حسناته، هذا المضروب يعطى، يعني يعطى المضروب من حسنات الضارب، ويعطى المقذوف من حسنات القاذف، يعطى المقتول من حسنات القاتل وهذا من حسناته. طيب إذا خلصوا حسنات القاتل أو الظالم أو السارق أو المعتدي أو الشاتم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، صفي بلا حسنات ومتلة هيك ذنوب وخطايا، ثم طرح في النار. ما بعرف إذا رأيتم في واحد على دفتر حساباته يبدو بقالية أو يعني محل كاتب على صفحة حساب مؤجل إلى يوم القيامة، يبدو في شخص يعني بيأخذ من عنده بالدين ولعله قلبه كل مرة بيقول له تعاو تعاو، ما بيعطي ما بيعطي ما بيعطي، قالنا له خلاص ماشي، كتب بأسفل الصفحة حساب مؤجل إلى يوم القيامة. شو يعني مؤجل؟ يا لطيف يا لطيف يا أخوان، يعني فيها حسنات وسيئات. يا أخوان، هذا الإنسان الذي لا يرق قلبه لهذه المعاني، قديش لسه ناقصه يعني عبادة وذكر ومجالس علم حتى يعلم بأن الأمر حق وبأن الأمر يقين. نعم تفضل.
1: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم.
0: هذا الحديث أيها الإخوة، نحن الباب باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. الحديث من أجل أن يقول: هل حكم الحاكم يحرم الحلال أو يحلل الحرام؟ هل أن يأخذ إنسان مال أخيه هذا ظلم وحرام؟ طيب ماذا إذا حكم له الحاكم؟ ماذا إذا أفتى له الشيخ؟ ماذا إذا قال الوجهاء خلاص خذهم أنتم؟ هل له أن يقول: أخي أنا ليك الشيخ حكم لي إنه هدون لإلي فأنا حباخذهم، والله القاضي حكم لي إنه هدون لإلي فأنا حباخذهم، هدون وجهاء قالوا أنه هدول لألي فأنا حباخذهم. هو بيعرف هدول مو لألي وهدون لأخيه. الحديث يقول لو حكم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو الشيخ، مو الحاكم، مو المفتي، مو القاضي، مو وجهاء السوق، مو أهل العرف، لو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت بتعرف هذا مو حقا، لا تأخذه، فإنما يقتطع لك النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من النار. حديث يقول إنما أنا بشر، النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكم تختصمون إلي، عم ترفعوا لي مشاكلكم، ومرات عم تحكموني بخصوماتكم التجارية والصناعية والزراعية والأسرية، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ما شاء الله متكلم، منطق، عنده علم، عنده بيعرف يدخل بالموضوع وبيعرف يخرج، وهذا يحدث بيننا. وفي إنسان سبحان الله عيي ما بيعرف يتكلم ولا يبين عن مسألته، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، أنا سمعت من هذا وأدلى بحجج قوية، وذاك ما أدلى بأي حجة واضحة، فأنا من خلال الكلام إذن الحق لفلان. قال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني لا يأخذها. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك هذا إلك وأنت بتعرف مو إلك، قول لا أنا ما أخذه، هذا حق. رفعت عليه دعوة بالمحكمة أم راح القاضي أعطاك حقك وزيادة، خذ حقك والزيادة له أخي أنا ما بأخذ إلا حقي. تخاصمتم إلى شيخ فالشيخ حكم لك وأنت بتعرف أنه الحقيقة مو إلك، هو لازم لإله، أوعك تقول والله الشيخ حكم. الشيخ لا بيحلل حرام ولا بيحرم حلال، عند الله عز وجل الحلال هو الحلال والحرام هو الحرام، فخذ حقك ودع غير حقك. فبعد أن ترجم الإمام النووي أو تكلم عن تحريم الظلم والأمر برد المظالم، أنبأنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. تفضل.
1: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري.
0: يريد أن يختم الإمام النووي هذا الباب بأكبر المظالم، وهي مظالم الأنفس. قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في سعة ورجاء من رحمة الله تعالى، ما لم يصب دما حراما، نسأل الله السلامة، يعني ما لم يباشر قتلا بغير حق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقاتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار، وقال قتال المسلم كفر، شغلة كبيرة من الكبائر الكثير. فلا يستسهلن ناس أيها الإخوة الوقوع في دماء الآخرين، نسأل الله السلامة، وأن لا يسوق ظلما لعبد من العباد على أيدينا. نعم. والحديث الأخير إذن يريد أن يختم بكبائر المظالم، أكبر شيء المظالم في الدماء، ثم يتكلم. تفضل.
1: وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله تعالى عنه وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري.
0: نسأل الله السلامة. من أكبر المظالم الأموال العامة، إن رجالا يتخوضون يعني يتصرفون في الأموال العامة للناس بغير حق فلهم النار يوم القيامة، كمان عشان ما يستسهل من أقيم على مال عام لا سمح الله أن يقع في الاعتداء على هذه الأموال، لأن الاعتداء على الأموال الخاصة فيها أذية لشخص واحد، لكن الاعتداء على المال العام فيها أذية للبلاد والعباد. بهذا أيها الإخوة تكون انتهت الأحاديث في هذا الباب، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وأعتقد أنه مرت علينا 10 دروس أو 20 درسا ونحن نتكلم في هذا الباب لأهميته، والمتوقع مني ومنك أن يحذر أحدنا أن يحل الظلم لنفسه أو لغيره، رجلا كان أو امرأة، ديري بالك أنت يا حماية تقليله لابنك طلقها وبرقبتي، إذا كان طلاقها ظلما، دير بالك يا أخ، أنت تقول لأخوك أنت خذ هالمصاري وحطهم برقبتي، أنت تحرم أو تحلل ما حرم الله عز وجل. فالمتوقع من كل واحد منا أيها الإخوة أن يثبت في نفسه تحريم الظلم، ولا سمح الله إذا زلت قدمه، ويحدث يعني الإنسان بشر والمسلم بشر، إذا زلت قدمك فما عليك إلا أن تعود وترد الحق إلى أصحابه. وقد سبقت في دروس طريقة براءة الذمة في حقوق العباد سبق بيانها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا سببا لسوق الخير إلى العباد، وأن لا يجعل أذية أحد من العباد على أيدينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
3: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا، أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
7: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au، أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02 783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيريو رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بولمز سيركت هوكستون بارك.
8: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
9: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
8: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
9: شو يعني كل شي؟
8: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
9: في عندهم دواء بالصيدلية؟
8: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
9: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
8: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
9: تفتح كل يوم؟
8: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
9: شو العنوان؟
8: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
9: والتليفون
8: 9644-8727.
9: All دواء all.
8: يا سلام.
10: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
10: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
11: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 88 إلى الآية 70 بعد

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 88 إلى الآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 29 من تموز يوليو لعام 2026. واشنطن. قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عبر حسابها بمنصة إكس أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. وأوضح البيان أن جميع الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها بنجاح، وقال إن القوات الأمريكية تظل متيقظة وفي حالة تأهب قصوى. ولم يذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية الموقع المحدد الذي قالت إن إيران حاولت استهدافه. وكان موقع إكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، وأكد اعتراض الصواريخ. بدوره ذكر مراسل جيروزاليم بوست الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية في الأردن كان هجوما كبيرا. في المقابل أكد التلفزيون الإيراني عدم صدور أي بيان رسمي لغاية الآن بشأن ما نشر عن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من الهدوء لم تشهد استهدافات بين الطرفين، في ظل حديث عن جهود يبذلها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات وتجنب الانزلاق نحو جولة جديدة من الحرب. بغداد. أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف مركز معسكر الفتح المبين في محافظة واسط جنوبي البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن القوات السعودية بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربات نوعية ضد أهداف تابعة للميليشيات في العراق. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية والسعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران. وأضافت أن مقاتلات أمريكية وسعودية شنت غارات استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة شرق العراق. وقالت إن الغارات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات وجهها الحرس الثوري خلال الساعات الماضية، وإن هذه الهجمات غير المبررة استهدفت القوات الأمريكية لم تنجح، وعلى الحرس الثوري ووكلائه وقف هذه الهجمات لتجنب المزيد من الرد العسكري. الرياض. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها دمرت مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة في بيان رسمي إن المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران. وشدد البيان على حق المملكة في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. بدورها أكدت الخارجية السعودية ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. وأدانت الوزارة استمرار ميليشيات تابعة لإيران بالعراق بإطلاق مسيرات على منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع قوله لا صلة لنا بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية، وأضاف إسناد أي إجراء ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة لإيران يمثل خطأ في الحسابات. وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت الاثنين الماضي اعتراض طائرات مسيرة قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض. أنقرة. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن تدشين مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، شملت إبرام شراكة نفطية تاريخية في حقل كركوك وإطلاق الأعمال الميدانية لمشروع طريق التنمية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة أعلن أردوغان توقيع اتفاقات تعاون مع العراق قائلا إن الملف الأمني كان في صلب النقاشات بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، وأضاف أن توقيع عدد من الاتفاقيات مع العراق يمثل خطوة تاريخية في مسار الشراكة بين البلدين لا سيما في مجال الطاقة. وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ 17 مليار دولار، مشيرا إلى أن البلدين يهدفان إلى رفعه. ووقع الجانبان التركي والعراقي في ختام المباحثات عقودا وشراكات شملت قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والمياه، إلى جانب مطابقة المواقف السياسية بشأن القضايا الإقليمية في فلسطين وسوريا وإيران، وتأكيد الطرفين على تجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتركيز على مسارات التنمية والازدهار. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بأنقرة أكد الزيدي استعداد بلاده لتزويد تركيا بنحو 1,000,000 برميل من النفط الخام يوميا، مما يرسخ مقومات الشراكة والتكامل في ملف الطاقة بين أنقرة وبغداد. بينما أعلن الجانبان دخول شركة البترول التركية شريكة في حقل كركوك النفطي. البحر الأحمر. قالت جماعة الحوثي في اليمن إنها استهدفت بصواريخ باليستية ناقلة نفط سعودية بسبب خرقها الحظر البحري في البحر الأحمر. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان على منصة إكس إن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة NCC غزال النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية ورفضها النداءات التحذيرية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، مبينا أنها أجبرت على التراجع والعودة بحسب البيان. وأضاف أن الجماعة تؤكد استمرارها في تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. واشنطن. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة الاثنين الماضي. ويعد هذا الاجتماع الأول بين ترامب ونتنياهو منذ فبراير شباط الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وعقد الاجتماع الذي وصف بالمغلق بعيدا عن وسائل الإعلام ومن دون تصريحات مشتركة أو إتاحة المجال لأسئلة الصحفيين، واستمر وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية 20 دقيقة من دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلاله أو نتائجه. وفي السياق ذاته ذكرت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة أن اللقاء عقد بالكامل بصيغة موسعة من دون جلسة ثنائية مغلقة بين ترامب ونتنياهو، خلافا لما جرت عليه العادة في مثل هذه الاجتماعات. ووفقا للصور التي نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، شارك في الاجتماع إلى جانب ترامب ونتنياهو عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتليف والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وفي حين لم يصرح ترامب حتى الآن بشأن اللقاء، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت في تدوينة بمنصة إكس أن اجتماعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتتاليين في واشنطن مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كانا إيجابيين ومثمرين. وقال نتنياهو عقب المباحثات إن اللقاء مع ترامب كان ممتازا وعبر عن شراكة كاملة ودعم ثنائي، مؤكدا أن هناك توافقا مع الرئيس ترامب على الهدف المشترك بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. ورغم أهمية اللقاء وحرص البيت الأبيض على تأكيد إيجابية اللقاء وتأكيد نتنياهو أنه كان ممتازا، فقد اتسم بظهور إعلامي محدود على غير المعتاد، إذ غابت المؤتمرات الصحفية والتصريحات المشتركة، ولم تنشر حتى الآن تسجيلات مصورة من الاجتماع، في حين اقتصرت الصور المتداولة حتى الآن على ما نشره الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى اقتصار الاجتماع على جلسة موسعة بين الوفدين من دون لقاء ثنائي. وفي غضون ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سفير إسرائيل لدى واشنطن حضر الاجتماع ومعه خرائط، مفسرة ذلك بأنه يعكس على الأرجح رغبة إدارة ترامب في رؤية انسحاب إسرائيلي إضافي من لبنان. وكان ترامب قد أكد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قبيل اللقاء أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، مجددا التأكيد على استعداده لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا فشلت المساعي للتوصل إلى اتفاق. نيويورك. شهد مجلس الأمن الدولي أمس دعوات من دول عدة إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والعودة إلى التهدئة بمنطقة الخليج، في حين قالت الولايات المتحدة إن الحرب قد تستأنف في قطاع غزة إذا لم ينزع سلاح حركة حماس. وخلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني وممتلكاته في مواجهة الهجمات المتكررة وعنف المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية. وقال منصور إن المجتمع الدولي ودول العالم قاطبة يتحملون مسؤولية أخلاقية وقانونية لحماية المدنيين ومواجهة سياسة الأرض المحروقة التي تنفذها إسرائيل في الأراضي المحتلة. وأضاف أن غياب المحاسبة والجهات الرادعة يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق السكان العزل. وأدانت قطر بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى والاقتحامات الجماعية للمستوطنين بقيادة وزراء متطرفين، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانون القائم في القدس الشرقية مع التمسك بالوصاية الهاشمية. طوكيو. أصيب عشرات الأشخاص إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجات ضرب مدينة كوماموتو في جزيرة كيوشو جنوب اليابان، في حين أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من احتمال وقوع موجات تسونامي. وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، حيث حدث مساء بالتوقيت المحلي في المنطقة الغربية من كوماموتو على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيو. وفي غضون ذلك ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مستشفى واحدا في كوماموتو أعلن إصابة ما يربو على 50 شخصا جراء الزلزال. وأفاد التلفزيون الرسمي الياباني بانهيار 12 منزلا بينها 4 لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها. من جهتها قال شركة كيوشو للطاقة الكهربائية إن الكهرباء انقطعت عن نحو 40,000 منزل بسبب الزلزال، بينما ذكرت شركة جي آر كيوشو للسكك الحديدية أنها أوقفت خدماتها بما يشمل القطارات السريعة. جنوب لبنان. أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان يونيفيل أنها عثرت هذا الشهر على نحو 4 أطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في بلدة حولة الحدودية. وقالت اليونيفيل في بيان إن قوات حفظ السلام عثرت خلال تفتيش روتيني في 2 يوليو تموز الجاري على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى تحوي نحو 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة تتكون بشكل أساسي من مركبات نترات الأمونيوم. وأضافت أنه بعد إجراء تقييم دقيق للأخطار نفذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، مما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكله. ولفتت اليونيفيل إلى أنه رغم تحسن الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة فلا تزال مخلفات الحرب والمواد الخطرة تشكل تهديدا في أجزاء من جنوب لبنان. وقال مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية طلب عدم كشف هويته إن كتابات باللغة العبرية كانت على حاويات نترات الأمونيوم، مرجحا أنها كانت تستخدم في عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن 4 تفجيرات على الأقل نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة حولة. واستنكرت بلدية حولة في بيان في 8 يوليو تموز بأشد وأقسى العبارات ما يقوم به العدو الإسرائيلي من جرائم حرق وتفجير وتدمير للمنازل والمباني العامة والممتلكات الخاصة. بيروت. في خبر مفاجئ يتوقع أن يثير جدلا واسعا في لبنان وعاصفة من الاعتراضات خصوصا من جانب حزب الله، استضاف المصرف اللبناني أنطون صحناوي إلى جانب صديقته المبعوثة الأمريكية السابقة مورغان أورتاغوس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عشاء أقيم في واشنطن إحياء لذكرى السيناتور الأمريكي لينسي جراهام. وشاركت في العشاء زوجة نتنياهو وشقيقة السيناتور الراحل وزوجها وقرابة 20 سيناتورا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد تظهر صحناوي يجلس على الطاولة ذاتها مع نتنياهو خلال حفل عشاء أقامه في فندق فور سيزنز بواشنطن واستمر نحو 3 ساعات. ووصف رافيد صحناوي بأنه شخصية لبنانية بارزة تدعو إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل وتشارك في مبادرات متعددة لتعزيز الروابط بين الشعبين اللبناني والإسرائيلي. الضفة الغربية المحتلة. نجت عائلة فلسطينية بعد أن أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في منزلها قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما اختطفت مجموعة أخرى من المستوطنين شابين قرب بلدة بيت أولى غرب مدينة الخليل. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها أجلت نحو 8 أفراد من عائلة واحدة بعد أن أحرق مستوطنون منزلهم في منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم دون تسجيل إصابات. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن المستوطنين أحرقوا أيضا مركبة فلسطينية خلال مهاجمتهم المنطقة. وفي غرب مدينة الخليل أفادت وفا بأن مستوطنين اختطفوا شابين بعد تحطيم مركبتهما في بلدة بيت أولى دون أن تورد مزيدا من التفاصيل. ومنذ أسابيع تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وسط اتهامات فلسطينية ومنظمات حقوقية إسرائيلية ودولية للجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين بل والمشاركة في بعض تلك الاعتداءات. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة نفذا عملية أمنية مشتركة في حلب وريفها لخلايا داعش في حلب وريفها. وبينت الداخلية عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون للتنظيم الإرهابي المتطرف. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في سائر أنحاء سوريا، إذ أهبطت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة العديد من المخططات الإرهابية التي كان التنظيم يخطط لتنفيذها خلال الفترة الماضية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 29 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: انتخب نائب رئيس الحكومة السابق بن كارول رئيسا جديدا لحكومة ولاية فيكتوريا عقب اجتماع عاصف لكتلة حزب العمال البرلمانية تسببت فيه الاستقالة المفاجئة لرئيسة الحكومة السابقة جاسينتا ألن. وكان من المتوقع أن يفوز كارول بالمنصب دون منافسة، ووفقا لقواعد حزب العمال فإن إجراء اقتراع على المنصب كان سيتطلب تصويتا عاما من القواعد الشعبية للحزب، وهذا يستغرق عدة أسابيع، مما يهدد بإدخال الحكومة في حالة عدم استقرار سياسي قبل أشهر قليلة من الانتخابات في الولاية والمقرر إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وبعد اجتماع مطول شهد مشادات وصيحات تأييد داخل القاعة، حسمت القيادة لصالح كارول في حين انتخبت وزيرة النقل جابرييل ويليامز نائبة له. وجاءت استقالة ألن بعد فقدانها دعم كتلتها الحزبية إثر هبوط حاد في استطلاعات الرأي نتيجة تزايد استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة ديون الولاية وتأخر مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى اتهامات الفساد التي طالت مشاريع البناء الكبرى. وفي الكلمة التي قدمت فيها استقالتها بعد 1036 يوما قضته في منصبها، أكدت ألن إنها كانت فضلت تجنب دخول الحزب والولاية في اقتراع داخلي طويل، مشيرة إلى إنجازاتها في مجالات خفض تكاليف المعيشة وتوفير مواصلات مجانية للأطفال وافتتاح 15 عيادة لتحسين صحة المرأة. كما وجهت ألن تحذيرا شديد اللهجة لخلفها بشأن المعركة الانتخابية القادمة أمام أحزاب المعارضة، قائلة: كنت مستعدة تماما للمواجهة الانتخابية القادمة، وتمكنت من هزيمة اثنين من قيادات حزب الأحرار، وأتوقع من خلفي أن يهزم الثالث، وإن لم يفعل ذلك فإن حزب أمة واحدة سينجز ذلك حتما. تأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا في شعبية حكومة العمال بولاية فيكتوريا بعد 3 دورات متتالية في الحكم، وذلك بالتوازي مع الصعود الملحوظ والتنافس القوي من جانب حزب أمة واحدة، مما يضع رئيس الحكومة الجديد بن كارول أمام مهمة صعبة لإعادة ترتيب أوراق الحزب واستعادة ثقة الناخبين قبل موعد الاستحقاق الانتخابي في تشرين الثاني نوفمبر. ملبورن: دعا الرئيس الجديد لحكومة فيكتوريا بن كارول إلى تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في قطاع البناء بعد أن خلف جاسينتا ألن في منصب رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، وذلك بعد توليه منصب رئيس الوزراء 50 للولاية. وقال كارول الذي انتخب بالتزكية خلفا لجاسينتا يوم الثلاثاء إن هذه الخطوة ستكون أولى خطواته كرئيس للوزراء، في تناقض صارخ مع سلفه الذي رفض دعوات إجراء تحقيق في مزاعم فساد النقابات. وقال كارول في مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية كرئيس للوزراء: في حكومتي لن تكون النزاهة خيارا. وأضاف قائلا: سواء في مجال الأعمال أو السياسة أو الحركة النقابية، لن يكون هناك أي تسامح مع من يسيء استخدام منصبه. لقد طفح الكيل. وأوضح كارول إن مدعيا عاما خاصا سيعمل أيضا جنبا إلى جنب مع اللجنة لمساعدتها في عملها. وأصر رئيس الوزراء الجديد على أنه لن يكون كرؤساء وزراء حزب العمال السابقين، وقال إنه سيركز على استعادة ثقة سكان ولاية فيكتوريا بالحكومة لاتخاذ موقف حازم تجاه الجريمة وضمان الإنفاق الحكومي المسؤول. وأضاف قائلا: دعوني أوضح أمرا واحدا، أنا لست دانيال أندروز ولست جاسينتا ألن، سأعمل بطريقة مختلفة لأن الظروف المختلفة تتطلب نهجا مختلفا. ومن الواضح أنه في القضايا الرئيسية التي تهم سكان فيكتوريا تحتاج الحكومة إلى اتخاذ مسار جديد فيما يتعلق بالنزاهة وأمن المجتمع والاقتصاد. إن وعدي لكل مواطن في ولاية فيكتوريا بسيط، سينصب تركيزي دائما عليكم وعلى العائلات التي تعمل بجد من أجل مستقبل أفضل، وعلى الممرضات التي يعتنين بالمرضى، وعلى المعلمين الذين

الفيديو أيضا آخرين يحاولون الخروج من الطريق والنجاة بأعجوبة من الدهس قبل أن تنحرف الشاحنة البيضاء وتصطدم بسيارتين كانتا تنتظران عند إشارة المرور. وتلقى الرجل الذي يعتقد أنه في الستينيات من عمره العلاج من إصابات في رأسه ونقل إلى مستشفى سان جورج في كوغرا حيث لا يزال في حالة حرجة. أما المرأة وهي في الثلاثينيات من عمرها فنقلت إلى مستشفى ليفربول وحالتها الآن خطيرة لكنها مستقرة. وقالت إحدى السيدات لقناة ناين نيوز إن زوجها كان ينتظر في سيارته عند إشارة المرور عندما شاهدت الحادث، وقالت إنه وصف المشهد بأنه مروع، وأضافت إنه أمر فظيع للغاية. هناك حياة مهددة، إنها حياة شخصين. أدلايد: لا يزال طفل رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر مفقودا على الرغم من قيام الشرطة والمتطوعين بتمشيط منطقة وعرة ونائية على ساحل الحجر الجيري في جنوب أستراليا بحثا عنه، وذلك بعد يوم من انتشال جثتي والدته وشقيقته الصغيرة من الماء. وواصلت فرق البحث تمشيط الأراضي المحيطة بميناء ماكدونيل بحثا عن الطفل المفقود حتى الساعة 3:30 مساء، حين أجبرت الأحوال الجوية المتدهورة الشرطة على وقف البحث. وجاء البحث بعد العثور على سيارة إيسوزو مهجورة ومحركها يعمل في موقف سيارات بالقرب من كاب نورثن بيرلاند حوالي الساعة 11:15 من صباح يوم الاثنين الماضي. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم عثرت الشرطة على جثتين تطفوان في المحيط، وهي جثة الأم البالغة من العمر 36 عاما من بلدة كامبتون المجاورة، وجثة ابنتها البالغة من العمر 23 شهرا، لكنها لم تتمكن من العثور على جثة الطفل الرضيع. وأكد المشرف ترينت كوكس بعد ظهر الثلاثاء إن السلطات لم تعثر حتى الآن على الرضيع، وتشير آراء الخبراء إلى أنه من المستبعد جدا أن يكون قد نجا. ومن المقرر استئناف عمليات البحث صباح هذا اليوم الأربعاء بين الساعة 8:00 و8:30 صباحا، حيث من المتوقع أن يكون الطقس أقل قسوة. وأضاف كوكس: سنواصل بذل قصارى جهودنا لمواصلة هذا البحث عن الطفل. وأضاف أن محققي الجرائم الكبرى وخبراء الأدلة الجنائية يدرسون جميع الاحتمالات أثناء مساعدتهم في تحقيقات الطب الشرعي لمعرفة كيف انتهى المطاف بالعائلة في الماء. وقال كوكس: هناك عدد من السيناريوهات التي نحقق فيها ولم نستبعد أي شيء حتى الآن. وفي بيان لاحق للشرطة ذكر أنه لا يوجد دليل يشير إلى تورط أي شخص آخر في وفاة المرأة. وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء قال رئيس الوزراء إن هذه المأساة صدمت الناس بشدة، ومن الصعب للغاية في هذه المرحلة أن نفهم ما حدث بالضبط، غير أن فقدان أي شخص يعد مأساة، وعندما يتعلق الأمر بالأطفال ينفطر القلب، خاصة مع وجود طفل رضيع مفقود يبلغ من العمر 2 شهر فقط. وحث الجمهور على عدم التسرع في استخلاص النتائج بينما تجري الشرطة تحقيقاتها في عدد من خيوط هذه الحادثة. وطلبت الشرطة من أي شخص شاهد سيارة إيسوزو بيضاء اللون تحمل لوحات ترخيص من جنوب أستراليا ورقمها S592BGR، أو من لديه تسجيلات كاميرا مثبتة على لوحة القيادة للسيارة، أن يتواصل مع السلطات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لا يزال مستمرا حول من أراد سلوك الطريق إلى الله عز وجل عليه أن يجاهد نفسه، ومجاهدة النفس كما بدأنا فيها تبدأ أولا بمخالفة النفس، مخالفة رغبات النفس، لأن النفس لها ميول، ومن أطاع نفسه خرج عن خط الطريق إلى الله عز وجل، إما الله وإما النفس. ومن أراد أيضا أن يسلك هذا الطريق عليه ليس فقط أن يخالف نفسه، بل عليه أن يرتقي بهمته ويتنشط ويسعى. الأمر لا يتعلق فقط بحركة القلب، يتعلق أيضا باستجابة الجسد لمطالب الله عز وجل. فإذا نحن بين أمرين: الأمر الأول مخالفة النفس ومجاهدتها لتربيتها، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هذه الأولى. والثانية هي في أن يرتقي بهمته لأن يسعى. معناتها إذا الواحد منا بده ينام نوم الهنا وبده يقعد يرتاح ويعيش على أموال والده ووالدته أو زوجته أو ابنه أو غير ذلك، فهو كل على مولاه كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم. وصلنا الأسبوع الماضي إلى موضوع مخالفة النفس أو مجاهدتها، والأمر واحد. اليوم ما رأيكم لو تدارسنا فيما بيننا وبصورة سريعة كيف خالف الأنبياء أنفسهم، وكيف جاهد الأنبياء هذا الجهد الذي نتكلم عنه؟ نبدأ بنوح عليه السلام. نوح عليه السلام كان يتعرض للخنق بين الفترة والفترة، مش بس للتحدي، كانوا يخنقونه حتى يكاد يلفظ أنفاسه ثم يطلقونه، فكان يجيب في كل مرة: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه بادرة من الوغد. سيدنا إبراهيم عليه السلام جاهر قومه بالعداء وهو شاب صغير في 17، قذف في النار، ماذا تغير فيه؟ كل هذه الأمور تدل أكثر من ذلك. سعى في اللي من ما بعرف مين منكم بيعرف معظم أسماء القرى في بلاد العراق وبلاد ما بين النهرين وبلاد الشام، إن الذي سماها هو إبراهيم. مر في كل القرى ودعا إلى الله عز وجل في كل مكان. إبراهيم دعا في العراق، وإبراهيم دعا في حران على حدود تركيا اللي أخذ منها سارة، ودعا في بلاد الشام، ومر في بلادنا، وفي شبعة اللي ما بيعرف لازم يكون بيعرف، في شبعة في مزارع شبعة المحتلة الآن مشهد الطير، فخذ 4 من الطير، والمشهد موجود المقام، واليهود الآن يزورونه كما كنا نزوره نحن من قبل. مكان صغير، ولكن الله سبحانه وتعالى يردنا إلى بلادنا. فكان يزول ويصول في بلادنا حتى وصل بدعوته إلى مصر، وكلكم تعرفوا أخذت منه سارة إلى فرعون، وكاد فرعون يبطش بها، لكن الله عز وجل سلمها، وبعد ذلك نجا منها وأرسلها وأعطاها الأميرة هاجر، الأسيرة أميرة، أعطاها إياها وصيفة أو خادمة. إبراهيم سعى في الأرض كلها أكثر من ذلك. رأى رؤيا أنه يذبح ابنه، ماذا قال؟ أضغاث أحلام؟ ماذا قال؟ سامحنا الله من صوم 3 أيام كفارة؟ يا بني إني أرى في المنام. فإذا هذا هو إبراهيم. فأنزل الله عز وجل في إبراهيم كلاما لم ينزله بنبي قط: إن إبراهيم كان أمة أدؤت كلها العالم. واحدة أيضا من سيدنا إبراهيم تكاد ينخلع لها القلب حينما كان يقذف في المنجنيق، لأنهم لم يستطيعوا أن يقتربوا من النار من شدة هولها، كانت تشوي الطير في السماء لما حضروا النار، فلم يجدوا وسيلة إلا أن يقذف بالمنجنيق كما تقذف الصخور. فلما قذف بالمنجنيق طار سيدنا جبريل إلى جانبه يسأله، وكل الناس حافظ الحديث: هل لك من حاجة؟ أما إليك فلا، جواب سيدنا إبراهيم. الطلب هو
حتى من جبريل وفي هذه اللحظة، أما إليك فلا، حسبي من سؤالي علمه بحالي. لكن الكلمة التي قالها إبراهيم في ذلك الوقت كلمة إذا دخلت إلى عمق القلب فينا الإنسان منا يجب أن يخشع لها. ناجى ربه فقال: اللهم أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. ما في غيري واحد الله. كل الناس كانت كفرة لما إبراهيم كان مؤمنا. اللهم أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك، هذه اللي نجت إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا موسى أكل الشوك، أكل الشوك حين هرب من مصر إلى سيناء قبل أن يجد بنت شعيب وقبل أن يسقي، وسقى وهو جائع، سقى للفتاتين وهو جائع، ثم تولى إلى الظل بعد ما سقى لهما، ثم تولى إلى الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. غير مي ما كان فيه، ويأكل حشيش على الطريق بسينا، شو في حشيش؟ شوك. سبحان الله العظيم. لكن الله عز وجل بعد ذلك كمان أمضى عند شعيب بدل 8 حجاج أمضى 10 سنين وهو يخدم هذا نبي، خدم 10 سنوات، ثم بعد ذلك تزوج ابنة شعيب وعاد بها إلى مصر يدعو إلى الله عز وجل. يوم الواحد منا إذا بيكون عنده أب عاجز أو أم عاجزة بيقول له خدوها على مأوى العجز غسلوا لها، نحن ما فاضيين، أنا ما فاضي، مرتي منا مجبورة. بنته للعاجز مش فاضي. مخالفة النفس تدل على شيء واحد، متى تعاظمت النفس عند الإنسان حجبت عن الله عز وجل. ما قام أحد بمخالفة نفسه إلا وشعر برضا ربه. ما حدا يسأل كيف، اذهبوا أين شئتم، روحوا على مأوى العجز، زوروا المرضى، امشوا في الجنائز، فعلوا ما تشاءون. حتى هذا المبلغ البسيط الذي يعطيه أحدنا لامرأة، مش للشحادين اللي ممتهنين الشحادي بالشوارع، عادي مهنة، أتكلم عن من يحتاج إلى ذلك، ربطة خبز عند جارة في حفرة في شغلة الناس كلها تحتاج. وانظر إلى نفسك بس، شوف حالك، هل تتمالك نفسك بعد أي عمل من هذا؟ إذا كان هذا العمل قد رضي الله عنه له إشارة، إذا قمت بهذا العمل مخالفة لنفسك وإرضاء لله عز وجل له علامة، علامته إما قشعريرة في الجلد، وإما دمعة صغيرة في العين، وإما رقة في القلب تشعر بها مباشرة، هي تجي طازة من عند ربنا سبحانه وتعالى. افعلوا الخير في كل حين وفي كل آن، خالفوا أنفسكم في كل مكان. متى راودتك نفسك على شيء قل لها لا، بس قل لنفسك وجرب، إن لم تجربوا فأنتم خير مستمعين ولستم بمجربين. السلوك يا جماعة بالطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى سماع وعلم، ثم بعد ذلك إلى اقتداء وتنفيذ. إذا ما طبقنا ما تعلمنا هذا حكي بضم. لا تسألوا، افعلوا الخير ولا تنظروا إلى من أو مع من نفعل الخير، هذه غلطة كبيرة، هذا ما بيستاهل، هذا غير دين، نسأل الله السلامة، هذا عين الخطأ. الخلق كلهم عيال الله، يعني عايزين محتاجين، يعني محتاجين من يعيلهم، هاي معنى عيال الله. وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، هيك فكر وبعدين اتركها، بتصيب ما بتصيب. المثل ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج أحد يريد أن يتصدق في اليوم الأول، وضع المال في يد شخص فقيل وضعه في يد سارق، في اليوم الثاني أخرج مالا ووضعه في يد آخر عم يتصدق، فقيل عم يتمسخر عليه وضعه في يد غني، وخرج في الثالثة فوضعه في يد امرأة قيل وضعه في يد زانية. قبل الله عز وجل الصدقات الثلاث. الموضوع لا يتعلق مع من، أنت لا تتصدق وتسأل مشارط، بتشارط مع مين بدك تعطي، من الذي يوزع، أنت أم الله عز وجل، من الذي يعطي. المهم أن يقوم الإنسان من مقامه وأن يقوم بعمل. كل الذي تكلمناه من قبل كان عبارة عن يعني إنعاش للقلوب، إحياء للقلوب، الآن بدأ العمل، بدي الإنسان يطبق ما يفعل، كما طبقنا موضوع ذكر الله عز وجل، هذا أمر غاية في الأهمية. كذلك نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قهر نفسه؟ من؟
إذا قرأ الواحد فينا السيرة النبوية يكاد ما في الحق يبلع ريقه مش عم يبكي. شو السبب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك دقيقة لحظ نفسه، يوزع الطعام على الناس ويبيت على الطوى. كيف هاي؟ طب خلي لك قرص. شو القرص هاي؟ يا محلى قرص الفلافل كان الخبز، الخبز كان قرص شعير وما ينطحن، ما بينطحن نوعا، بيتكسر تكسير. هذا هو، هذا هو طعام النهار كله. طعام النهار كله قديش؟ قرص من شعير. إذا كان يعني توفى شي مشقة رطب يعني، هذا إذا كان، أو تمر. هذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم. جار النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عقبة ابن أبي معيط، من كبار المشركين الذين نا يعني يعني يعني أضنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء ما شئتم، وقرأوا السيرة لو أردتم. حين حظي المسلمون بعقبة بن أبي معيط، أتى الحظ في بفتح مكة، قبضوا عليه وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. لأركن أول شيء سؤال، كان يرمي القذى والقمامة من بيته يضعها على عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يقدر النبي يفسخ حتى يخرج من بيته. ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يأخذ القمامة ويقول يا أيها الناس ما هكذا يكون الجار، بس هذا اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ القمامة ويرميها هو، صار هو يكب زبالة جاره. الرجل اسمه عقبة ابن أبي معيط من قريش من مكة، حين جاء وقت قتله بدنا نفذ الحكم فيه، قال يا محمد أنشدك الرحم. قال لا، أنت أصلك يهودي من صفورية. النبي عليه الصلاة والسلام الله أعطاه علم، كشف نسبه بأنه ليس من قريش. نبينا عليه الصلاة والسلام عانى الأمرين، كلكم تعرفون كيف نزل من الطائف، يعني القدمان يسيل الدم منهما، مش دم بس، لما الحجر بيجي على الإجر شو بيعمل؟ بس دم. كم جرح يفتح فيها؟ كيف يكون الألم عندما يضرب بعصب الكاحل؟ قد يقطع الكاحل. فيؤمر ملك الجبال بأن ينزل وينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول مرني فأطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين، فيقول لا، لعل الله يخرج من أصلابهم قوما يعبدون الله. يعني أمثلة كثيرة على تعب النبي عليه الصلاة والسلام، عمل وشقاء في النهار، وفي الليل يبقى ساجدا لله عز وجل طيلة الليل حتى يعني يتفطر قلب عائشة على ما تراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يتعاقبون ويصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بيتعبوا بفل بجوا حتى تاني، والنبي قائم يصلي، أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو الطريق إلى الله عز وجل، ما مطلوب، ولا أحد يستطيع أن يفعل فعل رسول الله، حتى يعزف حاله، ولكن على الأقل أن نقتدي بشيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون على قدمه. يا جماعة ما بيصير، هذه سنة رسول الله الحقيقية صلى الله عليه وسلم. الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه بكتاب إحياء علوم الدين بيعلم الناس آداب الولادة وكيف يعلم الإنسان آداب التربية، فينصحنا بأن نعود أولادنا على الله حتى ولو كان بإمكاننا الشراء. يعني ما كل ما أجى ابنك قال لك بابا اشتري لي، تقول له تكرم عينك، في حتى لو كانت الجيب ملأة بالمال، حتى لو كنت مريش ومرتاح، عود ولدك على الله كما تعوده على النعم. كمان الأب الذي يقول لا باستمرار هو أب بخيل، ما بينفع، بس أن تعود على الله كما تعود على النعم حتى يتعود الإنسان على خشونة حياة. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، هذا من أصول التربية. هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ أم كلما اشتريت هدية للولد تجد أن الولد لا يلعب فيها بل أنت الذي يلعب فيها؟ عندك عودة نفسية أنت، الولد ما اشترى الهدية اللي هو بيحبها مش اللي الولد بيحبها، هيدي عندك، هيدي بروبلم كبير موجودة. فإذا شو عم يعمل؟ هذا عنده عودة نفسية، عم يحاول قدام الناس يظهر بأنه يشتري ألعابا لأولاده. لك أنت عبد نفسك ولو أصبحت في طاعنا في السن، بعد حدا بعد ما عرفت بده يأخذ أولاده مشوار على محل فلاني لأن هذا المكان يعني له شيء، ولكن الأولاد لا يبتهجون لهذا الأمر. أنت عبد المشوار، وأنت عبد الذكرى، وأنت عبد ما تشاء. هل تستطيع أن تخالف نفسك؟ هون هذه في كل أمر، الذي يريد أن يعيش هذا الظرف عليه أن يعلم، خالف نفسك ولا تسأل. نصيحة لوجه الله تعالى، لأن النفس في بداياتها لا تطلب إلا الرعونة، فإن خالفتها أنت من الفائزين. بكرة لحم مشوي، بكرة الأحد لحم مشوي.
لحم مشوي طيب عمله مجدرة. بدك تبكي أكيد بدك تبكي، مش معود، معود لحد بدك تعمل شيء. أحد الجاي إن شاء الله بدنا نروح نشم الهواء الرعب على البك، عب عالبك كثير عال عماء والعجزي. هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ كيف تقود نفسك إذن؟ إذا بدك تعطي لنفسك هواها شو بتعمل لأولاد اللي دلعتهم أنت؟ ما تبوها، والله هذه مسؤولية أمام الله عز وجل. من أراد منا أو من أعطى أولادنا ما يريدون ماذا خبأ للمستقبل؟ بكرة ترجع لك مدشرة جوزة، شو السبب؟ لأنه قلت له أنا بابا كل أحد بيخدني، أنا كل سنة بدي أشم الهواء بتركيا، أنا بدي أنا بلا أروح عند أبوك، أنا ما عندي إمكانية. من الذي أفسد الفتاة؟ من الذي أفسد الفتاة أو الأب مصيب الأكبر؟ ما بقى في إمكانيات مادية، بيتدين لا يتزين، مثل معروف بيتدين لا يتزين. تعودوا على الله، اكبحوا جماح أنفسكم. ما رأيكم إذا استبدلتم يوم الأحد وشمت الهواء بجلسي في البيت؟ بالله عليكم من منا يقص قصص القرآن على أولاده؟ طب بيجي الولد صار كبير وبعد لسه ما القيم التي تحملونها لم تستطيعوا أن تنقلوها إلى أولادكم، وتسألون عن لماذا في هناك فساد في الشباب. ما ربيتم كما تربيتم، بس هذه المشكلة. ولا إن تربيتم على كما يعني ليس كما ينبغي، ضعوا حدا لهذه السلسلة من الفساد وقوموا أنتم بما يجب أن تقوموا به في أشياء كثيرة من القيم. الكتب متلية الدنيا، لكن نحن المشكلة فينا، ما حدا منا بيقعد مع أولاده، الصنعة هي بتقعد مع الأولاد. ما حدا منا بيعلم الأولاد، الصنعة بتعلم الأولاد، الطريق بتعلم الأولاد. والله شيء خطير. ولد بلغ أصبح في الثانية عشرة من عمره يرى منامات، يصف لأمه أحوال، تقول له أخبر ابنك صار كبير، بلا بكرة رفقاته بيعلموه. ماذا يعلموه؟ عزيزا بس يصير عمره سبع رفقاته بيعلموه لأنك تأخرت بالتعليم. هذا دين. أحسن البنت تسمع من أمها ولا تسمع من رفقتها؟ أي أحسن؟ الأم ستتكلم بشيء فيه من الحياء بشكل لائق ولا يصدم الفتاة. الصديقة والفتاة ما هيك بتخبرها، بتقول لها عليكي بعدك غشيمة، هاي أول صدمة. بعد لسه ما عرفت شيء، شعرت بالدنيا بعد ما هيك تلا شو قالت بهاللحظة هي تلقت الفتاة الكلام وكأنه فوقي، يعني أصبح مقدسا. فجاءها الكلام السلبي فوقي، هذه عادتها. طيب أشياء كثيرة، هذا كله يدل أننا لم نتعلم لا كيف نخالف أنفسنا ولا كيف نعلم أولادنا كيف يخالفوا أنفسهم. بياخذوا بفوت على السوبر ماركت بيستحلي في نسوان كلكم تعرفوا شوباهوليك، ما بالإيد تشتري تشتري تشتري ما بتلبس، ما عنده وقت تلبس أساسا. طب هذه شو هي؟ خلص صلى ستين راح في الموضة، بعد الكرتونة فيها الورقة فيها الليبل تبعها بترجع بتعطيها لحدا تاني وما لبستها. هذا شو اسمه؟ مش بس إسراف، هذا عبد الشهوة وعبد الهوى وعبد الدنيا. والله ما هيك ربينا، ما هيك ربينا. ربينا ببيوت جدودنا كانوا يلبسون أحلى الثياب في أحسن الأوقات، ولكن أثناء العمل وفي أيام العادية كانوا يلبسون مثلهم مثل أي عمال في الناس. طب شو السبب؟ قال يعني كيف بدنا نشتغل؟ بدنا نشوف حالنا على العالم؟ قال ترد على تكلمنا في عال، في عال فهمنا، في مناسبة، في وفاة، في عرس بيلبسوا أحلى الثياب، موجود الثياب المنيحة، بس مش كل يوم. كل يوم صفينا عارضين أزياء رجالا ونساء، صفينا عارضين أزياء، هذا مرض. نعود إلى ما كنا عليه. نبينا عليه الصلاة والسلام افترش الحصير، أكل قرص الشعير، بات على الطوى على الجوع، وأعطى لغيره. كان إذا أنفق ما يأتيه لا يترك شيئا للبيت، فيقول يا رسول الله لو قلتم لي لتركتم لكم، ما حد طلب منكم. مصروف بيت ما في شيء اسمه مصروف بيت، لو قلتوا لي أعطينا فيه ناقصنا غلط خذوا، لكن قلتوا خلاص يروح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بخثور النفس إذا لم يتصدق بكل ما أتاه. تعرف يعني خثور النفس؟ يعني النبي بيصير شاعر بنوع من الكآبة، أو شاعر بشيء من يعني نحن بنسميه بلغتنا نحن العيان، إنه مش مبسوط، المزاج معوكر. جاءه سيدنا علي وسيدنا عمر مرة بزيارة فوجدوه خاسر النفس، يريدون أن يسألوه سؤالا، فعاد من حيث أتيا، ثم جاء في اليوم التالي
فوجدوه طيب النفس، سألوه قال أتيتم بالأمس؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ما بكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خاطر النفس فكرهنا أن نسألك، تركناك تشوفه مزعوج هيتم. قال لا، ولكني تركت دينارين وضعتهما تحت الوسادة ونسيت أن أتصدق بهما، فذلك الخثور الذي رأيتماه من نفسي. ما عارف ليش هو النبي، ما عارف ليش بده يعطيهم لحد ما أجى الزلمة، تركهم بيته عنده ليلة. إذا شعر أحدنا بأنه كئيب هل يعرف كيف يخرج من كآبته؟ أعطي، أنفق، أخدم، قم بأي عمل حتى تعرف ذلك. أما الذي يأخذ، وهذه احفظوها والله يا جماعة، هذه من خبرة عمري كلها، ما أخذت يوما شيئا إلا شعرت بسرور عظيم لحظة أخذه، وما شعرت بعد ذلك بأية لذة، بل انعكس الأمر خثورا في النفس دام أياما ربما شهورا. وما يعطي أحدنا شيئا إلا يشعر بقبض في نفسه لأنه يعطي، وأحضرت الأنفس شح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم تشعر بعد ذلك براحة في نفسك تدوم أياما وأياما. شفت العكس تبعها شو هي؟ لحظة الأخذ جميلة سعيدة لكنها لا تدوم، ولحظة العطاء كئيبة لكن جمالها يدوم ويدوم. هذا المقصود فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذا العمل، معنى مخالفة النفس، يقول أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله تعالى. هذه خلاصة جهاد الأنبياء أو مخالفتهم أو مجاهدتهم لأنفسهم. من أفعال الصحابة سيدنا عمر رقى المنبر مرة، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس لقد رأيتني وما لي من أكل يأكله الناس. ما بقى فيه، ما عارف شيء، كل شيء الناس شوف، شيء الناس بتاكله مشتهي الأكل يعني بلغتنا نحن. لقد رأيتني وما لي من أكل يأكله الناس إلا أن كانت لي خالات من بني مخزوم، فكنت أستعذب لهن الماء، رح يجي يعبي سطل وماء يجيب الماء يشرب لعندهن، فيقبضن لي القبضات من الزبيب حتى أقدر سد جوعه، يستأجر نفسه ويروح يعبي ماء ليعطوه كمشة زبيب لحتى يسد جوعه فيهم. نزل عن المنبر فساء ذلك عبد الرحمن بن عوف، هذول 10 مبشرين بالجنة، قال ماذا دهك يا عمر؟ لما تقول ذلك على ملأ من الناس؟ قال ويحك يا ابن عوف، إني خلوت بيني ونفسي، فحدثتني نفسي فقالت أنت أمير المؤمنين فمن أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها، في رواية فأردت أن أطأطئ منها، كسر رأسه، موضوع واضح ما بده شرح. أردت أن أطأطئ منها، بدي نزلها من خيرها، كسلها يهم بالأرض، حطلها من خيرها بالأرض. سيدنا طلحة، من مسند سيدنا طلحة يروي هذا الحديث، وأظنه هو الذي فعله، لكنه من تواضعه قال انطلق رجل ولم يقل انطلقت، قال انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرغ في الرمضاء بالصحراء على الرمل الحامي، ويقول لنفسه ذوقي نار جهنم أجيفة بالليل، ما عم تعمل قيام ليل، أجيفة بالليل وبطالة في النهار. قال فبين هو ذلك أبصر النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة، فأتاه نبي أعذو أصحابه، فقال غلبتني نفسي. شو بعدنا كله وين جهاد؟ جهادك نفس، جهاد النفس والهوى. قال غلبتني نفسي، جاء يشكو نفسه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم علّه يجد دواء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما لقد فتحت لك أبواب السماء ولقد باه الله بك الملائكة. اللي بحب يعرف شو نتيجة مخالفة النفس يعرف شو معناتها هاي، شعورك هذا الشعور الذي تشعر به بالخفة وتشعر به برقة في القلب ودمعة في العين وقشعريرة بالبدن، دليله أن الله عز وجل قد قبل منك ذلك. قال أما لقد فتحت لك أبواب السماء. لذلك يا جماعة من تصدق منكم أو من قام بفعل أو من خدم فقيرا أو من خدم عاجزا ما يستغرب عندما ينهي هذا العمل أو وهو يقوم بهذا العمل ليتذكر الله عز وجل، فلا يتذكر شيئا آخر، فيقول اللهم تقبل. ما يقول إيه اللي بده يأكل هالأكلات بده يموت هالموتات، هذا اعتراض، بده يعرف شو بده يقول. اللهم اجعلوه عملا خالصا لوجه الله الكريم عسى أن يتقبله الله جل وعلا. قال
أما لقد فتحت لك أبواب السماء ولقد باه الله بك الملائكة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تزودوا من أخيكم، قولوا له يدعي لكم. هل أصبحت دعاؤه مجاب الدعوة؟ هل صار تزودوا من أخيكم. فجعل الرجل يقول: يا فلان ادعوا لي، ويقول الآخر ادعوا لي، صار يتنكشوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمهم، دعي لهم كلهم سوا، عمهم. فقال الرجل: اللهم اجعل التقوى زادهم، واجمع على الهدى أمرهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سدده، يعني لا مش بدي أقول، عارفوا شو بدي يحكي، اللهم سدده. ثم تلا الرجل وقال: واجعل الجنة مآبهم. يقول سيدنا عمر ابن عبد العزيز: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس، أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. هلأ واحد ملياردير سحب $1,000 من جيبته وقال له خذ أعطي إياها، مش مثل واحد مشحر وسحب من جيبته 5,000 وعم يبكي عليها لأنه بحاجة لها. يقول عليه الصلاة والسلام: سبق الدرهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل ليس معه إلا درهم وتصدق به، ورجل غني وتصدق ب100,000 درهم. يعني في واحد دفع 100% من أملاكه، وفي واحد دفع جزء يسير من ماله، بيشبهوا بعضهم. وبالتالي الواحد فينا بده يعرف حاله شو معناته، شو عم بيعمل. أفضل الجهاد ما أكرهت عليه النفوس. علو الهمة من القرآن الكريم. يقول الله عز وجل في سورة النحل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. شاري واحد عبد لحتى يخدمك بس ما له عازي، ضرب الله مثلا، ما له عازي يعني ما بيعرف يعمل شيء، شو ما بتقول له ما بيعرف، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا المثل. فمقارنة: وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وعلانية. عند الله بيشتغل بعضهم، فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وراها الآية التي بعدها: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، بيعلفه ما بيطلع من أمره شيء، ما بيدري يبعث ولا المطرح، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ قال الضرب صار. من هو المولى الآن؟ المولى هو الله. أول وحدة المولى كان واحد منا، لكن الثانية: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال تعالى لسيدنا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني قم وادعو إلى الله عز وجل بكلام الله عز وجل. يقول الله عز وجل أكثر من ذلك: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هل يستوون قاعدون مثل اللي عم يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم؟ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فرق كبير بين هؤلاء وهؤلاء. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بالهمة، يأمرنا بالهمة. يقول: سارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى من نبينا صلى الله عليه وسلم، كله تحفيز على الهمة في القيام بأمر ما. الدين ليس كلاما، كرش كبير وكلام وثياب حلوين، قال الله وقال رسول الله وقل اعملوا، دك رح يصير فينا مثل الذي يعظ الناس ولا يقوم بشيء. يجب أن يكون هو المثل الأعلى. هكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان سائر الأنبياء، وهكذا كان الأولياء والصالحون من قبل. مع أن حدا نحن أعد، كلهم يسعون في سبيل الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بورك لي بشروق شمس يوم لم أزدد فيه إلى الله قربا. كل يوم لازم يكون في عمل جديد يضاف إلى الأعمال القديمة. ويقول: اغتنم خمسا قبل خمس
شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع، يعني أربع خصال، من كنا فيه حرمه الله تعالى على النار وعصمه من الشيطان. يا جماعة، الخدمة تعصم من الشيطان، والقعود مدعاة لتمني النفس. نفس الشيطان بيكلول الواحد هو قاعد. لما بيشتغل الإنسان يشغل نفسه عن شو؟ عن الهواجس، عن الوساوس. هذا الشغل الأساسي فيها. أربع من كنا فيه حرمه الله تعالى على النار وعصمه من الشيطان: من ملك نفسه حين يرغب وحين يرهب، اللي بيقدر يضب حاله ويدرع أعصابه. إذا كان جاءته الرغبة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، اجت اجت الرزقة، دغري تعبط ولا بتستغفر الله سبحانه وتعالى؟ والعكس صحيح. من ملك نفسه حين يرغب وحين يرهب، وحين يشتهي وحين يغضب. أربعة: حين يرغب وحين يرهب. يرهب يعني لما بيخاف من شغلة كمان بيتملك نفسه فيها. ضبط النفس، هذا هو المقصود فيها، هذه مجاهدة النفس. ضبط النفس عن الشهوة، وضبط النفس عن الخوف في الله أعلى من كل الناس. وحين يشتهي وحين يغضب. وأربع من كنا فيه نشر الله تعالى عليه رحمته وأدخله الجنة. من آوى مسكينا، هون انتقلنا إلى العمل، هنيك كان أعمال القلب يا جماعة، هنيك كان أعمال القلب والضبط النفسي بالأربع الأولانيات. الثاني أعماله البدن، يعني القلب يأمر والأعضاء جنود تنفذ. وأربع من كنا فيه نشر الله تعالى عليه رحمته وأدخله الجنة. من آوى مسكينا، واحد، ورحم الضعيف، اثنان، ورفق بالمملوك. اليوم بيضربوا الخادمة يا جماعة، بيضربوها، ممنوع تنام قبل الساعة 11 ليخلصوا عشاء وسهرة وتروح الناس. اجلي بالأول، اوعها، المجلس بده يكون نظيف. ورفق بالمملوك وأنفق على الوالدين. في كثير أشخاص يا جماعة بيعزم العالم وبيعمل سهرة وبيجيب طن طن طن، وأم وأبوه محتاجين لأكثر من ذلك. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، بالهمة، بالعمل، بالانقياد. تنتين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وعاد الناس منه وتحدثوا عن رجل بينهم من أتقى الأتقياء. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أفيه خير؟ أم يسأل فيه خير؟ قالوا: يا رسول الله، خرج معنا حاجا، فإذا نزلنا لم يزل يصلي حتى نرتحل، ما بيهدى، شوف ما أحسنه، وإذا ارتحلنا لم يزل يقرأ ويذكر حتى تننزل. مضاها لما بيكون على الجمل، مضاها قراءة وذكر، قراءة قرآن وذكر، ولما بيقعد بيقوم بيصلي، لما بيصير بينزله بيصلي، لا يعرف النوم، عبادة وطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه؟ قالوا: يا رسول الله، نقول لك عن عبادته وطاعته، وتسألنا عن علف ناقته وعن طعامه؟ قال: من كان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه؟ قالوا: كلنا. قال: كلكم خير منه. هذا عايش عكيس الأجويد، طاعة وعبادة. الأبضاي، الأبضاي اللي بيعبد الله عز وجل كما ينبغي، ولا ينسى أن يقوم بواجبه الآخر، يخدم الناس. كلكم خير منه، هذا هو الذي يصنع الطعام ويخدم الناس، هذا هو الفرق. قال سيدنا أنس واصفا نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، سمعوا جلبة، خشوا أن يكون الأمر هجوما على المدينة. قال: فانطلق الناس قبل الصوت، الناس فزعت، ركضوا كلهم باتجاه شو؟ باتجاه المكان الذي صدر منه الصوت خارج المدينة. قال: فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا، قد سبق الناس إلى الصوت، وقد ركب فرسا، وبدون شو؟ بدون سرج، ركب على السرج بسرعة راح يشوف شو. وعاد النبي وهم قادمون إلى الصوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وهو يقول: لن تراعوا، لن تراعوا، ما في شيء. هكذا يكون القائد، هكذا يكون الإنسان، هكذا يكون الشخص الذي بدك تقب حالك عن الكرسي. النفس تحب الخمول، هي ميالة الخمول. يقول الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أكبر مصيبة هم ببين المنافقين، هم ببين
تنتين نسوا الله وحدة تطلع نتيجة تنتين. أول وحدة فنسيهم، بس في قبلها نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ضاعت الناس وضاعت الأملاك وضاعت العيال وما ضل في حدا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بس الهدف منها إن الله سميع بصير، الله شايف، الله رقيب علينا. إذا الواحد منا ما حرك من جوا ما يعزف حاله، كلنا منعرف إمكاناتنا. ومن أراد منكم أن يتعرف إلى إمكاناته أكثر أنصحكم هذه النصيحة: من أراد منكم أن يتكشف قدراته فليتابع أمر الله عز وجل ليرى وليندم على الأوقات التي سبقت والتي كان يظن في ذلك الوقت أنه مسلم مؤمن حقا. بتلاقي الوقت توسع وصار فيه بركة، تلاقي حالك أنت تصلي كل الأوقات وتصوم الأيام المطلوبة والسنن وتخدم الناس وتقوم بعملك الخاص، والله سبحانه وتعالى بيبارك لك بزوجك ببيتك بذريتك، وتجد أنه لا يزال أمامك متسع من الوقت. من أجل أنت تبذل والله سبحانه وتعالى يعين، تكتشف عند ذلك قدراتك. ليش بيصير معه الواحد الزهايمر؟ مين منكم بيعرف؟ تلف المخ شو سببه؟ لأنه ما شغله. فاتوا عملوا تست على راهبات بدير الصغيرة، فيهم الصبية عمرها 80 سنة، مش طبيعي. عم يعملوا بحث الجماعة، عم يعملوا بحث عشان يشوفوا القصة. فاتوا بده يشوفوا، عاشوا معهم 24 ساعة، فهموا القصة. عندهم لكتشر 4 ساعات كل يوم، بيفوتوا على المكتبة بالدير بيقعدوا، لو شو ما بدها تقرأ تقرأ، بس بدها تقرأ. العقل مخرف، صار بيقدر يخدم نفسه وصار بيقدر يتحرك أعصابه كلها بعد جيدة، لأنه إدراك كامل صار. طب هذا حادث بسيط، لكن احنا ما نعرفه من القرآن الكريم. من وعى القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. فإذا الخرف شو سببه؟ سببه الإهمال، سببه قلة المروة، سببه قلة النشاط. يا جماعة اللي ما استعمل عقله، اللي ما شغل عقله لا بقراءة ولا بطاعة ولا بعبادة ولا بخدمة، هذا كل على مولاه، كل على مولاه. اللي بيتكل على الناس، الخادم دائما يا جماعة بالبيت عمره أطول من المخدوم، احفظوها. وكل واحد منكم بيعرف أمه وأبوه وسته وجده، يعني ما بدنا نجلط على بعضنا، كلنا بنعرف بعضنا. اللي بيخدم الله بيمد بعمره، واللي بيقعد على الراحات عملوا لنا جيبوا لنا بخوا لنا، هذا أول واحد يا بيغادر بسرعة يا بيغادر بسرعة يا بيخرف. ما بدا هذا الحل. شخص الله سبحانه وتعالى بيمتعه بعافيته وبعقله، هذا واقع الحياة، هذا واقع الحياة. فعلو الهمة أول المستفيدين منه من صاحب العلاقة بالآخر، والمتقاعس هو الذي متضرر الأول. هذه قصة علو الهمة في الإسلام وقصة مخالفة النفس في الإسلام. آخر مخالفة نفس ما بقى فيني طول لأنه بدنا نروح على شيء تاني. أرجو أن تتدربوا في بيوتكم وفي أعمالكم على مخالفة النفس. حأعطي أمثلة بسرعة. أول وحدة، افتح البراد وأنت جائع ثم سكر البراد، أقفل البراد، نيح. أول وحدة، أنت عطشان بتطلع بكباية المي بتطلع باي باي 10 دقائق 5 دقائق ورجع سكاب، ورجع بدك يعمله. بس إذا بتريد عميل بس شغلي واحدة، ديلاي رطار أخرها، بس ما بدنا منك شيء. إذا بتريدوا جربوها لوجه الله تعالى جربوها، وانظروا بعد ذلك ما هو السرور الذي يدخل على قلوبكم بالمرحلة بعد ذلك. حتى الواحد منا يعني أول شيء بتعرف نعمة الله، والحمد لله الذي رزقنا. لأنه بالآخر إذا كلهم أمن كلهم أمن ما حتعرف نعمة الله. مثل اللي مرحان بأبوه وأمه ويلا على كيفه بسطه، غير بس يروح يموت الأب شهده، ما أنك عارف نعمة الله، ما عرفت حفظته. هي أول إشارة. ثانية، بيخطر على بالك التلفن لحدا من أصحاب المحوي، أصحاب السوء، أصحاب طق الحنك. بس يخطر على بالك إنسان يقول بدي أخر 5 دقائق، ما بدي أحكي معه اليوم. هدول جماعة صباح الخير، لا تأخرتي علي، ما تلفنتي لي اليوم، كيفك، شو طبخين؟ 4 ساعات، الله لا يعطيكم العافية، 4 ساعات طق حنك. حكي بلا طعمي، هذا أحسن منه أيتين القرآن الكريم يحفظوه، أيتين القرآن الكريم والله أحسن من كل طق الحنك. مخالفة النفس، كلما حدثتك نفسك بشيء ما بدنا منك تخالفها، أخرها بس إذا بتريدوا مرحلة أولى أول أسبوع. بس هلأ خلينا بس أول أسبوع، بهذا الأسبوع جربوا على حالكم. كلما عنت نفسك على شيء قل له بس عن إذنك 10 دقائق بزعبج. بدها تشرب مي 10 دقائق، بدها تاكل أعطيها مي بدل الأكل، أهرها مي
والله بتحكيكم بصير نفسكم، والله بتحكيكم ماي بعد عم تلعب التفاحة هاي. طب حدا منا فكر انه هالتفاحة، انا بعرف شاب لحد ما تجوز بيتأخر بالأكل، ما كان لنا حدا يفهم شو عم يعمل، بعدين لحتى فهموا أهلته شو بيعمل ما بيقرب على الأكل قبل ما يخلص أمه وأبوه الأكل، قال بركي بركي هني ما شبعوا، بركي الأكل قليل، مع أنه بيت خير ما بيقرب على التفاحة بالبيت قبل ما يأكلوا كلهم سوا، والتفاحة الكبيرة ما بيخذها عادة، بيأخذ أصغر تفاحة وبيظهر بروح على الشغل. شو هاي؟ مين علمه؟ هون الموضوع. فيك تبدي ابنك، فيك تبدي أمك، فيك تبدي أبوك عن نفسك، تعرف فيك ما تأخذ المنيحة الكبيرة استكبرها لو كانت مرة فيك. هذا هي تجربة من التجارب. خلينا نحكي عن موضوع الأكل، نحكي عن موضوع الوقت. طيب هلأ ما دامنا قاعدين، هذا الانتظار يا جماعة علم، الانتظار علم. مين منكم معه مسبحة بجيبته يرفع إيده؟ الله يرضى عليكم جميعا. مسبحة، شو السبب يا جماعة؟ ما في شيء اسمه، ما في شيء اسمه قاعدين ناطرين. وين ما كنت، وين ما كنت، شو ما يكون الموضوع، إذا في أي انتظار بسيك مسبحتك وفما بده شيء. سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر وأستغفر الله، ما بده ولا حول ولا قوة إلا بالله، معروف كلكم تعرفون. هاو الباقيات الصالحات جربوها وشوفوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الهرم. اللهم يا رحمن يا رحيم، وفقنا لمحاب الأعمال إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لمشايخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما مولانا رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده أبدا يا كريم، وفقنا لمحاب الأعمال إليك. اللهم علمنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بالناس فتنة فنجنا غير مفتونين. اللهم صل على محمد وارض عنا رضا لا سخط بعده أبدا يا كريم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.
1: كل القلوب كل القلوب.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم

أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله يا نبي الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال قائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، من المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والمستراح منه العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

رح نصنع العزة.

fulfill someone's need? Be kind to people? Okay.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 29 من تموز يوليو لعام 2026. واشنطن. قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عبر حسابها بمنصة إكس أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. وأوضح البيان أن جميع الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها بنجاح، وقال إن القوات الأمريكية تظل متيقظة وفي حالة تأهب قصوى. ولم يذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية الموقع المحدد الذي قالت إن إيران حاولت استهدافه. وكان موقع إكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، وأكد اعتراض الصواريخ. بدوره ذكر مراسل جيروزاليم بوست الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية في الأردن كان هجوما كبيرا. في المقابل أكد التلفزيون الإيراني عدم صدور أي بيان رسمي لغاية الآن بشأن ما نشر عن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من الهدوء لم تشهد استهدافات بين الطرفين، في ظل حديث عن جهود يبذلها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات وتجنب الانزلاق نحو جولة جديدة من الحرب. بغداد. أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف مركز معسكر الفتح المبين في محافظة واسط جنوبي البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن القوات السعودية بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربات نوعية ضد أهداف تابعة للميليشيات في العراق. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية والسعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران. وأضافت أن مقاتلات أمريكية وسعودية شنت غارات استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة شرق العراق. وقالت إن الغارات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات وجهها الحرس الثوري خلال الساعات الماضية، وإن هذه الهجمات غير المبررة استهدفت القوات الأمريكية لم تنجح. وعلى الحرس الثوري ووكلائه وقف هذه الهجمات لتجنب المزيد من الرد العسكري. الرياض. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها دمرت مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة في بيان رسمي إن المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران. وشدد البيان على حق المملكة في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. بدورها أكدت الخارجية السعودية ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. وأدانت الوزارة استمرار ميليشيات تابعة لإيران بالعراق بإطلاق مسيرات على منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع قوله لا صلة لنا بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية، وأضاف إسناد أي إجراء ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة لإيران يمثل خطأ في الحسابات.
وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت الاثنين الماضي اعتراض طائرات المسيرة قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض. أنقرة. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن تدشين مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، شملت إبرام شراكة نفطية تاريخية في حقل كركوك وإطلاق الأعمال الميدانية لمشروع طريق التنمية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة أعلن أردوغان توقيع اتفاقات تعاون مع العراق قائلا إن الملف الأمني كان في صلب النقاشات بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، وأضاف أن توقيع عدد من الاتفاقيات مع العراق يمثل خطوة تاريخية في مسار الشراكة بين البلدين لا سيما في مجال الطاقة. وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ 17 مليار دولار، مشيرا إلى أن البلدين يهدفان إلى رفعه. ووقع الجانبان التركي والعراقي في ختام المباحثات عقودا وشراكات شملت قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والمياه، إلى جانب مطابقة المواقف السياسية بشأن القضايا الإقليمية في فلسطين وسوريا وإيران، وتأكيد الطرفين على تجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتركيز على مسارات التنمية والازدهار. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بأنقرة أكد الزيدي استعداد بلاده لتزويد تركيا بنحو 1,000,000 برميل من النفط الخام يوميا، مما يرسخ مقومات الشراكة والتكامل في ملف الطاقة بين أنقرة وبغداد. بينما أعلن الجانبان دخول شركة البترول التركية شريكة في حقل كركوك النفطي. البحر الأحمر. قالت جماعة الحوثي في اليمن إنها استهدفت بصواريخ باليستية ناقلة نفط سعودية بسبب خرقها الحظر البحري في البحر الأحمر. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان على منصة إكس إن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة NCC غزال النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية ورفضها النداءات التحذيرية، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، مبينا أنها أجبرت على التراجع والعودة بحسب البيان. وأضاف أن الجماعة تؤكد استمرارها في تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. واشنطن. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة الاثنين الماضي. ويعد هذا الاجتماع الأول بين ترامب ونتنياهو منذ فبراير شباط الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وعقد الاجتماع الذي وصف بالمغلق بعيدا عن وسائل الإعلام ومن دون تصريحات مشتركة أو إتاحة المجال لأسئلة الصحفيين، واستمر وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية 20 دقيقة من دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلاله أو نتائجه. وفي السياق ذاته ذكرت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة أن اللقاء عقد بالكامل بصيغة موسعة من دون جلسة ثنائية مغلقة بين ترامب ونتنياهو، خلافا لما جرت عليه العادة في مثل هذه الاجتماعات. ووفقا للصور التي نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، شارك في الاجتماع إلى جانب ترامب ونتنياهو عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتليف والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وفي حين لم يصرح ترامب حتى الآن بشأن اللقاء، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت في تدوينة بمنصة إكس
أن اجتماعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتتاليين في واشنطن مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كانا إيجابيين ومثمرين. وقال نتنياهو عقب المباحثات إن اللقاء مع ترامب كان ممتازا وعبر عن شراكة كاملة ودعم ثنائي، مؤكدا أن هناك توافقا مع الرئيس ترامب على الهدف المشترك بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. ورغم أهمية اللقاء وحرص البيت الأبيض على تأكيد إيجابية اللقاء وتأكيد نتنياهو أنه كان ممتازا، فقد اتسم بظهور إعلامي محدود على غير المعتاد، إذ غابت المؤتمرات الصحفية والتصريحات المشتركة، ولم تنشر حتى الآن تسجيلات مصورة من الاجتماع، في حين اقتصرت الصور المتداولة حتى الآن على ما نشره الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى اقتصار الاجتماع على جلسة موسعة بين الوفدين من دون لقاء ثنائي. وفي غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سفير إسرائيل لدى واشنطن حضر الاجتماع ومعه خرائط، مفسرة ذلك بأنه يعكس على الأرجح رغبة إدارة ترامب في رؤية انسحاب إسرائيلي إضافي من لبنان. وكان ترامب قد أكد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قبيل اللقاء أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، مجددا التأكيد على استعداده لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا فشلت المساعي للتوصل إلى اتفاق. نيويورك. شهد مجلس الأمن الدولي أمس دعوات من دول عدة إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والعودة إلى التهدئة بمنطقة الخليج، في حين قالت الولايات المتحدة إن الحرب قد تستأنف في قطاع غزة إذا لم ينزع سلاح حركة حماس. وخلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني وممتلكاته في مواجهة الهجمات المتكررة وعنف المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية. وقال منصور إن المجتمع الدولي ودول العالم قاطبة يتحملون مسؤولية أخلاقية وقانونية لحماية المدنيين ومواجهة سياسة الأرض المحروقة التي تنفذها إسرائيل في الأراضي المحتلة. وأضاف أن غياب المحاسبة والجهات الرادعة يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق السكان العزل. وأدانت قطر بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى والاقتحامات الجماعية للمستوطنين بقيادة وزراء متطرفين، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانون القائم في القدس الشرقية مع التمسك بالوصاية الهاشمية. طوكيو. أصيب عشرات الأشخاص إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجات ضرب مدينة كوماموتو في جزيرة كيوشو جنوب اليابان، في حين أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من احتمال وقوع موجات تسونامي. وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، حيث حدث مساء بالتوقيت المحلي في المنطقة الغربية من كوماموتو على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طوكيو. وفي غضون ذلك ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مستشفى واحدا في كوماموتو أعلن إصابة ما يربو على 50 شخصا جراء الزلزال. وأفاد التلفزيون الرسمي الياباني بانهيار 12 منزلا، بينها 4 لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها. من جهتها قال شركة كيوشو للطاقة الكهربائية إن الكهرباء انقطعت عن نحو 40,000 منزل بسبب الزلزال، بينما ذكرت شركة جي آر كيوشو للسكك الحديدية أنها أوقفت خدماتها بما يشمل القطارات السريعة. جنوب لبنان. أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان يونيفيل
أنها عثرت هذا الشهر على نحو 4 أطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في بلدة حول الحدودية. وقالت اليونيفيل في بيان إن قوات حفظ السلام عثرت خلال تفتيش روتيني في 2 يوليو تموز الجاري على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى تحوي نحو 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة تتكون بشكل أساسي من مركبات نترات الأمونيوم. وأضافت أنه بعد إجراء تقييم دقيق للأخطار نفذ متخصصو إزالة المتفجرات التابعون لليونيفيل إجراءات ميدانية لتعطيل المواد وجعلها آمنة، مما أدى إلى إزالة الخطر الذي كانت تشكله. ولفتت اليونيفيل إلى أنه رغم تحسن الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة فلا تزال مخلفات الحرب والمواد الخطرة تشكل

0: للمنازل والمباني العامة والممتلكات الخاصة. بيروت. في خبر مفاجئ يتوقع أن يثير جدلا واسعا في لبنان وعاصفة من الاعتراضات خصوصا من جانب حزب الله، استضاف المصرف اللبناني أنطون صحناوي إلى جانب صديقته المبعوثة الأمريكية السابقة مورغان أورتاغوس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عشاء أقيم في واشنطن إحياء لذكرى السيناتور الأمريكي لينسي جراهام. وشاركت في العشاء زوجة نتنياهو وشقيقة السيناتور الراحل وزوجها وقرابة 20 سيناتورا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها الصحفي الإسرائيلي باراك رافين تظهر صحناوي يجلس على الطاولة ذاتها مع نتنياهو خلال حفل عشاء أقامه في فندق فور سيزنز بواشنطن واستمر نحو 3 ساعات. ووصف رافيد صحناوي بأنه شخصية لبنانية بارزة تدعو إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل وتشارك في مبادرات متعددة لتعزيز الروابط بين الشعبين اللبناني والإسرائيلي. الضفة الغربية المحتلة. نجت عائلة فلسطينية بعد أن أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في منزلها قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما اختطفت مجموعة أخرى من المستوطنين شابين قرب بلدة بيت أولى غرب مدينة الخليل. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها أجلت نحو 8 أفراد من عائلة واحدة بعد أن أحرق مستوطنون منزلهم في منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم دون تسجيل إصابات. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن المستوطنين أحرقوا أيضا مركبة فلسطينية خلال مهاجمتهم المنطقة. وفي غرب مدينة الخليل أفادت وفا بأن مستوطنين اختطفوا شابين بعد تحطيم مركبتهما في بلدة بيت أولى دون أن تورد مزيدا من التفاصيل. ومنذ أسابيع تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وسط اتهامات فلسطينية ومنظمات حقوقية إسرائيلية ودولية للجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين بل والمشاركة في بعض تلك الاعتداءات. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة نفذا عملية أمنية مشتركة في حلب وريفها لخلايا داعش في حلب وريفها. وبينت الداخلية عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون للتنظيم الإرهابي المتطرف. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في سائر أنحاء سوريا، إذ أهبطت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة العديد من المخططات الإرهابية التي كان التنظيم يخطط لتنفيذها خلال الفترة الماضية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 29 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن. انتخب نائب رئيس الحكومة السابق بن كارول رئيسا جديدا لحكومة ولاية فيكتوريا عقب اجتماع عاصف لكتلة حزب العمال البرلمانية تسببت فيه الاستقالة المفاجئة لرئيسة الحكومة السابقة جاسينتا ألن. وكان من المتوقع أن يفوز كارول بالمنصب دون منافسة، ووفقا لقواعد حزب العمال فإن إجراء اقتراع على المنصب كان سيتطلب تصويتا عاما من القواعد الشعبية للحزب.

وهذا يستغرق عدة أسابيع، مما يهدد بإدخال الحكومة في حالة عدم استقرار سياسي قبل أشهر قليلة من الانتخابات في الولاية، والمقرر إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وبعد اجتماع مطول شهد مشادات وصيحات تأييد داخل القاعة، حسمت القيادة لصالح كارول، في حين انتخبت وزيرة النقل جابرييل ويليامز نائبة له. وجاءت استقالة ألان بعد فقدانها دعم كتلتها الحزبية إثر هبوط حاد في استطلاعات الرأي نتيجة تزايد استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة ديون الولاية وتأخر مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى اتهامات الفساد التي طالت مشاريع البناء الكبرى. وفي الكلمة التي قدمت فيها استقالتها بعد 1036 يوما قضته في منصبها، أكدت ألان إنها كانت فضلت تجنب دخول الحزب والولاية في اقتراع داخلي طويل، مشيرة إلى إنجازاتها في مجالات خفض تكاليف المعيشة وتوفير مواصلات مجانية للأطفال وافتتاح 15 عيادة لتحسين صحة المرأة. كما وجهت ألان تحذيرا شديد اللهجة لخلفها بشأن المعركة الانتخابية القادمة أمام أحزاب المعارضة، قائلة: كنت مستعدة تماما للمواجهة الانتخابية القادمة، وتمكنت من هزيمة اثنين من قيادات حزب الأحرار، وأتوقع من خلفي أن يهزم الثالث، وإن لم يفعل ذلك فإن حزب أمة واحدة سينجز ذلك حتما. تأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا في شعبية حكومة العمال بولاية فيكتوريا بعد 3 دورات متتالية في الحكم، وذلك بالتوازي مع الصعود الملحوظ والتنافس القوي من جانب حزب أمة واحدة، مما يضع رئيس الحكومة الجديد بن كارول أمام مهمة صعبة لإعادة ترتيب أوراق الحزب واستعادة ثقة الناخبين قبل موعد الاستحقاق الانتخابي في تشرين الثاني نوفمبر. ملبورن. دعا الرئيس الجديد لحكومة فيكتوريا بن كارول إلى تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في قطاع البناء بعد أن خلف جاسينتا ألان في منصب رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، وذلك بعد توليه منصب رئيس الوزراء 50 للولاية. وقال كارول الذي انتخب بالتزكية خلفا لجاسينتا يوم الثلاثاء إن هذه الخطوة ستكون أولى خطواته كرئيس للوزراء، في تناقض صارخ مع سلفه الذي رفض دعوات إجراء تحقيق في مزاعم فساد النقابات. وقال كارول في مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية كرئيس للوزراء: في حكومتي لن تكون النزاهة خيارا. وأضاف قائلا: سواء في مجال الأعمال أو السياسة أو الحركة النقابية، لن يكون هناك أي تسامح مع من يسيء استخدام منصبه، لقد طفح الكيل. وأوضح كارول إن مدعيا عاما خاصا سيعمل أيضا جنبا إلى جنب مع اللجنة لمساعدتها في عملها. وأصر رئيس الوزراء الجديد على أنه لن يكون كرؤساء وزراء حزب العمال السابقين، وقال إنه سيركز على استعادة ثقة سكان ولاية فيكتوريا بالحكومة لاتخاذ موقف حازم تجاه الجريمة وضمان الإنفاق الحكومي المسؤول. وأضاف قائلا: دعوني أوضح أمرا واحدا، أنا لست دانيال أندروز ولست جاسينتا ألان، سأعمل بطريقة مختلفة لأن الظروف المختلفة تتطلب نهجا مختلفا. ومن الواضح أنه في القضايا الرئيسية التي تهم سكان فيكتوريا تحتاج الحكومة إلى اتخاذ مسار جديد فيما يتعلق بالنزاهة وأمن المجتمع والاقتصاد. إن وعدي لكل مواطن في ولاية فيكتوريا بسيط، سينصب تركيزي دائما عليكم وعلى العائلات التي تعمل بجد من أجل مستقبل أفضل، وعلى الممرضات التي يعتنين بالمرضى، وعلى المعلمين الذين يلهمون الجيل القادم، وعلى كل صاحب عمل صغير يتحمل المخاطرة. سيدني. يصارع رجل الموت وأصيبت امرأة أخرى بجروح خطيرة بعد أن دهسهما سائق في 80s من عمره عند تقاطع مزدحم في جنوب غرب سيدني.
وتظهر لقطات مروعة لحظة اصطدام سيارة بالرجل والمرأة في شارع ذي بوليفارد في لاكيمبا قبيل الساعة 1 ظهرا بقليل يوم أمس الثلاثاء، كما يظهر الفيديو آخرين يحاولون الخروج من الطريق والنجاة بأعجوبة من الدهس قبل أن تنحرف الشاحنة البيضاء وتصطدم بسيارتين كانتا تنتظران عند إشارة المرور في لاكيمبا. ويظهر الفيديو أيضا آخرين يحاولون الخروج من الطريق والنجاة بأعجوبة من الدهس قبل أن تنحرف الشاحنة البيضاء وتصطدم بسيارتين كانتا تنتظران عند إشارة المرور. وتلقى الرجل الذي يعتقد أنه في الستينيات من عمره العلاج من إصابات في رأسه ونقل إلى مستشفى سان جورج في كوغرا حيث لا يزال في حالة حرجة. أما المرأة وهي في الثلاثينيات من عمرها فنقلت إلى مستشفى ليفربول وحالتها الآن خطيرة لكنها مستقرة. وقالت إحدى السيدات لقناة ناين نيوز إن زوجها كان ينتظر في سيارته عند إشارة المرور عندما شاهدت الحادث، وقالت إنه وصف المشهد بأنه مروع، وأضافت إنه أمر فظيع للغاية. هناك حياة مهددة، إنها حياة شخصين. أدلايد، لا يزال طفل رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر مفقودا على الرغم من قيام الشرطة والمتطوعين بتمشيط منطقة وعرة ونائية على ساحل الحجر الجيري في جنوب أستراليا بحثا عنه، وذلك بعد يوم من انتشال جثتي والدته وشقيقته الصغيرة من الماء. وواصلت فرق البحث تمشيط الأراضي المحيطة بميناء ماكدونيل بحثا عن الطفل المفقود حتى الساعة 3:30 مساء، حين أجبرت الأحوال الجوية المتدهورة الشرطة على وقف البحث. وجاء البحث بعد العثور على سيارة إيسوزو مهجورة ومحركها يعمل في موقف سيارات بالقرب من كاب نورثن بيرلاند حوالي الساعة 11:15 من صباح يوم الاثنين الماضي. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم عثرت الشرطة على جثتين تطفوان في المحيط، وهي جثة الأم البالغة من العمر 36 عاما من بلدة كامبتون المجاورة، وجثة ابنتها البالغة من العمر 23 شهرا، لكنها لم تتمكن من العثور على جثة الطفل الرضيع. وأكد المشرف ترينت كوكس بعد ظهر الثلاثاء إن السلطات لم تعثر حتى الآن على الرضيع، وتشير آراء الخبراء إلى أنه من المستبعد جدا أن يكون قد نجا. ومن المقرر استئناف عمليات البحث صباح هذا اليوم الأربعاء بين الساعة 8:00 و8:30 صباحا، حيث من المتوقع أن يكون الطقس أقل قسوة. وأضاف كوكس: سنواصل بذل قصارى جهودنا لمواصلة هذا البحث عن الطفل. وأضاف أن محققي الجرائم الكبرى وخبراء الأدلة الجنائية يدرسون جميع الاحتمالات أثناء مساعدتهم في تحقيقات الطب الشرعي لمعرفة كيف انتهى المطاف بالعائلة في الماء. وقال كوكس: هناك عدد من السيناريوهات التي نحقق فيها ولم نستبعد أي شيء حتى الآن. وفي بيان لاحق للشرطة ذكر أنه لا يوجد دليل يشير إلى تورط أي شخص آخر في وفاة المرأة. وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء قال رئيس الوزراء إن هذه المأساة صدمت الناس بشدة، ومن الصعب للغاية في هذه المرحلة أن نفهم ما حدث بالضبط، غير أن فقدان أي شخص يعد مأساة، وعندما يتعلق الأمر بالأطفال ينفطر القلب، خاصة مع وجود طفل رضيع مفقود يبلغ من العمر 2 فقط. وحث الجمهور على عدم التسرع في استخلاص النتائج بينما تجري الشرطة تحقيقاتها في عدد من خيوط هذه الحادثة. وطلبت الشرطة من أي شخص شاهد سيارة إيسوزو بيضاء اللون تحمل لوحات ترخيص من جنوب أستراليا ورقمها S592BGR أو من لديه تسجيلات كاميرا مثبتة على لوحة القيادة للسيارة أن يتواصل مع السلطات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: مرحبا بفضيلتكم.
1: مرحبا أهلا
0: وسهلا. اليوم نقف على ما كنا نخشاه في بداية هذا البرنامج، يعني والعياذ بالله اقتربنا أكثر فأكثر من النار،
1: يعني في الكلام عن النار.
0: في الكلام عن النار في وصف. ولا مناص من وصف النار.
1: لابد كما وصفها كتاب ربنا.
0: كان وصفها كتاب ربنا. إذن المصادر التي ستعتمد عليها فضيلتكم في استسقاء وصف النار من أين؟
1: من كتاب الله.
0: كتاب الله بالآيات القرآنية،
1: بالآيات بالتسلسل من بداية البقرة. أختار من كل سورة بعض الآيات التي تتحدث إن شاء الله عن النار ونصفها نفسرها ونقف عند مدلولاتها،
0: يعني حتى نكون في وادي التقارب. وكما علمتنا فضلتكم نتحدث عن النار إجمالا، ليس عن الدركات.
1: لا، هذا
0: عن النار إجمالا.
1: النار عموما.
0: النار عموما،
1: يعني النار هذا العالم الذي يطلق على هذا المكان الذي يوضع فيه الذين عصوا ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا بأي نوع من العصيان، بداية من ما لم يغفر من الكبائر إلى الشرك وإنكار وجود الله العزيز والعظيم.
0: إذن هيا إلى وصف النار. من أي الذكر الحكيم؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ذكرت النار في القرآن يعني 138 مرة في كتاب الله عز وجل.
0: نعم،
1: وهذا عدد خطير. 138 مرة.
0: كلمة النار؟
1: كلمة النار
0: فقط، لا ليس الدركات.
1: كلمة النار يعني هي في 138 آية في كتاب الله.
0: نعم،
1: هذه بالنسبة ليست
0: إحصاء.
1: الكلام عن النار كلام من لم يتأثر به فليبحث له عن قلب، فإن قلبه قد مات.
0: سلم يا رب.
1: لأن رب العباد عز وجل أنزل القرآن مثاني، تحدث عن الرحمة وعن العذاب وعن الجنة وعن النار، عن الثواب وعن العقاب، وعن العدل وعن الظلم، وهكذا. فالحديث عن النار يزلزل قلوب المؤمنين ويرعب صدور الصادقين وقلوبهم، ترتجف منه أفئدة الذين يخشون ربهم بالغيب. أما من لا يرتجف قلبه ولا يخاف ولا يرعوي ولا يتوقف ولا يبدأ يعني بمعالم جديدة لحياته، فأنا أنصحه أن يبحث عن قلبه. هذا هو المعلم الأول في الحديث عن النار. ندخل إلى كتاب الله عز وجل.
0: سنأخذ من البداية من سورة البقرة.
1: تعال إلى سورة البقرة.
0: تفضل.
1: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هكذا ادعى اليهود أنهم يعني عبدوا العجل أيام محددة، لما قال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. المهم عبدوا العجل، فيدعون زورا وبهتانا أنهم لن يعذبوا في النار إلا بمقدار الأيام التي عبدوا فيها العجل.
0: يعني اليوم في الدنيا يقابله يوم من العذاب يوم.
1: لا، أصلا دم هو ينظر من ذات نفسه، فلينظر ما يشاء.
0: نعم.
1: يعني وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ولا اتخذتم عند الله عهدا. يعني هذا العهد مكتوب موجود في التوراة فيما أنزل على كريم الله موسى؟ هل هذا موجود في الكتاب؟ هل هذا موجود في الإنجيل الذي أنزل على عيسى، لأن الإنجيل جاء مكملا للتوراة؟
0: نعم صحيح.
1: فهل هذا يعني هذا العهد عاهدكم رب العباد عز وجل وأعطاكم موثقة أنكم لن تعذبوا إلا هذا الأمر إلا بهذه المدة وبهذه الفترة؟ أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ يعني كيف تفتري على الله وتدعي زورا وبهتانا أنك تنظر لنفسك أنك لن تعذب إلا الأيام التي عبدت فيها العيد؟ من قال هذا؟ فظهر القرآن حجتهم وظهر كذبهم، وأن سبحان الله العظيم الذي كفر مسألة الوقتية غير موجودة عنده، أو التوقيت في العذاب غير موجود، بل هم في نار جهنم خالدون العذاب بالله. هذه أول آية تتقابلنا في سورة البقرة عن النار. يعني إذن اليهود يدعون هذا الأمر الذي
0: من على شكل هم يقرون أنهم سيذهبون وسيعذبون في النار.
1: نعم.
0: شيء عجيب عجيب سبحان الله.
1: كما قال المشركون من قبل ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: حتى العصاة من امة محمد
0: عليه الصلاة والسلام
1: يقول البعيد عن الله عز وجل المتمني على الله الاماني الذي لا يخاف من الله عز وجل يقول الله يعني انا عاصي وسوف يخرج من النار كل من قال لا اله الا الله وهو لم يسمع الحديث الصحيح الذي يقول منهم من يمكث في النار مقدار قدر الدنيا منذ خلق ادم الى ان يرث الله الارض من عليه.
0: يا حفيظ سلم يا رب.
1: لان المتمرد على الله المتألي على الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول
0: يعني ماذا المتألي على الله
1: يعني يصير نفسه ربا يشرع من ذات نفسه.
0: الله اكبر.
1: هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. والله القانون الفرنسي ده احسن من القانون الاسلامي.
0: هذا هو التألي على الله.
1: واحد يشرع من ذات نفسه. انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش تتنازى من حولها. يعني دايما لما المصباح يضيء او النار تدور الحشرات والفراشات من حولها تتنازى وانا اخذ بحجزكم او بحجزكم يعني يبعدهم ولكنكم تتقحمون او تتفلتون مني فتتقحمون فيها.
0: سبحان الله.
1: يعني كان حاذر حاذر ابعد ابتعد لا تقترب سبحان الله خطوات الشيطان اياك سبحان الله. فاذا لها تنظير في في عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: أليس
1: لا أنت مثلا النار ولا أدخل يومين ياكل مش بهذا بهذا الاستهانة يجب أن يرعاه الإنسان ويخاف. هذه الآية.
0: نعم.
1: خذ يا سيدي من البقرة أيضا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا بمكة.
0: نعم.
1: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم.
0: الله.
1: فهو لم يؤمن ده يرزق ده يرزق ولكن تنزع البركة منه.
0: نعم.
1: كلاهما يرزق.
0: هذه المسألة محطوبة.
1: هذه المسألة سبحان الله. طالما أنه يعيش على قيد الحياة فهو يرزق. المؤمن والكافر. وهذه رحمة الله عز وجل. لأنه رحمن الدنيا.
0: لا دخل في الإيمان بالله بزيادة الرزق أو.
1: البركة في الرزق.
0: البركة.
1: يعني من آمن يرزق. لأن الثاني كشارب البحر ما زاده الشرب إلا عطش. عنده مليون عنده عشرة عنده عشرين عنده مليار عنده عشرة. هو لا يشبع. لو كان له وادي يتمنى وادي. هكذا سبحان الله. قال ومن كفر. طيب من آمن سوف يرزق ومن كفر في المقابل هو سبحان الله. يبدأ بالكفر الذي يخرج من الملة أو ينتهي بالكفر الذي يخرج من الملة إلى بداية الكفر وهو كفران النعم جحودها.
0: يعني كفر جحود كفر إنكار كفر استكبار كفر معاندة
1: إلى كفر يخرج من الملة والعياذ بالله. يعني هذه أنواع من الكفر والعياذ بالله رب العالمين كلها درجات كلها
0: درجات تندرج في قوله ومن كفر
1: من كفر
0: ومن كفر تضم اقل درجه من درجات الكفر.
1: ما كفر يعني لو انت انفقت على ابنك سنوات العمر
0: لا
1: ثم جاء مره وقلت له يا بني انا لا اريدك ان تتزوج من هذه المراه مثلا لا اريد ان تشتري هذا البيت لا اريد ان تبيع هذه الارض وانت ترى مصلحته قل انا لم اسمع كلامك يا بني انا انفقت
0: لا لا لا, لا.
1: تخمن الفرض ان من المفروض عليك ان تنفق عليه تقول هذا ولد ايه
0: كفر بالنعمه
1: هذا دخل في مسألة الجحود للأب فما بالك بمن يجحد رب الأب.
0: سلم يا رب
1: هذا
0: سلم
1: يا رب. قال ومن كفر فأمتعه قليلا
0: في الدنيا
1: حتى وأنا ثم نضطره إلى عذاب النار. يضطر يعني إيه؟ يعني يأخذ عنوة
0: رغما عن أنفه
1: وجاءت كل نفس معها
0: سائق وشهيد
1: سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها
0: من الملائكة
1: طبعا
0: ثم اضطروه
1: الى عذاب النار وبئس المصير بئس النهايه سبحان الله. فاذا هذه ايه تدل على ان قضيه الانسان لا بد ان يشكر النعم قيد النعمه بقيدها ولا تقيد النعمه الا بالشكر ولئن شكرتم لازيدنكم
0: شكر النعمه العمل بها
1: والعمل بها والانفاق منها واظهارها على يعني سبحان حتى قلنا ان في المدلول اللغوي دبة شكور اي ظهرت عليها اثار النعمة فانا رجل مسلم يجب علي ان تظهر اثار الاسلام في مدخلي ومخرجي في كلامي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل هذا لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين.
0: نعم.
1: كل حركة في الحياة يجب ان تكون لله.
0: نعم.
1: اي شيء لغير الله لا تلقي له بالا.
0: طيب. وهنا الكفر حتى كفران النعمة يدخل في هذا النطاق في العذاب
1: أصل كفران النعمة واحد جحد النعمة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم جحدوا بنعمة هو بيجحد بنعمة الإسلام أساسا لانه لم يدخل في دور الشاكرين. لان الشاكرون هؤلاء الحمدون لله على كل حال الذين اذا اعطوا رضوا واذا لم يعطوا صبروا. هؤلاء درجة عند الله عز وجل فكر ما شكر النعمة حتى وصل الامر لم يشكر الدهم لم يشكر الناس.
0: صحيح
1: وصلت الى هذه الدرجة.
0: نعم.
1: وبعدين ذلك ايه من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اجزل له العطاء. اجتمل في معروف وده جزاك الله خيرا سبحان الله. قال ايه قال لا تحتقرن لو لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلقى. بس مش فيه زوجات يقطبوا جبينهم في وجه الزوج سنوات.
0: صحيح.
1: وفي العكس وفي جار مع جار وقريب مع قريبه وعم مع اولاد اخوه. ها اول ما يجي يقوله يا ستار سبحان الله.
0: صحيح.
1: فاين التعاملات.
0: صح.
1: سبحان الله. طيب سيد تعالى الى ايضا ما دلنا في البقرة وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. طيب نريد التابع والمتبوع مصيبة المصائب في الدنيا.
0: صحيح.
1: المتبوع يزين للتابع ان يتبعه كما مثل الشيطان تماما هو مثل الشيطان الانس يقول تعالى انا ابوئك مقعد تفتري على الله وتدعي زورا وبهتانا انك تنظر لنفسك انك لن تعذب الا الايام التي عبدت فيها العيد. من قال هذا؟ فظهر القرآن حجتهم وظهر كذبهم وان سبحان الله العظيم الذي كفر مسألة الوقتية غير موجود عند او التوقيت في العذاب غير موجود بل هم في نار جهنم خالدون لا. هذه اول آية ستقابلنا في سورة البقرة عن
0: النار.
1: يعني اذا اليهود يدعون هذا الامر الذي من على شكله
0: يقرون انهم سيذهبون وسيعذبون في النار. شيء عجيب عجيب سبحان الله.
1: كما قال المشركون من قبل ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا.
0: لا حول ولا قوة الا
1: حتى العصاة من امة محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
1: يقول البعيد عن الله عز وجل المتمني على الله الاماني الذي لا يخاف من الله عز وجل يقول الله يعني انا عاصي وسوف يخرج من النار كل من قال لا اله الا الله وهو لم يسمع الحديث الصحيح الذي يقول منهم من يمكث في النار مقدار قدر الدنيا منذ خلق ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
0: يا حفيظ سلم يا رب.
1: لان المتمرد على الله المتألي على الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول
0: يعني ماذا المتألي على الله
1: يعني يصير نفسه ربا ويشرع من ذات نفسه.
0: الله أكبر.
1: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والله القانون الفرنسي ده أحسن من القانون الإسلام.
0: هذا هو التألي على الله.
1: أحد يشرع من ذات نفسه. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش تتنازى من حولها. يعني دايما لما المصباح يضيء او النار تدور الحشرات والفراشات من حولها تتنازى وانا اخذ بحجزكم او بحجزكم يعني ابعدهم ولكنكم تتقحمون او تتفلتون مني فتتقحمون فيها.
0: سبحان الله.
1: يعني كان حاذر حاذر ابعد ابتعد لا تقترب سبحان الله خطوات الشيطان اياك سبحان الله. فاذا لها تنظير في عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: أليس
1: لا أنت مثلا النار ولا أدخل يومين ياكل مش بهذا بهذه الاستهانة يجب أن يرعاه الإنسان ويخاف. هذه الآية.
0: نعم.
1: خذ يا سيدي من البقرة أيضا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا بمكة.
0: نعم.
1: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم.
0: الله.
1: فهو لم يؤمن بيرزق ده يرزق ولكن تنزع البركة منه.
0: نعم.
1: كلاهما يرزق.
0: هذه المسألة محتوم
1: هذه المسألة سبحان الله. طالما أنه يعيش على قيد الحياة فهو يرزق المؤمن والكافر وهذه رحمة الله عز وجل لأنه رحمن الدنيا.
0: لا دخل في الإيمان بالله بزيادة الرزق أو
1: البركة في الرزق
0: البركة.
1: يعني من آمن يرزق لأن الثاني كشارب البحر ما زاده الشرب إلا عطش عنده مليون عنده عشر عنده عشرين عنده مليار عنده عشر هو لا يشبع لو كان له وادي يتمنى وادي سبحان الله. قال ومن كفر طيب من آمن سوف يرزق ومن كفر في المقابل هو سبحان الله يبدأ بالكفر الذي يخرج من الملة أو ينتهي بالكفر الذي يخرج من الملة إلى بداية الكفر وهو كفران النعم جحودها
0: يعني كفر جحود كفر إنكار كفر استكبار كفر معاندة
1: إلى كفر يخرج من الملة والعياذ بالله. يعني هذه أنواع من الكفر والعياذ بالله رب العالمين كلها درجات
0: كلها درجات. كان درج في قوله ومن كفر
1: من كفر
0: ومن كفر تضم اقل درجه من درجات الكفر.
1: ما كفر يعني لو انت انفقت على ابنك سنوات العمر
0: نعم
1: ثم جاء مرة وقلت له يا بني أنا لا أريدك أن تتزوج من هذه المرأة مثلا، لا أريد أن تشتري هذا البيت، لا أريد أن تبيع هذه الأرض، وأنت ترى مصلحته، قل أنا لم أسمع كلامك يا بني أنا أنفق. لا لا لا, لا. تخمن الفرض أن من المفروض عليه أن تنفق عليه. تقول هذا ولد إيه
0: كفر بالنعمة،
1: هذا دخل في مسألة الجحود للأب، فما بالك بمن يجحد رب الأب.
0: سلم يا رب.
1: هذا
0: سلم
1: يا رب. قال ومن كفر فأمتعه قليلا
0: في الدنيا
1: حتى وانا ثم نضطره الى عذاب النار. يضطر يعني ايه؟ يعني يؤخذ عنوة
0: رغما عن انفه.
1: وجاءت كل نفس معها
0: سائق وشهيد،
1: سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها
0: من الملائكة.
1: اه طبعا قلت يا لطيف.
0: ثم اضطره
1: الى عذاب النار وبئس المصير، بئس النهاية.
0: نعم.
1: سبحان الله. فإذا هذه آية تدل على أن قضية الإنسان لابد أن يشكر النعم، قيد النعمة بقيدها، ولا تقيد النعمة إذا بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم.
0: شكر النعمة العمل بها،
1: والعمل بها والإنفاق منها وإظهارها على يعني سبحان. حتى قلنا إن في المدلول اللغوي دبة شكور أي ظهرت عليها أثار النعمة. فأنا رجل مسلم يجب علي أن تظهر أثار الإسلام في مدخلي ومخرجي، في كلامي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل هذا لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
0: نعم.
1: كل حركة في الحياة يجب أن تكون لله.
0: نعم.
1: أي شيء غير الله لا تلقي له بالا. طيب.
0: وهنا الكفر حتى كفران النعمة يدخل في هذا النطاق في العذاب.
1: أصل كفران النعمة واحد جحد النعمة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بنعمة، هو بيجحد بنعمة الإسلام أساسا. لأنه لم يدخل في دور الشاكرين، لأن الشاكرون هؤلاء الحمدون لله على كل حال، الذين إذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا صبروا، هؤلاء درجة عند الله عز وجل. فكر ما شكر النعمة حتى وصل الأمر لم يشكر الله من لم يشكر الناس.
0: صحيح.
1: وصلت إلى هذه الدرجة.
0: نعم.
1: وبعدين ذلك إيه، من قال لأخي جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء. أنت تعمل فيه معروف ولا جزاك الله خيرا؟ سبحان الله. قال ايه؟ قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلقى. بس مش فيه زوجات يقطبوا جبينهم في وجه الزوج سنوات؟
0: صحيح.
1: وفي العكس، وفي جار مع جار، وقريب مع قريبه، وعم مع اولاد اخوه. ها او بيجي يقولوه يا ستار.
0: طيب.
1: سبحان الله.
0: صحيح.
1: فاين التعاملات؟
0: صح.
1: سبحان الله. طيب يا سيدي. تعالى الى ايضا ما دلنا في البقرة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. طيب نريد التابع والمتبوع مصيبة المصائب في الدنيا.
0: صحيح.
1: المتبوع يزيد التابع أن يتبعه كما مثل الشيطان تماما، هو مثل الشيطان الإنس. يقول تعالى أنا أبوئك مقعد، أعطيك وزارة، أعطيك إدارة، أوليك ولاية، خليك محافظ، مدير مؤسسة، ولكن لا مقابل.
0: صحيح.
1: تقطئ الرأس، انحني، تنازع عن مبادئك.
0: نعم. وحاضر.
1: اترك الدين، ابتعد عن الملتزمين، نافق، اكذب، غش، ادفع رشوة، قل نعم على اي قرار، صفق على اي مبدأ.
0: سلم يا رب.
1: سلبوا كيانه.
0: سلم.
1: يجي يوم القيامة تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ من الذي يتبرأ الأول؟ المصيبة العجيبة المتبوع. ها القائد.
0: هو قل مما أضللتكم يعني.
1: لا يقول أنا لعامة
0: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر.
1: لا العجيب أنه هو أول من يخلو به أو يعني يتخاذل عنه من اللي هو زين له القضية. سبحان الله. لا إله إلا الله. أول من يشيل المسؤولية عن من مات. سبحان الله. لأن لما علم أن هذا الحق وعايز يبرأ نفسه يعني من باب القاء المسؤولية.
0: وهو محاسب أيضا يوم القيامة. الذي غرر
1: عليه الضعف.
0: الذي غرر عليه ضعف.
1: عليه ضعف. ويقال أن تفسير الآية قال لكل الضعف، لكل.
0: لا لا لا.
1: هذا لو بدأ لأن هذا له ضعف لذنبه ثم لتغريره. طيب الثاني له الضعف من اتباعه ومن أنه إمعه.
0: وهو منهي عن أن يكون إمعه.
1: لا بد أن يكون له قرار.
0: ويعني الحجة التي سيبديها المتبوع والتابع على الله سبحانه وتعالى آنذاك
1: لا حجة تسقط حجته أبداً. تسقط حجته
0: مهما كانت.
1: لا تسقط حجته. حجته واهية. حجته واهية.
0: هيقولوا ايه؟ ضيق عليه الرزق.
1: لا لا لا, لا, لا, لا, لا يقول عن انا كنت مريض ومش عارف ايه. يقول له ايوب انا كنت غان وما كنتش فاضل المساجد والشيخ عمر والكلام الفاضي ده اياك اللي كان يقوله ده. انا اقول له لا يا عمي ما كان سليمان اغنى منك ما شغله والله اصل الملك ورثه. لا لا لا بالعكس داود سبحان الله ما شاء الله عليه.
0: يعني لا يعول الامر الى ضروره فمن اضطر غير باغ
1: لا بس ده تخرج دي قضيه اخرى. اضطر غير باغ والعادي يعني يهدد انه ان لم تقل هذه الكلمه سوف نقتلك الان
0: حياتي.
1: انا بسال اللي هي الكودات الخمس يقول بقى المحافظة على الدين على العرض على المال على النفس
0: ما شاء الله. يعني عندما يتردد في الشرع المسلم كلام واهم كله تمام.
1: لا لا لا لا
0: لا, لا حجة أبدا في هذا مطلقا
1: غير بقاعة تقشر. شوف بلاش كلام إطلاق الكلام على عواهنه. لابد أن يوصل الكلام. ما ينفعش واحد يجي على بصيف ويأخذ زجاجة الدواء ويتعاطاه. لازم يرجع للطبيب ويشوف الدواء ده منين. اي شركه محترمه ومغلقه ومغلفه وصف الطبيب. لماذا في الدين يعني
0: الامور هكذا؟
1: طيب سي
0: بارك الله
1: خلاص المتبع المتبوع تبرأ من التابع والتابع تبرأ من المتبوع
0: والاثنين في النار
1: والاثنين في النار بالله. ما انا بس ودي لا نقول ان هذا كان في الامم السابقه. هذا على مر الزمن.
0: نعم
1: هذا على مر الزمن
0: صحيح.
1: تمام سبحان الله. أبا حازم هات الدواء المحضر عشان نكتب له. لا تكتب بها قرار انا اكون مشارك فيه. ما هو قالوا يا امير المؤمنين ما هي التقوى؟ قال اما سرت في ارض ذات اشواك؟ قال بلى سرت. نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. يعني شمرت بعدين احط ايدي في حتى الدين عايز كده.
0: الله
1: شوف المال فين؟ الحلال النظره فين؟ الكلمه الحركه كلها. هكذا المؤمن ينطبع. يعني ايه اسلام يمشي على الارض؟ يعني ايه نسخه مصحفيه؟ ما هي كده
0: صحيح.
1: هذا المنطق. انظر كده هذا هو الاسلام. هذا دين الله. اصل دين الله كيف عرفناه؟ من كتاب الله كلام رسول الله
0: عليه الصلاه والسلام.
1: سلوك المتبعين.
0: سلوك صحيح.
1: سلوك سبحان الله.
0: تمام. ماذا ايضا؟
1: في البقره ايضا. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب. يجي عندي ايه معينه ويعطل حكمها. ما ده كاتمن الآية ما ده كتمان يعطل الحب. لا لا لا لا تقطع يد السارق يا أخي وحشية. تجد المخمور يا أخي ما يا أخي حرية شخصية. ده كتمان. مش كتمان يعني ننساها. لا
0: تعطيل الحكم
1: وعطل الحكم. هذا من باب الكتمان.
0: سلم يا رب.
1: هو لذلك هو إيه يعني يعمل إزاي؟ يأخذ مثلا قانون معين من الدين وقانون آخر من ذات نفسه. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع.
0: صحيح.
1: بعض احنا يعني
0: يؤمنون ببعض الكتاب
1: والعياذ بالله رب العالمين نفس القبيل. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. بيعملوا لك كده عشان يرضي اخرين.
0: يمالئون به ناس اخرين
1: عشان يقول على الكرسي او يعمل اي شيء. سبحان الله. هذا خطأ. سبحان الله. اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار.
0: سلم يا رب يا حبيبي.
1: شوفوا اطعم نفسه نارا مستقبلا. يعني عمل هذا فباع الدين. لما باع الدين خلاص سبحان الله اعطاه له رباح. دخل السوق فاشتري تين. فالولد يزن ده الصبي اللي عند الباء. فخرج صاحب المتجر من الداخل قال يا ولد هذا اعطاه له رباح. هذا امام المسلمين هذا كبيرنا. يعني ايه خلي بالك يعني العزم
0: طف في الكيف.
1: وضع التين عطاء. قال لا نبيع الدين بالتين. احنا بنعظم كل الله دلوقتي. لا هتزود لي انا مش محتاج.
0: لا نبيع الدين بالتين.
1: لا ما ينفعش. احنا عندنا يعني هتخلينا اخجل منك وتجي لي في فتوى. ما ينفعش ما ينفعش. سبحان الله. هكذا. نعم. طيب يا سيدي خلاص يا سيدي. ما ياكلون في بطون النار ولا يكلمه الله ولا يزكيهم. هذا بالله رب العالمين.
0: هذه حدود فاصله.
1: لا سبحان الله. هو مصطفى اصله مش بيتاجر في البضاعه ده بيتاجر في دين الله. دولار قانون ده يمشي. كيف يمشي يا عم ده ضد كتاب الله؟ لا يمشي. طب ازاي؟ اعطيني حجه. الضرورات
0: لا يعذر من خلال فكره الملوث والمشوه.
1: لا القواعد ثابته. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. شو ولا تجتمع الأمة على ضلالة. طالما نحن في جماعة، في مجامع فقهية، في فقهاء، في علماء، ممكن أنا أخطأ عادي، وارد، وأي إنسان يخطأ،
2: صحيح،
1: كلنا خطأ، وارد، لكن الجماعة بفضل الله سبحانه يؤمن عليها من الخطأ. لم يمكن للإسلام إلا بالرأي والرأي الآخر والجماعة، أما غير الجماعة خلاص الذئب يأكل من الغنم الشاردة.
2: صحيح.
1: ما زلنا في البقرة.
2: لا.
1: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في من قبل ذلك ربنا من الناس، في أصناف، في من الناس منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا بس وما له في الآخرة من خلق.
2: نعم.
1: يعني هو عايز الدنيا، والله عنده الدنيا والآخرة. طب يا مؤمن انت تدعو الله بالدنيا، ادعي الله بالآخرة، خليك ناصح.
2: صحيح.
1: لأنه هو مالك الدنيا والآخرة.
2: صح.
1: وهو سبحانه وتعالى الملك الوحيد.
2: نعم.
1: يعني اذا اقول ايه، ما حجبك عنه شيء بوجود شيء معه، ولكن حجبك لتصور ان شيئا موجود معه.
2: مره ثانيه،
1: يعني
2: ما حجبك،
1: يعني انت يا مؤمن يا مسلم، ما حجبك عن الله سبحانه وتعالى شيء، لان في حد معاه يشاركه في الحكم، ولكن حجبك عنه تخيلك انت ان في حد، في احد، في اي واحد في يده مسؤول القرار. لولا فلان وقع، لولا الهاتف بتاع فلان، المعالي فلان الذي يتكلم. لا، هذا تخيل ايه انها احدا معه.
2: لا، مفيش حد معه، هذا له الخلق.
1: الخلق ولا ما في، سبحان الله، الامر كله والخلق كله بيد من بيده الامر الله. كله ما فيش. سبحان الله. ما لا اله الا الله يعني ايه؟ صدق لا اله الا الله يعني ايه؟
2: لا اله معبود الا الله.
1: سبحان الله. يعني لا معبود بحق الا الله. لا احد يتحكم في الكون الا خلاص. سبحان الله العظيم
2: ونعم بالله.
1: ولذلك انت يعني اجرى الاسباب على ايدي اناس، فلا ينسيك الناس رب الاسباب الذي اجرى الاسباب على ايدي هؤلاء.
2: هذه مشكلة نقع فيها.
1: هي لأن العبد عايز تدخير. زبعا العبد دايما يبدأ عايز إيه؟ القلب عايز شحنة إيمانية. البعد عن مجالس العلم وعن حلقات العلماء وعن أهل الخير وعن أهل الدين يضيع الناس. الواحد عايش في دنيا.
2: شغلتنا أموالنا وأهلنا.
1: فاستغفر لنا، وما عندوش وقت يستغفر كمان. يعني أنا أروح الشوق وأنت بس استغفر لنا. ما هو توكيد بالاستغفار. أخي أي تعالي هذا.
2: شيء غريب.
1: سبحان الله العظيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. من اللي خرجوا من النور للظلمات؟ ومن؟ والطاغوت الذين تسببوا في هذا،
2: في إخراجه.
1: سبحان الله. فهذه ليه؟ يعني هذا الكلام يجب أن يمس شغاف الناس، لأننا ممكن يعني الإنسان يكون مستقيم، إنسان مستقيم بفضل الله، وأن تأتيه تعتريه أمور
2: يخرج
1: وينسى ويتناسى ويوغد في البعد. بالضبط عارف زي إيه؟ واحد ماشي في الطريق الرئيسي، الشارع الرئيسي، فجأة كده راح داخل في حارة أو شارع ضيق. الحارة الضيقة دي تؤدي به إلى حارة أضيق أو درب أضيق أو شارع أضيق.
2: ولا تتبعوا السبل،
1: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به.
2: لا تتبعوا السبل.
1: إياك والسبل. صحيح. في الكتاب والسنة ليه نروح للسبل؟
2: صح.
1: سبحان الله. طيب يا سيدي، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى أن قال رب العباد سبحانه وتعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: الربا
1: يستحد الربا.
2: التعبير بكلمة خالدون هنا معناها أنهم لن يخرجوا منها بصفة الخلود ولا بالشفاعة.
1: المرابدة
2: ولا بالشفاعة.
1: خالدون. أنا
2: خالدون انتهى.
1: لا اجتهاد مع النص. أقول لك شيء، جمعنا مثلا 20 عالم مثلا، يعني 15 عالم منهم كلهم ثقات مثلا، نرى مثال. قال منهم 15 ان البنوك الحلال والمصارف الحلال ليست ربا.
2: طيب.
1: وقال 5 فقط او 2 فقط من اهل الثقة ايضا انها ربا. بالله عليك يوقع في قلبك انت ايه؟
2: شك.
1: طيب. يعني ايه؟
2: شبهة. احطاط.
1: الله يرضى عنا.
2: صحيح. انأب نفس عن الشبهة.
1: الله يرضى عنا. ايه؟ كالراعي يحوم حول الحمى
2: مثل
1: ان يقع في الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس.
2: هذا الكلام
1: ده
2: احتط لنفسك وخد
1: بالك. الانسان ده عايز ازاي بالضبط ايه؟ وده خلي بالك انت داخل على ازدحام شديد، والازدحام ده فيه حاملين منهم كثيرين للانفلونزا. تعمل ايه؟ تعدي على الصيدلية تجيب بتاع زيت القناع، الكمامة دي بتاعت الطبيب بتاع العمليات تحطها. ليه؟ احتمال يجي مسافر السفراء معانا يقول له لازم تقطعين الحمى الشوكية، حمى مش عارف. والله يا اخي ما في اغلى ما خد احتياطي. ليه؟ يخاف على صحته. طب الا اخاف على ديني؟ طيب
2: بلا.
1: في الخمسينات وفي الاربعينات ما كان عندنا ده بنوك ده مصارف اسلاميه ولا غيره، صح؟
2: صحيح.
1: فخد واسكت. طبعا نعمل ايه؟ نقول خلاص احفظها ولا تاخذ منها شيء. الان الحمد لله رب العالمين اصبحت لها تواجد. طب يا اخي شجعها. لكن ده لا هي زيها
2: هذا هو السفسطه في هذا الموضوع بالذات لا ترسو بنا على حل ولا على شاطئ. يعني مساله تحديد نسبه البنوك تحديد كذا، الموضوع فيه تفصيل يحتاج الى حلقات وحلقات في هذا البرنامج.
1: شكرا شيء.
2: نعم.
1: يعني نهي الربا لما نشرح كلمه ربا، وبعض العلماء قالوا ان اماكن ربا انا هاجي على الرصيف اللي في المكان ده واعبر الرصيف ده عشان اجيب.
2: بالمناسبه فضلتك تميل البنوك الربويه موجود الموجود هنا طبعا
1: ربوي
2: طبعا والاسهم بالمناسبه على هامش السيارة.
1: والله لا الاسهم فيها كلام يعني طبعا الشركه دي فيها واحده شركه بتبيع السجائر، شركه بتبني فنادق فيها خمور فيها رقص، اسهم بتتكلم عن تبني سينمات ومسارح واشياء من هذا القبيل. سبحان الله شركه تخرج مشروب للبيره ولا غيره يقول لك ده سهمها حلال.
2: لا ما ما يعني لما سألت الأسهم في حد ذاتها أصلا
1: إذا كان لشركة تتاجر في أمر حلال ولا يتلاعب في أسهمها.
2: أيوة.
1: ولا يحدث وراء كواليس أمور معينة لبعض الناس اللي عايز يبحث عن الأخرة والنجاة. يعني إيه؟ قليل يكفيك خير من كثير يضغيك، ما قل وكفى خير مما كثر وألها، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه.
2: صح. هي المشكلة أننا الآن يعني نستقل الكثير.
1: لا نحن لا من قليل نقنع ولا من كثير نشبع، لأن الدنيا شغلتنا. أصبحت الأمور الغائية فيها دنيوية.
2: ومن يتعامل بالربا هو خالد في النار.
1: أنا كلام من عندي.
2: جميل.
1: الآن أنا لي وضع أمامي.
2: بارك الله.
1: فضلت وقطعنا.
2: نعم. بارك الله فيك.
1: وأنا أستقرأ الآيات من كتاب الله. أنا حدث لي شيء من الظهر.
2: فزع.
1: لما قلت هذا الكلام بهذا المنطق. الله. ولازم اقع في جزئيه من هذه الاجزاء
2: كثير.
1: سبحان الله.
2: صحيح.
1: فليه ما ليه وانا برر نفسي ليه ولا غيري ولا غير ما نشوف تحسن تنطبق علينا ايه ولا لا؟
2: المشكله يعني ان فضلتك اعلم منا بكثير بكتابي. المشكله هنالك كثير من المشاهدين والمستمعين وانا منهم لا نعلم هذا الكلام فنقع فيها كذا.
1: يعني احنا بنوضحه ان شاء الله.
2: بارك الله فيك.
1: شوف ان شاء الله. طيب يا سيدي عندك يا سيدي في آل عمران.
2: نعم.
1: خلاص بقره كده خدنا منها كم عينه كده.
2: نعم.
1: آل عمران إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار.
2: سلم يا رب.
1: يبقى وقود النار إيه؟ الناس والحجارة. والعجيب أن الملائكة مش رحماء زي جبريل، مش بشوشين زي رضوان خزن الجنة.
2: الزبانية.
1: الزبانية والعياذ بالله. لا دول إيه؟ غلاظ شداد متجهمين لا يعصون الله ما أمرهم، ليس في قلوبهم رحمة، ما لهمش قلب، ربنا خلقهم بلا قلوب.
2: سلم يا رب.
1: ما عشان ما تاخدهمش رافه في دين الله. عاد عليها ملائكه غلاظ، حتى قال المفسرون عليها 19. ده 19 يعني بالوحده، يعني 19 19000 19 مليون يعني ما كده
2: مش 19.
1: لا لا لا سبحان الله الموضوع يعني مش بهذا المنطق.
2: غلاظ شداد لا يحكم الله ما امرنا فعلهم ما يؤمرون.
1: نعم يا سيدي. طيب يا سيدي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العمران.
2: نعم.
1: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. أي نار؟ في الدنيا نار العداوة. شو لما واحد يعادي واحد؟ احنا ليه مستريحين من الناس؟ يعني ما أحد الصالحين قالوا كيف حالك؟ قال والله أنا الناس مني في راحة وأنا منهم في تعب. هو رجل مش شغله للناس، لكن في ناس بعداله إيه على الواحد
2: بالمصاب.
1: انت رحت فين؟ انت بتروح فين؟ مين صديقك؟ اموالك حاططها فين؟ انت بتشتغل ايه؟ ايه دخلك؟ مش عارف ابنك الفلاني بنتك الفلانيه البيت ده ايجار ولا تمليك؟ يا ابني ما تسيبك حد نفسه حالها.
2: ده قبيله وينام بس.
1: لا لا لا ده قبيل ايه؟ تعدي الحدود.
2: تعدي الحدود.
1: تعدي.
2: هل مشاركة الجار؟
1: لا مش الجار لما يجي أخي يجتهد ولا أحس به. لا لما أحس به لكن لا أروح لا أكون فضوليا. ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني ما تتخصص الحقائق. ما ليس تقص الحقائق دي. اللي جام بتاع تقص الحقائق دي بين الجار وجاره وبين القريب وقريبه لا داعي لها. فنحن الحمد لله بعدين في رحم الناس دي. لا يشغلنا إلا أن هم الناس ندعو لهم. المريض ندعو له. الميت نترحم عليه. اللي في ضائقة نحاول نساعده. لكن لا يجعلنا الناس ان فلان اغتنى فلان الامير ركب الغفير مش عارف صار المدير
2: ولا على سبيل الجهات الامنية مثلا.
1: لا لا شوف سبحان الله. والله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لا امن الا بالايمان. انا لما كده اكون سبحان الله في معية الله عز وجل احيانا اشرد من الناس الى اين اذهب. وصدق الصحابة أقرأ عن طريقهم أشعر أننا أجلس بجوار أبي بكر وهو يبكي عندما يقرأ القرآن. بجوار عمر وهو سبحان الله يخاف وهو يقترب يده من النار. هل تصبر على هذا يا ابن الخطاب؟ أرى عثمان رضي الله عنه والحياء يعتمد صدره وحركاته وسكناته. أرى علين وهو يتفجر علما. أسعد هؤلاء أجدادي. والله نعم الأجداد. فلا بد أن أكون نعم الحفيد ولتبقى مصيبة.
2: صحيح.
1: هذه الحج علينا.
2: صحيح.
1: بس
2: نعم.
1: بارك الله فيك. يبقى نار الدنيا نار العداوة.
2: العداوة.
1: وكنتم على شفا حفرة بين النار. ولبقائكم في العداوة التي كانت بين القبائل وبين الأوس والخزرج وبين العائلات وبين الدول. سبحان الله بهذه العداوة. لولا الإسلام وعصمنا رب العباد عز وجل فأنقذنا من هذه الحفرة. أنقذنا من النار من الدنيا من نار العداوة ونار البغضاء والحروب وإلى آخره. وننقذ إن شاء الله رب العالمين بالإسلام من نار الآخرة. هكذا وضع يعني وضع السبيل بفضل الله وضع الملجأ الحمد لله رب العالمين.
2: نعم.
1: شو يا سيدي آل عمران. ربنا دعاء المؤمنين ده. إنك من تدخل النار قد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يعني ما للظالمين المؤمنين دهم أنصار ولا ما لهم في الدنيا؟ يتصور الإنسان المؤمن ليس له نصير. لا المؤمن نصيره رب العباد عز وجل. كيف دخل عليه رجل أمي من سنوات يعني أكثر من
2: على فضلة
1: من 15 عام لا يقرأ ولا يكتب.
2: نعم.
1: ويشكو شكوى معينة كده ويقول أنا بفضل الله منذ 30 عاما أنا أصوم الاثنين والخميس أقوم الليل يعني الثلث الأخير من الليل بالفاتحة والكافرون والفاتحة والإخلاص وهذا ما أحفظ من كتاب الله.
2: ما شاء الله
1: أسمع القرآن طوال اليوم وأنا في المتجر عنده محل ولكن أريد منك دعوة وتعمل دعوتي أنت تدعو لنا أنا عايزك تدعو لي أن أكون من المؤمنين أنا مظلوم في أسرتي. كنت عجيبة يعني أنت ما شاء الله أنت بهذا العمل أنت مؤمن. أنا لا أصلا ما أكون مؤمن حقيقي ربنا يتولى الدفاع عنه. أنا ما رضيت أروح المحكمة وأشكو أخواتي عشان أن ربنا يدافع عني لأن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلو كنت من المؤمنين أنا لا أحتاج لمحام ولا غيره.
2: سبحان الله.
1: الله علمتني في العقيدة في درسا يعني ما يخطط على بالي. خذها ولو من غير فقيه.
2: صحيح.
1: الحكمة ضالت المؤمن.
2: صحيح.
1: مش راجل عايز بس يبقى في معية المؤمنين.
2: بس سبحان الله.
1: عشان يعني سبحان الله يمشي
2: الركاب.
1: بالركاب والله يبعنا.
2: هنا وما للظالمين.
1: نعم.
2: يعني المقصود بمنطق الظالمين أن الذين سيذهبون إلى النار في هذه الآية هم الظالمون.
1: لأن الشرك إن الشرك لظلم عظيم من بداية الرياء إن اليسير من الرياء شرك ظالم وبعدين المتعدي على حقوق الآخرين ظالم وضع الشيء في غير موضعه ظالم. أموال مؤسسة تنفق على الدعاية لعاريات ظالم. مش أمانة. دخل رجل دخل أبو حازم على معاوية رضي الله عنه
2: يعني الظالم ربما يكون من المسلمين أيضا لهم النار
1: بظلم بقدر ظلمه
2: بقدر ظلمه.
1: طبعا ان الشركة لظلم عظيم الظلم هو المشبه به.
2: فيمطال في سياقيات يعني الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. الظلم هنا هو الشرك. يعني ليس
1: سواء صغير او كبير. سواء صغير او كبير. وان الشرك لظلم عظيم. لان الظلم مشبه به والمشبه به دائما اقوى.
2: ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها.
1: سبحان الله.
2: من المسلمين حتى.
1: من المسلمين.
2: طبعا. ولا اله الا الله.
1: لا عليك هو ظالم. هو ما حققها. يا ابني في مقتضى لفهم ده. فليعد الناس الى اول حلقتين في هذا ديننا.
2: نعم.
1: فهم حقيقة
2: لا
1: اله الا الله.
2: نعم.
1: دخل رجل على معاوية رضي الله عنه. ابو حازم رضي الله عنه. السلام عليك ايها الاجير.
2: فقل معاوية.
1: فقال الحاضرون قل ايها الامير. قال ايها الاجير. قال معاوية رضي الله عنه دعوا ابا حازم فإنه يفهم ما يقول ويعلم ما يقول. فنظر أبو حازم الجالسين حول أمير المؤمنين إن الله استأجره لدينا ليصير أميرا يتولى أمورنا ويحسن إلينا ويعطف على صغيرنا.

0: العصيان
1: التمرد والخروج عن مقتضى الامر
0: عدم الاعتمار بالاول
1: تمام خلاص او ارتكب المنه
0: هذا يدخل
1: معناه في الامر نفس القضيه ويتعدى حدوده حدود الله
0: ما معناها
1: حدود ان ربنا سبحانه حد حدود فانت تتعدى الحدود
0: هل هي الحدود الموجوده يعني حد الزاني
1: لا لا يعني هذه من ضمن الحدود كل حدود كل اوامر الله عز وجل اذا كسرتها وعصيتها وخالفتها فقد تعديت حدود الله
0: كل الاوامر
1: الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه حمى الله محارمه فادي حرام وادي حلال فما تقتربش انت من المحارم الا ما حرم الله عند الشيء ولا لا اسمع كان الصحابه يقول لك ايه اما الحرام فالممات دونه بقى اموت احسن
0: يا سلام
1: نعم سبحان الله في المائده يا سيدي
0: لا معذره من يعصي
1: الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا طيب خالدا فيها وله عذاب مهين
0: يعني التعبير بعذاب مهين وانه خالد في النار شيء يعني يصيبني بالفزع والهلع هو خالد في النار في حد ذاته لماذا عذابه المهين
1: مش اي نوع من العذاب يؤتى بالظالم يوم القيامة يطأه اهل النار كما تطأ الابل من وقع على الارض باخفافها تدوس عليه
0: سلم يا رب
1: في النار فيها نجد وديان النار فيها حيات كالبغال اذا لدغت الكافر والظالم لدغة يسري سمها 40 سنة في جسده يصرخ 40 سنة متواصلة الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع وجبة صوت قال أتدرون ما هذا قال لا رسول الله قال حجر ألقي في جهنم وصل قعرها منذ 70 سنة
0: حينما سمعوها
1: هو ألقي الحجر وقع الحجر في بداية جهنم قعد 70 سنة لغاية ما استقر في القعر
0: كم عمقها هذا
1: 70 سنة التمرد على الله شيء يعني سبحان الله ده الناس اللي هم بيخرجوا على حدود أمن دولة معينة في اي بلد في العالم كله شوف ماذا يصنع به لو بس خرج شويه عن حدود شويه سبحان الله والذي يتهم بقضيه والعياذ بالله رب العالمين الخيانه الكبرى يخون الخيانه العظمى يخون اسرار دوله بيعدم طب ده بيخون قطعه من الارض فما بالك بمن يخون
0: الله ورسوله
1: خالق الارض لا تخون يا بنينا لا تخون الله والرسول وتخون اماناتكم أنا أريد أن نعود إلى كتاب ربنا ونقرأ ونتدبر ونتوقف وقال ابن مسعود اقرأ القرآن كأنه عليك نزل وحدك قل ياه لا أدري أن يخصني أن تصفني الكفار الظالمين المجرمين الذين اتبعوا والذين اتبعوا أنا لا توقف
0: لست أعلم في هذا
1: لا مصيبة
0: يعني ربما مسألة فصل الدين عن الدولة وفصل الاقتصاد والأمور الاجتماعية
1: وتعبد لم يثمر ثمرات تظهر في المجتمع وإلا ما كان هذا التخلف الذي نحن فيه
0: ما ذنبنا نحن
1: أننا يجب أن نعود طالما استيقظنا كما قلنا في الحلقة الماضية طالما استيقظنا لابد أن نعود إلى المنابع لنطبق الإسلام كما طبقه الصحابة
0: سيقبض علينا ونرقب
1: لا يقبض عليك
0: ونشرب ونعذب
1: لا وبعدين تكره الشهادة إذا حدث يعني ولن يحدث سبحان الله
0: نكره الشهادة فيها شهادة
1: ابن تيمية طرق عليه حرس الباب حرس الدولة حرس السلطان فابن دخل قال حرس السلطان ومعهم قد شهروا سلاحه قال يا بني ابوك اقل من ان يقتل في سبيل الله
0: يا سلام
1: لا سبحان الله العظيم قالوا اذهب الى السلطان هناك في ايران ابن تيمية ويعني اعتذر اليه عما قلت في خطبة الجمعة قال لو جيء لي بالسلطان ليقبل يدي لأبيت خلينا نبدأ في الآيات بتاع النار
0: طيب
1: خد يا سيدي في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
0: الشرك
1: بالله ان تشرك بالله ما لم ينزل به
0: سبحانه
1: سبحان الله طيب. ولو ترى في الانعام بقى ولو ترى وقفوا على النار
0: من وقفوا
1: الكفار والملحد والمشرك والبعيد عن الله سبحانه وتعالى
0: طيب.
1: وقفوا على النار فقالوا يا

0: ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نرد في ايه؟
1: الدنيا.
0: يعملوا ايه؟
1: يعني يؤمنوا بالله مرة ثانية.
0: قال ربنا في سورة اخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكذبون.
1: مرة ثانية.
0: ولو ردوا.
1: هو اعلم.
0: هو على اعلم من خلق. وهو لطيف خبير.
1: نعم.
0: يعني قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وإن زي بالضبط دراكم في السفينة لأن أنجيتنا من هذه لنكون أنا من الشرحية لتجدها في الحياة
1: سبحان الله
0: في التنين في المريض
1: صح.
0: واحد يوم الجمعة يقول أنا نظرت ناس لما أحصل على وظيفة يبدو كما يقول هاخذ نص الراتب لله. يا عم مش من الدحبحة دي, خف شوية على نفسك. ما فرض الله نذرا على عبد ولكن العبد فرضها
1: إلا أنه فرض العبد على نفسه.
0: بس ضيق على نفسه بلاش الدحبحة يعني ساعة العواطف وبعدين ساعة التنفيذ
1: اللي من نادر ويوقف كمان
0: يعني كده بعد كده.
1: طيب هنا ايضا الشرك.
0: نعم الشرك والعياذ بالله رب العالمين.
1: نعم.
0: في الانعام ايضا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس.
1: يعني
0: انتوا يا جن جيتوا على الانس وضحكتوا عليهم بالوسوسة وهم قعدوا تقووا بيكم قال انا احضر الجن وانا اخرج الجن. يا عم بدل ما تحضر الجن ودي واحد جن عند شارون خبيه ينسى القضيه ويسيب القدس. يا عم ما سيبش كلام ده يعني اسد علي وفي الحروب نعمته. يا عم بلاش الكلام اللي مش هو ده.
1: من صغير الصفيري.
0: لا مش ممكن. يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. يعني احنا وصلنا الى ايه؟
1: الجن يقول هذا.
0: سبحان الله. احنا وصلنا الى نهايه الايه؟ الحياه سبحان الله. قال من؟
1: الله سبحانه وتعالى.
0: النار مثواك خالدين فيها. مش يعني
1: لمن؟
0: الجن مع الانس الاثنان تآزرا في الانحراف بعيدا عن منهج الله.
1: نعم.
0: احنا استمتع بعضنا ببعض وبعدين بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. دخلنا في التهويمات بقى اللي ركبوا جن واللي ركبوا عفريت واللي طلع العفريت واللي مش عارف الكلام من ده وكل واحد عنده عقد نفسيه.
1: انا اؤمن بهذا الكلام.
0: لا انا اؤمن بما جاء في كتاب الله.
1: في جن في تحفظات عن النفس واللبس
0: ليه اذكار الصباح والمساء؟
1: لكي تقينا من هذه
0: تمام. ليه استعيد بالله من الوسواس الخناس؟ دي وانا داخل الدورة ما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اطلب بريد الاسرة. دي دايما الانسان على ذكر زي ما قلنا في حلقة الشيطان اذا ذكر الانسان خنس الشيطان. بيت تقرأ فيه البقرة بيت صفر من الشيطان. مش ممكن يكون فيه شيطان في بيت فيه البقرة. لكن لما راجل طول حياته نكد مع زوجته والمرأة والعيال غير امينة على مال زوجها. يا اخي اللي مش عايز الشياطين ما الشياطين موجودين اصلا. الشياطين ده ايه؟
1: هم انفسهم شياطين.
0: ده هو قدهم وكالة معتمدة عند كاتب ظلم وليس عند كاتب عدل وخلاص ماشي الموضوع.
1: يعني التعامل مع الجن في مثل هذه الامور يدخل الاثنين النار والعياذ بالله.
0: لان هو انفصل عن كتاب الله عز وجل. يا اخي الجن المؤمن مشهور بعبادة الله.
1: المسلم الذي يذهب الى من يتعامل مع الجن.
0: لا لا لا انت تذهب الى كتاب الله. اقرأ البقرة بفضل الله عز وجل يذهب ما بك. اما واحد عنده عقد نفسية واحد عنده امراض
1: مشكله في اليد يا مولانا
0: وماله يطهر
1: يده. اين يده؟
0: يطهر يده يكثر من الذكر يتوب الى الله يؤوب الى رب العباد يستقيم على طريق الله يعمل خير يخلي الصالحين يدعوا له اخوانه في المسجد يدعوا له. لما كان ابن عمر كل ليله الجمعه يختم القران كان يجمع اليتامى والصبيان الحي ويقول امنوا على دعاء عمكم فان دعاءكم مستجاب. ابو ايوب الله يرضى عليه السختياني كان في مصر في عصر تابع التابعين فكان له جار فاسق فاجر سبحان الله فمات. قال ابي ايوب تعالى صل على الرجل.
1: نعم.
0: قال له ابي ايوب فراح صلى على الرجل ودفنه. جاء الرجل في الرؤيا لابي ايوب وجد يرتع في الجنه قامت القيامه في الرؤيا عند ابي ايوب. ما الذي جاء بك الى هنا؟ قال يا ابي ايوب لو انت كنت من الذين يملكون رحمه ربي اذا لامسكت خشيه الانفاق.
1: يا سلام.
0: فابو ايوب صح ان الرؤيا خب طرق وخد زوجته وطرق على باب بيسال الزوجه من خلف الباب زوجك يعني كان يعني كما كنت ترى لكنه كان كل ليله جمعه يجمع يتامى الحي ويطعمهم بيده ويمسح على رؤوسهم يقول ادعوا لعمكم عسى ان يتوب الله عليه.
1: يا سلام.
0: لا تستقل عمل خير ابدا.
1: سبحان الله.
0: شفت الكلمه الطيبه الشفاعه يوم القيامه يطلع لك واحد يقول لك الا تعرفني؟
1: لا انا يا رجل مررت مرة فسلمت عليك.
0: يعني انا سلمت بسيت عليك يعني قلت خلاص خذ يا اتكل على الله. اي معروف اعمله
1: سبحان الله.
0: اي معروف سبحان الله. وشوف لا تحقرن من المعروف شيء ولو فرس نشاه. فرس نشاه يعني حافر تعطيه هدية تكسب بها قلب. هكذا.
1: نعم
0: نعم. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس، مجموعه اخرى
1: نعم
0: جايه تدخل النار ما ما
1: من
0: ما
1: الناس
0: من الناس
1: نعم.
0: ما افواج
1: نعم
0: افواج سبحان الله
1: يا رب.
0: من الجن والانس في النار، كلما دخلت امه لعنت اختها. اختها ايه اللي سبقتها بالانحراف؟ ثم احنا مشينا على نفس المنهج، انتوا رقصتوا احنا رقصنا، عملتوا بليه احنا عملنا بليه، سبحان الله، عملتوا فوضى احنا عملنا فوضى، نفس القضية. وكلما دخلت امه لعنت اختها، لان انتوا اللي زرعتوا شجره الايه الشجره الخبيثه، سبحان الله لا اله الا الله. حتى اذا اداركوا فيها جميعا، خلاص
1: اداركوا وصلوا للدرك
0: والعياذ بالله، والعياذ بالله الدرك، لانهم داخلين في دركات اصلا
1: دركات.
0: حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم،
1: التي دخلت الاخرى
0: اخر، لا اخر واحده،
1: اخر
0: واحده اللي صنعت الشر من الاول،
1: من اول واحده
0: يعني القتله يقولوا قبيل، والحاكم الظالم يقولوا الفرعون، والغني القارونية الكنزة تقول لقارون،
1: قارون صحيح،
0: والعناد والغرور يقول لابو جهل،
1: من سن سنة سيئة
0: هو ده بالظبط امام الشر، امام ائمة الشر، جماعات وافراد،
1: زرفات ووحدان،
0: زرفات ووحدان، ابي بارك رب. تمام. قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا، الجماعة دول هو ده المجرم من قبل، هو ده اللي عمل اول سن القتل، انا رحت قتلت الناس كده لان انا مشيت على دربه، وقارون يقول انا كنست لان اتباع قارون او من على شكلته ازواجهم يعني، يقول انا انا شفت قارون هو اللي منع فانا مشيت تبعه، هؤلاء اضلونا.
1: نعم
0: سبحان الله، فآتهم عذابا ضعفا من النار.
1: لا
0: اديله اديله الذنب بتاعي لان انا مظلوم
1: وذنب
0: وذنبه هو. قال لكل ضعف، تلك مصيبه
1: اثنين.
0: اه طبعا
1: لكل ضعف،
0: لكل ضعف، انت لك الضعف
1: وهو له الضعف
0: بإمعتك وبالضلال الذي ارتكب، وهو له الضعف بما زرع من شر او ما ارتكب.
1: لا اله الا الله،
0: لكل ضعف.
1: هذا عدل،
0: هذا عدل، هذا منتهى العدل.
1: الإمعة يحاسب عليها يوم القيامة الذي لا يقول لا.
0: طيب لماذا اعطاك الله عقلا؟ يعني ان هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا. هل جاء ابليس، انت هل رايت ابليس مره انت رايح المزرعه حاطط لك على الباب كده؟ والله ما انت داخل.
1: اعطاني عقلا ولم يعطني قوه عمر وحصافه ابي.
0: لا لا لا لا اعطاك ولكن
1: وعلم علي وحياء عثمان.
0: اقول لك شيء، اقول لك شيء يا ابني، الولد اللاعب اللي بيجيبوه ب 100 مليون ده، صار 100 مليون دولار
1: تمام،
0: ده جابوه كده من الهواء ولا جابوه بعد ما عمل المستحيل عشان
1: صحيح.
0: يصل لهذا المستوى
1: صحيح.
0: عمل ايه ها؟ في ايام يقول له ما هو الرق يا ابني عاد مره اخرى.
1: الرق
0: الفريق، المدرب لما اشترى ولا صاحب الفريق لما اشترى ماذا صنع؟ قال له لنذهب الى البيت اربعه ايام لان عندنا مباراه، تقعد في المعسكر غصب عنك.
1: داخلي صحيح.
0: لا تاكل من هذا الاكل، كل من هذا الطعام. هو عايزه شيء معين،
1: نظام،
0: نظام معين. وبعدين يبتدي يقيس له مدى امتداد تمدد العضله الفلانيه عشان يشوف هو ينفع في قلب الدفاع ولا في في في, في قلب الهجوم، ولا ينفع على على يمين ولا ينفع مش عارف كده، ودراسه وشغلانه، وبعدين ايه شركات الدعايه والاعلان.
1: ما شاء الله حضراتكم مشجع كره القدم.
0: لا لا عليك ان
1: هو قلب الدفاع والهجوم،
0: الزخم
1: نفس المصطلحات الخاصه بيه،
0: الزخم الموجود في الاعلان. ف
1: ما شاء الله ثقافتك واسعه،
0: الله يرضى عليكم. فهذا الذي صنع لم يدفع فيه هذا المبالغ وهذه الملايين الا بايه؟ الا بما قام به مجهول، قام به مجهول
1: صحيح،
0: عمل
1: صحيح.
0: لو ان انسانا صنع من قلبه للاخره ما صنع اللاعب لملعبه ولفريقه، انظر ماذا تكون النتيجه.
1: وما كتب عليه منذ الازل
0: لا ما علم،
1: حتى شقي ام سعيد.
0: لا لا ما علم عنه، لا لا احنا كنا ما علم عنه، في فرق،
1: ليس ما كتب،
0: لا لا ما علم،
1: ما خط في القضاء والقدر، قضاء وقدر.
0: علم علم علم،
1: فعلم الله،
0: علم الله الازلي، علم الله الازلي، كي لا يظلم احد.
1: القصة مشكلة إعادة صياغة الفكر البشري مرة
0: ثانية. احنا بنقعد القواعد ليه؟ مش هذا البرنامج يعني إن شاء الله بإذن الله رب العالمين بأمر الله إن احنا نقعد قدر ما نستطيع.
1: يعني لعل هذه تكون دعوة لكل مشاهدينا.
0: لعل الله يا بني، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أو يعني هذا العبد الفقير إلى الله عز وجل العفو، أن يجعلني صادقا فيما أقول، حتى إذا خرجت من الدنيا أشعر، أنا أشعر يعني بأن الدنيا عني راحدة والآخرة مقتربة، أن الإنسان يكون يعني صادق مع الله في ان اكون قدمت لامتي شيئا.
1: بارك الله لك
0: يا فندم، نود هذا.
1: بارك الله لك.
0: تعالى الاعراف.
1: نعم.
0: ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، في نداءهم متبادل.
1: هذا النداء سيكون متى؟ بعد انتهاء
0: الاستقرار، بعد الاستقرار اهل الجنة بالجنة واهل النار ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وعدنا ان صبرتم هتدخلوا الفردوس الاعلى، ان عملتوا كذا هتدخلوا مش عارف، ان صمتم تدخلوا من باب الريان، ان انفقتم تجدوا السنبله بسبع سنابل في كل سنبله منها. ان كظمتم الغيظ الله سبحانه، ان صبرتم على الاذى وجدنا.
1: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟
0: قالوا نعم.
1: هذه نعم العذاب،
0: هذه نعم الاولى،
1: نعم الاولى
0: التي قال والاخيره التي قالها الكفار. فعروا ما قال نعم
1: صح،
0: قلوا لا لا، لن اعبد، لن اصلي، لن ازكي، لن اعطي اخوتي الميراث، لن اتنازل، لن سبحان الله، سوف ادمره، سوف احطمه، سوف افتري فيه.
1: سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اول ما ينطق نعم ينطقها في نار الجحيم،
0: بس خلاص
1: في النار.
0: ولا تساعه من دم. قالوا نعم. فاذن مؤذن بينهم لعنه الله على الظالمين.
1: الظلم دائما يذكر،
0: يا اما ظالم نفسه، يا ظالم لدينه، يا ظالم لقومه، يا ظالم لشعبه.
1: يعني المفهوم ان الذين سيقولون نعم هم الظالمون، شأنهم عجيب.
0: الا الظلم يا اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا.
1: يجوز ان يظلم الانسان وهو لا يشعر انه يظلم؟
0: يجوز، يجوز.
1: ماذا يصنع؟
0: لا، لم هو لو وقف عند حدود الله ربنا يعطيله بصيرة، يرى فيه في بهذه البصيرة يرى عيوبه فيتوقف. وذلك احنا قلنا ابني لازم يعرض نفسه على كتاب الله، يخرب يقول انا تخصين الايه دي، طب استنى انتظر كده، هي دي اختي كل ما اروح تقطب جبينها، الله اكون انا ظلمتها، الله هو الزوجه دي الله بتقدم الطعام وكتب في ايه، يكون انا ظلمتها. يا اخي الانسان رجاع، لازم رجاع،
1: رجاع
0: رجاع سبحان الله. والعوده الى الحق خير من التمادي الى الباطل، في الباطل الله. انا ارجع للحق افضل، ما تاخذنيش الكبرياء، لا لا لا،
1: اعذب الاثم
0: والعياذ بالله.
1: بارك الله فيك.
0: وبرضه في نداء اخر، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقهم الله. قالوا ان الله حرمهما هذا كافرين،
1: لا مفيش الكافرين،
0: والعياذ بالله، والعياذ بالله. واذا عرف ايضا، واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. دول اصحاب الاعراف، ده الاعراف، النداء ده اهل الجنه دخلوا الجنه واهل النار في اصحاب الاعراف
1: في الوسط،
0: في الوسط لسه ما دخل
1: لا جنة ولا نار،
0: لسه لم يقضى في أمر شيء، منتظرين النتيجة.
1: نعم.
0: قال لم يدخلوها وهم يطمعون، يطمعون في دخولها
1: في الجنة.
0: قال لنا حسنات جلت ولنا لنا حسنات قلت وسيئات جلت وننتظر رحمة ربنا.
1: يعني
0: احنا لنا حسنات قليلة وسيئات كثيرة،
1: طب لما لم يذهبوا إلى النار؟
0: يبدو أن هم يعني سيئاتهم كانت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، مش بينهم وبين البشر، فربنا سبحانه وتعالى أوقفهم على شفير الرحمة.
1: يعني هي المشكلة في من يذهب النار الحسنات بينه وبين البشر ليست بينه وبين الله
0: إلا الكفر فقط،
1: فقط
0: والشرك
1: بس.
0: الله عز وجل يغفر، يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا.
1: الله أكبر.
0: إلا ظلم الناس، إلا ظلم الناس.
1: يعني إذا المشكلة في الحياة الدنيا ما عدا الكفر ليست بيننا وبين الله عز وجل.
0: لا لا لا، الله عز وجل غفور رحيم
1: بيننا وبين الناس.
0: ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، بس إيه، لا تظلم عباد الله، يدعو عليك دعوة ما تنجو منها، ما تنجو منها. يا أنا في دعوات يا ابن سبحان الله، نسأل الله السلامة.
1: لا إله.
0: والله.
1: الله. أهل الأعراف أم أصحاب الأعراف؟
0: أصحاب الأعراف. إذا صرفت أصحاب الأعراف،
1: ما معنى الأعراف؟
0: الأعراف يقال أن الأعراف دول عرفاء الأمم، يرد في تفسير عرفاء يعني علية القوم في الإيمان، يعني من كل أمة يقفوا ليشاهدوا هذا، يكونوا زي محكمين.
1: نعم
0: سبحان الله. أو أن أصحاب الأعراف ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، لا حسناتهم تدخلهم الجنة ولا سيئاتهم تدخلهم النار، لنا حسنات قلت وسيئات جلت وننتظر رحمة ربنا.
1: لا.
0: فتأتيهم إما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله عز وجل من قبل. فإذا صرفت أول ما هو ما على الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، يعني يعرف المؤمنين
1: دي منورين. نعرف ما معنى وعلى الأعراف رجال،
0: هذا الأعراف يعني أنه جزء عالي مرتفع،
1: منطقة
0: منطقة كأنها منطقة عرب، منطقة عرب
1: أعراف رجال،
0: أو على الأعراف رجال، وأيضا نساء أكيد.
1: لا على الغلبة،
0: لأن تغليب مش غلبة بس، يعني انظر رب العباد عز وجل عشان نقول لك خلوا بالكم من نسائكم وارحموا الضعيف. وعصى آدم ربه فغوى، عصى في جيف العصيان مغاش عصى آدم وحواء
1: صحيح،
0: لا فلما تاب عليهم الاثنين وهبط منها جميعا خلاص. سبحان الله.
1: لما يأتي
0: لما من يهودا سبحان الله يعني سبحان الله يعني يعجيف الرحمة والتوبة.
1: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.
0: وقولا لا قولا معلش لكن عصى العصى آدم.
1: سبحان الله العظيم يتحمل المسؤولية.
0: لا مش يتحمل المسؤولية لأن القرآن والله عز وجل من قبل يرحم المرأة فيسترها حتى في المعصية.
1: يا الله
0: فليه ما نسترش بناتنا ولما يجدها عريس مناسب ويطرق الباب ونثق في خلقه ودينه لا نتلت عليه. لا احنا عايزين كان يا ابني انت هو هياخدها ويسومها سوء العذاب اذا اذا اذا اذا ركز من ناحيتي في سوء معاملتي له يصبر يصبر بغتنا يختنص الفريس ودور عليها بك.
1: صحيح
0: تعاملاتنا يا ابني صفر
1: صفر
0: تعاملاتنا الدنيا صفر.
1: هذا المرصد فضلتكم
0: والفشل اللي في البيوت ده من ايه؟ انا طول اليوم سبحان الله يعني تقريبا لا يأتيني الا مشاكل الزوج وزوج بعد الزوج الزوج على الزوج العقوق الزوج في ايه السلوكيات في ايه سبحان الله. فعلى الاعراف الرجال يعرفون كلا بسيماه فلوس غير يقول اه دول المؤمنين رايحين الجنه منورين ما شاء الله والعياذ بالله عليهم غبره رايحين النار. وإذا صدمت أبصارهم تلقاء أصحاب النار رحمة قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا تجعلش مع دول الدعاء لا يستمر
1: مع القوم الظالمين الظالمين أيضا
0: نعم ربنا طبعا طبعا
1: يعني معظم الآيات عن الظالمين
0: لأن ابنه هو
1: كفر وشرك والظالمين
0: هو ظالم نفسه بالانحراف.
1: نعم
0: الانحراف في حد ذاته ظلم.
1: نعم
0: طيب تعالى سيدي على التوبة.
1: طيب
0: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.
1: ما معنى يحادد؟
0: يحادد يعني يعادي
1: يعادي عداوة الله
0: العزة بالله يعادي الله ويعادي رسوله يعادي قوانين الله. ها؟ يقول لا والله أنا عندي قوانين أحسن عندي قوانين أصلح أنا فاهم القوانين أنا خلاص البشرية قد نضجت ممكن أن تسير نفسها بنفسها بعيدا عن الشرائع وهذا
1: والدين
0: وهذا الكلام القديم أنتوا لسه في ضلالكم القديم
1: غير كلام القديم القرآن كان خاص من
0: 1400 سنة. نعم نعم فهذه محادثة الله ورسوله أن تحاد الله سبحانه
1: وهذا لا ينطبق على الكفار أو المشركين وحدهم لكن ينسحب على المسلمين العصيبا الذين يقيمون شرع الله.
0: أقول لك شيء تفضل كل واحدة أنت يا فلانة مش لابسة الحجاب كده يعني أنت متكبرة على الله إيه الكلام العجيب ده أنت متكبرة على الله ربنا بيقول لك تتحجبي هنا مش عارف تتحجب تكبر على الله وما تتحجبيش بالطريقة اللي أنت عايزاها.
1: لا في نظام
0: في نظام انت لما تدخل ابنك المدرسه يقول لك ايه في فصلين دراسيين وفي رسوم وفي زي مدرسه وفي مواد وفي امتحان ولا لا لا لا الغي الزي والغي المصروفات خلي فصل واحد وبلاش المدرسه انت عايز مدرسه خاصه لك انت عايز شريعه خاصه بك انت هذا ظلم ايضا.
1: ولكن يعني يبدو هذا حضرتك أنها لا حرية مع دين.
0: لا بالعكس يا سلام الله أكبر
1: يعني حجاب وغض بصر وكف أذى وحدود وحدود وحدود
0: جميل أقول لك شيء بس أنا دخلك الغرفة دي أقول لك ممكن تتحكم في نفسك لمدة 5 دقائق هطفي التكييف المكيفات تعيش بس 5 دقائق حر تمام وإن هاخدك برا على عادك 10 سنوات في تكييف منعش تعمل إيه؟
1: وافقتك
0: اصبر شويه في الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضه وساعتها ينعمك نعيم الابد كله.
1: مثلا جميل
0: اذا ظننت انها حدود لكنها منتهى الحريه والله منتهى الحريه. انا كده اقول ايه الله اكبر الله يا الله اكبر يا الدنيا خلاص اعيش بقى ايه مع الله في خشوع سبحان الله. وهنيجي ان شاء الله للصلاه باذن الله والاخوه كثيرون والاخوات كثير طلبوا مننا ان نتحدث بالتفصيل كيف نخشع في الصلاه عشان صلاتنا تقبل فتوشر الله اكبر الله ادخل منتهى الحريه ارمي الدنيا خلف ظهري واستقبل القبله سبحان الله. المراه تضع حجابها من يراها ومن لا يراها يراها من يبدا المحارم في محرم مؤقت في محرم مؤبد في اجانب هذه منتهى الحريه. الثانيه قدام الكل
1: حتى الحرية هذاك يعني زين للناس حب الشهوات كذا كذا كذا والمال والبنون زينة الحياة
0: جميل وهم حرم لم يحرمها عليك لم يحرمها عليك
1: زينت في قلوبنا فأحببناها
0: جميل يده جميل هو منعها عنك
1: لا
0: طيب بس خلاص خدها بس ايه خدها بحقها
1: ما حب الشهوات
0: هذا نعم الشهوات هنا انت اخبحها بايه بوضعها في الاطار الصحيح
1: بس
0: لانه اعطاك البديل
1: وهذا ليس مستحيلا
0: مش اعطاك البديل اعطاك الاصيل انت جبت البديل
1: صح
0: طيب. بارك الله فيك تمام طيب يا سيدي تعال ايضا لسوره التوبه ايضا
1: نعم
0: افهم من اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. انظر إلى دقق في الآية
1: كلها ظلم.
2: صحيح
1: كلها ظلم. فمن أسس بنيانه على التقوى
0: من الله هذا تمام هذا هذا هذا إنسان مستقيم. نعم. مستقيم. نعم. أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار
1: يعني شفا يعني حرف
0: حرف
1: جرف
0: جرف
1: منحدر
0: منحدر والعياذ بالله هار يعني ينهار به يعني رمل واحد بنا اقول لك شيء لو واحد جه على جسر كده كبري يعني وحب يبني بيت تقول عليه ايه
1: مزنون
0: تمام الناس ماسكه في الدنيا بايديها واسنانها هو ده اللي بيبني على الكبري تعال بره الكبري وايه ابني شيء مؤقت كده اوبر وتوكل على الله واتق الله فده واحد بيبني البنيان بتاعه على تقوى من الله ياخد كتابه والسنة ويحققها ويصبر ويحتسب ويجاهد في سبيل الله ويكون يعني سبحان الله رمز من الرموز وعلى ثغرة من الثغور سبحان الله هذا هذا الثاني اي كلام سبحان الله واخد الدنيا طول بعرض ولا اي شيء لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا امسك لسان ولا امسك سبحان الله لا اله الا الله
1: نعم.
0: داعي من داعي الفتنة يخرب في المجتمع سبحان الله طيب ده سيدي في ايه في سورة التوبة تعالى في سورة هود أفمن كان على بينة من ربه واحد مع الكتاب والسنة مع آية
1: الكلام هنا عن المسلمين
0: عمة عمر بن عبد العزيز دخلت عليه قالت له أين عطائي قال لا يا عمتي أعطيتك قالت لا عطائي الخاص قال ليس لك عطاء خاص قالت كيف عمك الوليد ومن قبله عبد الملك وهذا كل يعني بني اميه
1: على
0: بني اميه لهم اجيئك بصك الوليد فرفع عمر راسه كان منكس راسه كده يكلمها فرفع عمر راسه قال ماذا تقولين يا عمتي قالت اجيئك بصك الوليد يعني وليد ابن عبد الملك كان كاتب لي كتاب خاص لي انا لي منحه خاصه من الدوله قال يا عمتي ابي المصحف ستجيئين
1: يا سلام
0: عندك نص من كتاب الله يقول عمك عمر بن عبد العزيز تاخذ شيء خاص لها فخرجت وقالت يا بني أمية لا تلوموا إلا أنفسكم جئتم بابنكم على مروان بن الحكم فزوجتموه من حفيدة عمر أو من بنت عمر بن الخطاب فأنجب لكم عمر بن الخطاب في ثوب عمر بن عبد العزيز
1: لا
0: انتوا ضيعتوا الدنيا كده
1: لا يعجبها هذا
0: لا لا لا طبعا
1: سبحان الله
0: هو يعني هنا بقى فمن أسس
1: يعني ليس له أن يخص عمته بشيء أو أحد من أقربائه بشيء
0: لا لا لا لا عامل بيت المال بيقنص في زمن عمر بن الخطاب
1: نعم
0: رجل دانق دانق كان جزء من الفلس
1: لا
0: لا يشتري شيء من السوق لا يشتري بس الوقت
1: نعم
0: بص حفيد لعمر كده طفل صغير راح اعطاه يلعب بيد ولد يعني فعمر جه ده ولد حصل له ظهر الا الارتكار اللي عند عمر
1: دانق
0: فقال ما هذا قال دانق امر وجدته في ارض بيت المال فاعطيته فامسكه بذراعه من ذراعه عمر اما وجدت بيتا يقبل الحرام الا بيت عمر
1: يا الله
0: الا كده الا كده
1: يا الله
0: أنا. يا اخي عايز الاخره انت تقول لي قيد لا هو قيد نفسه عشان تنطلق
1: نعم
0: امسك الماء كده البارد وبعد ما وضع على فمه راح مرجعه كده اخشى ان يقال لي اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها
1: بالماء البارد هذه قسوه
0: لا لا هو يربي نفسه هو يزكيها بطريقته يا حسن يا بس كل يوم خبز وملح كل يوم قال حتى يتجهز الشواء يوم القيامه يا عم بتصبيره كده بسيطه لناس ملوك الاخره
1: حتى يتجهز الشواء يوم القيامه
0: ملوك الاخره الذين ادب الله بهم الجبابره وهم ملائكه البشر الذين كانوا يمشون مطمئنين على الارض بارك الله فيك فيكم ان شاء الله
1: هنالك آيات أخرى
0: طبعا الله أكبر طبعا
1: كثيرة
0: كثيرة أفمن كان على بينة من ربه يعني في الآية هي في اليهود ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد أي حزب يعني سواء يطلع من دين آخر
1: أي حزب
0: سبحان الله الذين تحزبوا ضد الدين يعني فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون واضح يعني هذا الكلام عايز يقول له نزل مع موسى نزل مع عيسى لما وجد ورقة التوراة مع عمر غضب أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب هي فيها فلسفة يعني وجدل بكرة؟ ما هذا؟ قال ورقة من طالب. قال قد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي بعثنا بالحق نبيا لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني.
1: يا سلام.
0: لك مقارنة يا أخي، ما تدرس مذاهب أخرى ولا إلا لما تقف على أرض صلبة. تدرس هذه المقارنات العلماء الدارسين للمسألة، مش كل من هب ودب يقول ده والله ده يقول كذا. لا.
1: نعم.
0: تعال يا سيدي إلى برضو ما زلنا في هود. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه هو
1: إمام،
0: لأنه إمام،
1: إمام الكفر،
0: إمام الشهر، إمام زي إمام الخير، إمام الشهر. سبحان الله نفس القضية.
1: الاتباع
0: يعني. الاتباع يعني الاتباع يعني الاتباع. الاتباع. هود أيضا، وما نؤخره إلا لأجل معلوم. اللي هو اليوم الاخر يعني.
1: نعم.
0: يوم ياتي هذا اليوم لا تكلم نفس الا باذنه.
1: نعم.
0: يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب، ذلك يوم الحق.
1: نعم.
0: فمنهم شقي وسعيد.
1: سعيد.
0: فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. لذلك لما ينقطع الرجاء من انهم يخرجوا، اعزك الله، عارف الاخواننا الفلاحين وفي البدايه الحمار اخر نهيق له، اخر نهيق يبقى له ايه؟
1: صوت هكذا.
0: لا اخر نهيقه في زفير وشهيق. زفير وشهيق. صحيح. زفير وشهيق، هذه حركه اهل النار طول وجوده في النار الى ابد الابدين، وهذه اسوء صوره يتخيلها انسان.
1: نعم.
0: والعياذ بالله رب العالمين. تعالى يا سيدي ولا تركنوا الى الذين ظلموا.
1: يا الله، الاتباع ايضا.
0: فتمسكهم النار.
1: هنا تمسكوا. طب يعني لن يدخل.
0: لا هو مش داخل في معيته، ده ركن بس.
1: ركن بمعنى
0: ركن يعني مثلا ايه ايتهم شويه.
1: ها انا والله برضو كلام منطقي يا اخي، مش كل حاجه تقطعه ويسرق، مش كل شيء دين دين دين. الدين في الاقتصاد والدين في الفن والدين في هو في ايه، خلوا الدين في المساجد. ركن لفكره، ركن مش تقمص الفكره، مش خدها كمبدا، مش قاوم من ايديها، مش حارب من ايديها، لا يعني ركن.
0: تمسوا النار. لو وجد اهل النار نيرانا من اهل الدنيا لاستراحوا فيها وناموا.
1: سلم يا رب. يستراحوا في نيران الدنيا.
0: لو وجدوها.
1: لا لا لا لا.
0: طيب يا سيدي. عندك في سورة الرعد.
1: نعم. وإن اخر اية.
0: اخر اية ان شاء الله. وانت في اخر اية في هذا. في هذه الحلقة. لسه في احنا بنختار يعني.
1: نعم.
0: وان تعجب فعجب قوله. ان تعجب يا محمد. فالاعجب ايه؟
1: الذي يقولون.
0: اذا كنا ترابا ائنا لفي خلق جديد.
1: هذا قولهم.
0: تمام. معقول في اخر الدنيا. سبحان الله. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المنكر للبعث،
1: وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى.
0: طبعا.
1: لا يؤمن به.
0: لأن محاور القرآن خمسة منها الأخر.
1: الأخر
0: الوعد الحق.
1: صحيح.
0: قلت لي آخر آية.
1: نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله مع وصف النار كما وردت في أي ذكر الحكيم. واستعرض هذه الآيات مع فضلاتكم مشاهدين.
0: ثم بعد ذلك وصفها من ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. عشان تكتب.
1: واستعرض دركات النار. إذا وصف النار سوف يأتي فيه مجموعة من الأجزاء والحلقات مشاهدين. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم.
1: نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، حق الجار ينطلق من تعريف الجار. حد الجوار، من سمع النداء فهو جار، يعني مؤذن أذن. أين ينتهي صوت المؤذن؟ بالمكبر، فهو من جيرانك. يعني في 40 بيت، 40 بناية ممكن يميناً، و40 يساراً، و40 شمالاً، و40 جنوباً. وإذا كنا في بلد في ناطحات سحاب، و40 نحو الأعلى. وإذا كنا في بلد في أقبية كثيرة، و40 تحت الأرض. يعني 40 بيت بكل جهة. هذا بعض مصطلحات الجار. من سمع النداء فهو جار، وقيل من صلى معك صلاة الصبح فهو جار. لو كان ساكن بمساكن برزة جار، ما دام قد صلى معك صلاة الفجر فهو جار. وفي رأي ثالث، هذا عن عائشة رضي الله عنها، حد الجوار 40 دارا من كل جانب. لكن لو قلك جار مسلم له عليك حقان، حق الجار وحق الإسلام. لو لك جار مسلم قريب له عليك حقوق 3، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. طبعاً الآيات الكريمة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. يعني في جار قريب نسباً، وفي جار قريب مكاناً، وفي جار قريب في العمل، الزميل في العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيراً عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يحببه إلى جيرانه. يعني من علامة قربك من الله أن من حولك يحبونك، ومن علامة بعدك عن الله أن من حولك يبغضونك. قال: إذا طبخت مرقاً فأكسر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. يعني السلف الصالح قبل 50 عام كان في عادة في هذه البلدة الطيبة اسمها السكبة، يعني كل جار يقدم صحن من طعامه إلى جاره، تنشأ مودة، وبنشأ أحياناً نوع من الانفراج. وأنا سمعت ببعض أحياء دمشق القديمة، يعني إذا كان الجيران لمحوا أنه جار معه ضيف، يعني يأتي إلى هذا البيت عشرات من الصحون. الضيف يذهل: أين هذا الطعام؟ متى صنع هذا الطعام؟ لمح الجيران أن جارهم فلان معه ضيف. يعني كانت العلاقات متينة جدا. والله أنا مرة أردت أن أزور زميلا لي في التدريس، دلني على بناء في ركن الدين. صعدت إلى البناء، ما عرفت البيت، طرقت الباب، سألت عن فلان الأستاذ فلان وساكن بالبناية من 4 سنوات، قال: لا نعرفه. فلما عاتبته قال: أنا أسكن فوق هؤلاء، طابق واحد بينهما. هذا من التدابر. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. يقول عليه الصلاة والسلام مستعيذاً من جار السوء، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. جار البادية مؤقت، أما جار البناء هذا ثابت. لذلك كم من جار يرخص البيوت التي حوله بسوء معاملته، وكم من جار يرفع أسعار البيوت التي حوله من طيب معاملته. ويروى أن الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله تعالى، بطل الجزائر، كان مدفون في دمشق، وقد اختار أن يقيم في دمشق. له جار فقير أراد بيع بيته، عرضه للبيع فدفع له مبلغ قليل، فغضب وقال: والله لا أبيع جيرة الأمير بثلاثمائة ليرة ذهبية. بلغ الأمير هذا الكلام فاستدعاه وقال هذه الثلاثمائة ليرة ذهبية وابقى جارنا، خذها وابقى جارنا. الجار مقدس، بل إن التضامن الاجتماعي أساسه علاقات النسب وعلاقات الجوار. إذا في بالإسلام تضامن اجتماعي أساسه علاقات الجوار وعلاقات النسب. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وفي حديث آخر: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. يعني أحد أكبر أسباب السعادة الجار الصالح. إلنا أخ الله يجزيه الخير أقام عدة أبنية، فله طبع في بيع البيوت عجيب، لا يبيع البيوت إلا لمن حسنت سيرته، فتجد سكان البناء على مودة ما بعدها مودة، لأنه في الأصل ما باع إلا من صلح بين الناس، يعني وكأنه يخطب ابنته، يسأل عنه، عن أخلاقه، عن صلاته، عن دينه، فإن ثبت له أنه صالح باعه البيت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط إكرام الجار بالإيمان، أنت مؤمن ينبغي إذن أن تكرم جارك. في دعاء: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه. اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. أيها الإخوة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. تكثر الخمس صلوات والأوابين والضحى وقيام الليل والزكاة ومثلها صدقة، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها، الصوم اثنين وخميس على طول، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. كلام من هذا؟ كلام الصادق المصدوق، كلام سيد الخلق. في النار تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها، قال: هي في النار. ثم ذكر له امرأة أخرى، قيل: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها، صوم بس رمضان، وصلاتها الفرائض فقط، وأنها تتصدق بالأثوار من الإقط، يعني طعام زاد عن حاجتها، ولا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. ما بعرف هل هناك من كلام أبلغ من هذا الكلام؟ تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. تقل من صلاتها، المقصود الفرض فقط، المفروضات، وصدقتها الزكاة، وصيامها رمضان، غير أنها تحسن إلى جيرانها، قال: هي في الجنة. لذلك الدين المعاملة. قيل: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. صار في جار أقرب إليك بابا، وفي جار أقرب إليك نسبا، وفي جار أقرب إليك إيمانا. لذلك في القاعدة: الأقربون أولى بالمعروف. يعني في عندك ثلاث محاور: محور النسب، محور الفقر، محور الإيمان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: أأهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار في المعنى الدقيق العام قبل أن تعرف ما إذا كان مسلماً أو غير مسلم، إذا مسلم له عليك حقان، وإذا كان قريبا له عليك ثلاثة حقوق، لكن أي جار ولو كان غير مسلم له حق عليك، حق الجوار. فهذا الجار كان يهودي. يقول عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارها ولو فرس نشاة، يعني لو قدمت لها عظما عليه بعض اللحم، هذه تنمي المودة بين الجارين، يعني الهدية بين الجوار رائعة جدا. طبعا الحديث: أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات تبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار ريح قدرك. يعني في أكلات لها رائحة نفاذة وشهية، كشي اللحم، والله لازم يكون الأكل النفيس الذي له رائحة، ينبغي إما أن تقدم منه شيئاً أو أن تسعى جهدك كي لا تنتقل الرائحة إلى بيت آخر، هذا من السنة. ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سراً، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده. ما هذه الآداب؟ يا أخوان، الإسلام يجعل المجتمع كتلة واحدة. أنا والله من باب التفاؤل تنتهي إلي قصص عن جيران مؤمنين لهم أعمال مع بعضهم بطولية، يعني في بناء في هذه المنطقة، يعني عجيب أمره، البناء مؤلف من طوابق كثيرة جدا، وكل طابق أربع شقق. هؤلاء الجيران جميعا لهم جلسة كل اثنين يستضيفون أحد العلماء، كل اثنين لهم جلسة مع عالم من علماء دمشق. هيئوا للبناء في أيام أزمات الكهرباء مولدة، هيئوا حديقة لأطفالهم، هيئوا في الطابق الأرضي دار لاستقبال الضيوف جميعا وإقامة الولائم والحفلات، هيئوا ألعاب لأطفالهم. يعني أنا جعلت من هذا البناء نموذج، بناء كأنه بعيد عن مشكلات المدينة، مولدة خاصة، حديقة للأطفال، ألعاب كثيرة جداً، صالة استقبال للأفراح والأتراح والولائم والمناسبات، تواصل أسبوعي، حتى إنهم كانوا يحضرون جميعاً خطبة واحدة في جامع واحد، وهم على تباين في ثقافاتهم ومشاربهم واختصاصاتهم، لكنهم جميعاً من الطبقة الأخلاقية. فإذا إنسان له جار رائع الحياة جنة بتصير. يعني والله حدثني أخ قال لي: والله يعني بمنطقة يسكنها أناس مؤمنون، يعني مستحيل أن امرأة خرجت إلى الشرفة أن يوجد رجل في شرفة، خلاص ينسحبه، أو بالعكس، يعني هذا الجار أراد أن يجلس في الشرفة، إذا لا يبقى في هذا الوقت رجل واقف في الشرفة. يعني هكذا الإسلام أخواننا الكرام، حياتنا فيها متاعب، لكن بالمحبة تغدو جنة، بالمحبة تغدو مريحة. العبرة أن تكون مع من يحبك، العبرة أن تكون مع من يقدرك، أن تكون مع من يرعى مشاعرك، العبرة أن تكون مع من يأخذ بيدك، العبرة أن تكون مع من ينهض معك عند الشدة. أيها الإخوة، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فأسأل الله أن نكون جميعا في هذا المستوى الرفيع. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. أيام إنسان يبالغ في إيذاء جاره، يبالغ، يعني لا يحلو له إلا أن ينظف شرفته ونوافذه بالماء الغزير، وهذا الماء ينزل على جاره في الطابق الأرضي وعلى غسيله الأبيض وعلى فسحته التي رتبها ونظمها ولا يعبأ. الحضارة كما قلت في خطبة سابقة ليست باستعمال الهاتف الخلوي ولا بالدخول على الإنترنت ولا بركوب سيارة فارهة، الحضارة في هذه الأخلاق. وما عرف البشر حضارة أخلاقية أرقى من هذه الأخلاق. يعني كم إنسان أيام يعطي ابنه إلى المدرسة قطعة حلويات غالية جداً، هو في بحبوحة في قطع حقها 80 ليرة، يجب أن تعطي ابنك الشيء الطبيعي المقبول الذي يستطيعه كل الناس. أما إن أردت أن تطعمه طعاماً نفيساً أطعمه في البيت. يجب أن تراعي حق الجار. مرة كنت راكب في سفر، الراكب الذي جنبي ما خلى شيء ما طالعه وأكله، فستق حلبي موز، وجنبه امرأة مع طفل يطلع فيه الطفل، ما شفت إنسان أقل ذوق من هذا الإنسان. أطعم هذا الطفل، طفل يشتهي لأنه. ففي إنسان عديم الذوق، وفي إنسان يلاحظ ملاحظة كبيرة جدا. قال لي والله ما جيء بطعام إلى بيتي إلا وضيفت منه بكمية كبيرة من جاء بهذا الطعام قد يشتهي. فالعبرة أن تحب الناس، أن تحب من حولك، أن تحب إخوانك المؤمنين، أن تسأل عنهم، أن تراعي مشاعرهم، أن تحفظ عوراتهم. يعني هناك إنسان فضاح، لو أنه هالجار اختلف مع زوجته بهالليل وتعايضوا، ما بيخلي إنسان ما بيقول له بارح وسطوا للشيطان الرجيم بيناتهم، أنت ما فيك تسكن. هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. لذلك النبي الكريم كان عالماً وكان خطيباً وكان قائداً وكان زعيماً وكان مفتياً وكان مجتهداً وكان قمة البشر، فلما أراد الله أن يمدحه قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعي الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: ثواني.

0: اوكي على اليوتيوب واضح يا جماعه؟ جماعه بتوع اليوتيوب اكتبوا لي على الكومنتس انا شايفكم. خلاص الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. اهلا بحضراتكم في المقطع رقم 685 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 16 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وما زلنا بنتدبر كلام الله لبني إسرائيل. ووجدنا ربنا بيذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم، مثلا في سورة البقرة ربنا قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. كذلك في الآية 47 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولسه في كمان يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هتيجي قدام شوية كمان كم حلقة. في آيات الليلة هنقرأ مع بعض بقى نعم ضخمة جدا لبني إسرائيل أو على بني إسرائيل. أكبر نعم ربنا أنعم بها عليهم جاية دلوقتي. اقرأ معايا كده من الآية 49. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تمام. نعمة ضخمة جدا، وهي انهم بعد ما كانوا عبيد واولادهم بيقتلوا ربنا نجاهم من هذا البلاء العظيم. هنيجي بالتفصيل للكلام ده بعدين، بس روح معايا الآية 50 كده. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وبعد كده نعمة أخرى كبيرة أيضا جدا، أكبر، مصحوبة بمعجزة، ربما أكبر معجزة حسية في التاريخ الإنساني. ربنا شق البحر نصين وهم مروا في طريق ناشف، وبعدهم فرعون وجيشه مروا قدام عينيهم غرقوا وانطبق الايه البحر عليهم مره اخرى وغرقوا قدام عينيهم وهم بينظروا عليهم. اقرا معايا 51 و52. واذ واعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بعد كده قابلوا نعم ربنا الضخمة دي بأنهم صنعوا الصنم على شكل عجل وعبدوه. يعني شكرهم لربنا كان أنهم أشركوا به، وبعد كده ربنا عفى عنهم. وهنشوف عفى عنهم إزاي. هو ده الشكر اللي قابلوا به نعم ربنا الضخمة جدا دي. اقرأ معايا 53 و54. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إزاي ربنا قال في الآية 52 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، وفي الآية 54 يقول إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يعني هو عفى عنهم
1: ولا ما عفاش عنهم هيقتلوا أنفسهم ولا عفا عنهم يعني. طيب إزاي ربنا عفا عنهم وهنا بيقولهم عشان تتوبوا تقتلوا أنفسكم؟ ها خلونا بقى ناخدها آية آية كده، ودي الآيات اللي احنا هنتدبرها النهاردة بإذن الله ولينا عمر. اقرأ معايا بقى 49 كده تاني. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني وإذ نجيناكم يعني اذكروا لما نجيناكم، لما ربنا نجاكم من آل فرعون، يعني فرعون والمجموعة بتاعته. كلمة آل أخص من كلمة أهل، ممكن تقول أهل القرية، ممكن تقول أهل المدينة، لكن ما حدش يقول آل القرية، ما فيش اسمها آل المدينة. آل ممكن معناها الأقارب وممكن معناها الأتباع، جيشه شرطته وزراءه دول آله. ربنا نجاكم منهم لما كانوا بيذلوكم، يسومونكم يعني بيدفعوكم كالأغنام والإبل، سام الإبل. إذن هذا دليل على إنهم كانوا معذبين عذاب مهين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. عذابهم انهم استعبدوا والاقباط شغلوهم في المهن الدنيا، المهن اللي المصريين كانوا بيحتقروا الشغل فيها، بل كانوا بيذبحوا صغار الابناء، الابناء اللي لسه مولودين، يعني الذكور، الابناء يعني الاطفال الذكور قطعا للناس عشان ويسبوا الأمهات، ياخدوهم سبايا، يا يا يا ياخدوهم عبي إماء استعبادا له. تاني اقرأ الآية معايا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يقال إن فرعون شاف حلم إن واحد من شباب بني إسرائيل هيولد ويكون سبب في قتله ولا هياخد ملكه حاجة كده، فقرر يقتل الأطفال الذكور اللي بيولدوا، فكانوا بيقتلوا سنة ويتركوا سنة بقى، يعني رواية. وكانوا بيمشوا بأدوات لإجهاض النساء الحوامل بأنهم يدخلوها في فروجهن ليقتلوا الطفل في الرحم، وده معنى ويستحيون نساءكم. يستحيون لو الكلمة من كلمة حياة يبقى يبقوهم أحياء عشان ياخدوهم إماء. ويستحيون أيضا قيل برضو، يعني في هناك علماء قالوا إنها من كلمة حياء، يعني يستحيون نساءكم يعني يخدشوا حياء النساء بطريقة الإجهاض البشعة اللي بيعملوها بإدخال شيء داخل المرأة بهذه الطريقة. ويقال إن الموضوع مش إن فرعون شاف حلم ولا حاجة، ولكن إن نساء بني إسرائيل كانوا بيشتغلوا في الخدمة في البيوت وفي الرضاعة للأولاد، أولاد الأقباط، فلما واحدة منهم كانت تغلط وهي حامل كان أهل البيت يعاقبوها بإجهاضها بالطريقة البشعة دي برضو. والموضوع ده انتشر في مصر وبقى موضة ان كل بيت يتسلى على الإسرائيلية اللي بتشتغل عنده. اقرأ تاني كده معايا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء رهيب، ده بلاء رهيب. لكن أيضا البلاء الرهيب ده يقابله نعمة كبيرة وهي تحريرهم من هذا العذاب. يبقى لما ربنا يحررهم من كل العذاب ده، دي نعمة كبيرة جدا، يحررهم من هذه العبودية المهينة المذلة. ربنا أرسل لهم سيدنا موسى وخلاه رجع مصر بعد غياب 10 سنين كان هربان من المصريين عشان ما يقتلهوش، ان هو قتل واحد بالخطأ وهو بيدافع عن الإسرائيلي، لما لواحد من بني إسرائيل بداخل في عركة ولا في خناقة مع واحد من الأقباط بيدافع عنه خبطوا الواد مات في إيده. سيدنا موسى الراجل ما خدش بإيده غلوة، بس سيدنا موسى ما كانش يقصد، وخرج وقعد 10 سنين رجع عشان يحررهم، وده عرضه للخطر. يعني رجع وعرض نفسه للخطر وربنا أرسله ليخرج بني إسرائيل من مصر، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. فهو سيدنا موسى ما كانش بالنسبة لكل بني إسرائيل نبي، منهم ناس مش متدينين أصلا، لكن كان بالنسبة لهم بطل قومي، يعني كان بالنسبة للكل هو بطل قومي، وبالنسبة للمؤمنين هو نبي. وكتير من اللي خرجوا معاه من مصر ما كانوش متدينين، لكنهم خرجوا تحررا من الاستعباد. اقرا معايا الآية 50 وشوف النعمة اللي بعدها. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ قلنا يعني واذكر، افتكروا واذكروا لما شقيت البحر بيكم، فرقنا بكم، انت كنت في النص والبحر اتفلق نصين، شقيته عشانكم وأنجيناكم، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. شفاء صدور المظلومين من الظالم في حد ذاته نعمة كبيرة جدا. صحيح احنا عندنا ثقة ان ربنا هينتقم للمظلوم من الظالم يوم القيامة، لكن برضو اكيد لما المظلوم بيشوف انتقام ربنا بيعجل في الدنيا بيستريح جدا، فدي نعمة في حد ذاتها ايضا. اقرا معايا بقى 51 و52. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. النعمة اللي بعدها نعمة خاصة جدا. ربنا واعد يعني ادى معاد لسيدنا موسى في الجبل يقعد 40 يوم يتعبد ويصوم بالنهار ويتعبد بالليل ليعطيه الشريعة. الشريعة يعني التوراة، كلمة التوراة يعني التعاليم، وأنزل عليه التوراة. التوراة في حد ذاتها نعمة كبيرة، والقرآن نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام كان في نظر الصحابة نعمة كبيرة جدا. احنا بس مش فاهمين معنى الكلام ده ليه، لان احنا واخدين القران فور جرانتد كده خلاص، يعني احنا اتولدنا لقينا القران، فالقران طول عمره موجود، يعني نعمه مضمونه يعني زي كل اللي اتعودنا عليها. لكن تخيلوا نفسكم في زمن الصحابه بتقابلوا واحد ويقنعكم تتركوا عباده الاصنام وتقتنعوا به وتتبعوا ويقول لكم ان هو نبي من عند ربنا، تفتكروا شعوركم هيبقى ايه لما تجدوه بيقول لكم كلام من الله، كلام الله، لما تلاقوا كتاب نازل من الله لكم، يعني انتوا اتبعتم ربنا دون ان تروه، وبعد كده بيوصل لكم كلام وهتبقوا فرحانين بهذا الكلام جدا جدا. يعني فرحة الصحابة كانت كبيرة جدا. في صحابية قعدت تبكي مدة طويلة جدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن شديد فأحد الصحابة بيطمنها يعني النبي يعني ما يعني هو عند رب كريم واطمئني قالت له أنا حزينة على انقطاع الوحي. أنا عارفة أن النبي عند رب كريم، لكن انقطاع نزول كلام الله هو اللي تعبها. فنزول التوراة على بني إسرائيل دي نعمة كبيرة جدا. فتخيلوا بقى ربنا يحررهم من العبودية ويعني يعني يوقف مسألة قتل أولادهم وخدش حياء نسائهم ويهلك عدوهم قدام عينيهم غرقا، ونبيهم يروح لميعاد ربنا يأتيهم بكتاب عظيم جدا، أعظم كتاب، حتى نزول القرآن كان هو أعظم كتاب التوراة، ولما يرجع يلاقيهم بيعبدوا الصنم على شكل عجل. ليه على شكل عجل؟ ليه مش على شكل إنسان؟ ما القبائل العربية كلها بتعبد أصنام على إلا العزة، منات بنات، دي بنت وده ولد وده مش عارف إيه، على شكل ولاد وبنات وبني أدمين. ليه بني إسرائيل لما عملوا صنم عملوه على شكل عجل؟ لأنهم قعدوا مستعبدين عند المصريين كتير، والشعب الشعب اللي بيستعبد قطاع كبير منه بيستمرئ العبودية، فبيتشرب بثقافة السيد اللي كان بيعذبه ويبدأ يحن للعبودية. المصريين كانوا بيعبدوا عجل أبيس، فحتى لما عملوا صنم عملوه على شكل الصنم بتاع أسيادهم اللي ربنا حررهم منهم. شيء عجيب، شيء عجيب، شعوب تتحرر ثم ترتد عن الحرية وتختار العودة للعبودية بنفسها. يعني لو بني إسرائيل كده خرجوا من مصر لكنهم قبلوا نعمة ربنا بدل بالشكر قبلوه بالكفر، ومش الكفر بمعنى عدم الشكر بس، لا ده بالكفر الحقيقي بالحرف، كفر، كفر خروج من الملة، خروج عن التوحيد، رد عن التوحيد. ايه ده؟ شرك، عبادة اوثان تاني؟ معقول انتوا؟ وكمان صرم على شكل عجل ابيس اللي المصريين بيعبدوه. حاجة العبودية ملوثة، بتلوث العقول، بتلوث الشعوب، بتلوث الناس. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ظالمون لأنفسكم طبعا، ما حدش يقدر يظلم ربنا، اللي بيظلم بيظلم نفسه. إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لمين؟ لربنا؟ حد يقدر يظلم ربنا؟ لا، ظلم للنفس. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. معقول ربنا عفى عنهم بالسهولة دي؟ لا مش بالسهولة دي، هنشوف ربنا عفى عنهم ازاي. بس خلونا نروح لتعبير لعلكم تشكرون. لعل بتقال للترجي، لما حد يرجو لعل كذا يحدث، لكن الله لا يرجو، لأن اللي بيرجو ده شخص لا يعلم المستقبل، فبيرجو أشياء هو يريدها، لعل يحدث كذا، لعل مش عارف نكسب المباراة كده. يعني الله يعلم كل شيء، فربنا لا يرجو. أمال معناها إيه لعلكم تشكرون؟ معناها حتى يقول القائل لعلكم تشكرون، لكن مش ربنا اللي بيرجو. يعني أنا عفوت عنكم عفو ضخم يخلي الناس تقول على الله يطمر فيهم، مش ربنا اللي بيقول على الله يطمر. الناس لما تشوف العفو بتاع ربنا تقول على الله يطمر. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك حتى يقول القائل لعلكم تشكرون. فهمتوا معنى لعلكم؟ لما تيجي في آية وربنا اللي بيقولها معناها إنها وكأن حتى يقول الناس لعلكم كذا. تمام، اقرا 53 و54 معايا. واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقال ان موسى عليه السلام اوتي صحف اخرى مع التوراه، وده واضح على فكره في سوره الاعلى لما ربنا قال ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. اذا موسى كان عنده الصحف ايضا، منها الفرقان. وأنا أرجح إن الفرقان هو الحكمة الشفهية، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أوتي وحي اسمه القرآن ووحي اسمه السنة. القرآن وحي وكلام الله في نفس الوقت، السنة وحي ولكن عبر عنه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما بنصليش بالسنة، ما بنصليش بالأحاديث، لكنها السنة التشريعية وحي من الله. موسى عليه السلام أوتي التوراة وحي وكلام الله، والفرقان حكمة شفهية عبر عنها هو بنفسه ودونها، ركزوا بقى في دي، علماء بني إسرائيل، فأصبحت نواة لما يسمى التلمود. للأسف للأسف لم يبقوا على كلام سيدنا موسى بس، لا، شارك في كتابة التلمود إلى النهاردة 10,000 حخام على مر السنين، فاختلط فيه الحق بالباطل، خليط غريب، أشياء في منتهى الحكمة ومنتهى الجمال موجودة في التلمود، وأشياء خزعبلية جدا جدا، وحاجة غير أخلاقية اللي هو إيه، يعني إن يجوز سرقة الجويم اللي هم الأمميين اللي هو غير اليهود، يجوز قتلهم، يجوز اغتصاب، كلام غريب جدا، لكن اليهودي ما ينفعش تسرقه، كلام غريب، استحالة ده يكون كلام، يعني كلام شياطين يعني. المهم، نعمة أخرى دي من نعم ربنا، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يعني إيه؟ يعني التوراة والفرقان فيهم كم من الهداية تجعل أي عاقل يقول يا ريتكم تهتدوا، لعلكم تهتدون، صح؟ مش احنا اتعلمنا لعلكم معناها ايه؟ طيب من هذه التعاليم ايه بقى؟ من هذه التعاليم، واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم، ازاي؟ فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. هنا الملحدين يقولوا في تناقض في القرآن، مسكوا تناقض فين؟ بين الآية 52 و54. يا سلام، يعني اللي حط الآية 52 وقبل 54 ما كانش واخد باله من ان في تناقض؟ طب قولوا مثلا ده في سورة وده في سورة. الآية 52 ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وفي 54 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. بعد نكران الجميل وكفر كل النعم والعودة للوثنية بعد ما كانوا أمة التوحيد وأمة الإسلام، كان ممكن ربنا ينزل عليهم عذاب يستأصلهم، حتى اللي ما عبدوش العجل لأنهم سكتوا لما رأوا الباطل، لكن ربنا عفى عنهم كلهم، انه لم ينزل عليهم عذاب يستأصلهم، ونزل لهم حكم يسمح لهم بالتوبة فلا يعذبوا في الآخرة بس في عقاب في الدنيا. الحكم ده هو ان من لم يعبدوا العجل، دي رواية من الروايات، في بقى ثلاث روايات هنسمعها دلوقتي، اللي ما عبدوش العجل هيأخذوا سيوف او سكاكين ويقتلوا من عبدوا العجل، وقفوا صفين قصاد بعض، دول مدين رقابيهم ودول بيذبحوهم. الامر شاق جدا وصعب على الفريقين، لان الواحد منهم كان بيشوف قرايبه وفي الفريق اللي هو بيقتل فيه، فوقفوا صفوف. وقيل، دي رواية اسرائيلية، ان 12,000 قاموا بقتل اللي عبدوا العجل اللي هم 70,000، وقيل انهم كانوا يعني اللي قتلوا 70,000، ولكن قيل ايضا في رواية اخرى ان بعد ما قتل 3,000 جأر موسى وهارون الى الله وقالوا البقية البقية، يعني ابقي علينا ابقي علينا، فابقى الله عليهم وامر بوقف عملية الاعدام. دي كلها روايات اسرائيلية، وكان في هذا تربية شديدة جدا لهم. هذا الجيل اللي رباه سيدنا موسى عشان تبقوا عارفين يعتبر افضل جيل في تاريخ بني اسرائيل، رغم كل اللي صدر منهم ده، ربنا اللي اعطاهم الحياة وانجاهم من القتل، هم لما كفروا بيه امرهم باعادة الحياة اللي وهبها لهم تاني انهم لا يستحقوه. هناك من العلماء من قال لا، اقتلوا انفسكم، يعني كل واحد عارف هو عبد العجل ولا لا، اللي عبد العجل ياخد سكينة ويقتل نفسه، يعني ينتحر، لكن مش فريق بيقتل فريق. طبعا يعني في كلام في ده مش الواحد مش قادر يستوعبه، يا ربنا هيأمر الناس تنتحر يعني. وهناك من العلماء من قالوا أن هذه الرواية كلها باطلة. مسألة أنهم يقتلوا أنفسهم بمعنى يقتلوا بعض أو يقتلوا أنفسهم كل واحد يقتل نفسه، كلام ده كله باطل. دول علماء كبار في التفسير عارفين، ولم يحدث، ودي رواية من الإسرائيليات وباطلة، وإن المقصود كان قتل الأنفس بمعنى كبح جماح الأنفس دي، تهذيب هذه الأنفس، كسرها، تزكيتها بالشد عليها شوية شدة والتربية. طبعا احنا موقفنا من الإسرائيليات هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه الحكايات الروايات الإسرائيلية، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ما نعرفش اللي مش مخالف للقرآن نتوقف عنده ولا نصدقه ولا نكذب، نعرفش كلامهم صح ولا غلط، ما عندناش دليل. انا عن نفسي شايف ان القصة صعب جدا تصدقها الحقيقة، عشان كده يمكن احنا في الترجمة بتاعت مؤسسة الجسور عاملين فيها فوت نوت وقلنا by mortifying it، يعني بكبح جماح الانفس يعني. لكن وارد، مين عارف. فالمهم خلينا نكمل. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم فتاب عليكم. ده اللي بيخليني أقول لكم صعب شوية، إن مع إن الآية يعني الآية بتقول فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، إني أفهم منها إنه رغم التوبة وربنا تواب رحيم خلاهم يقتلوا نفسه. حاسس بإن فيه يعني شيء مش راكب. كذلك الآية 52 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وبعد كده قالهم يقتلوا نفسهم. يعني أنا مع الرأي اللي بيقول إن ده مش يعني تذييل الآية 52 و54 مش متناسب أبدا مع قصة تقتلوا إن هم يقتلوا بعض قتل فعلا يعني. المهم في نهاية حلقتنا دي عاوزين ما نبعدش عن الموضوع الرئيسي، أيا كان بقى هم قتلوا نفسهم ما قتلوش نفسهم، أنا اللي يهمني هنا الموضوع الرئيسي للسورة هو الهداية وكيفية تعامل الناس مع الهداية. ازاي في ناس ممكن ربنا يهديها ويرسل لها آيات ضخمة جدا وبالرغم من ذلك تضل هذا الضلال الشديد. فنسأل الله الهداية والثبات. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. أيد بنصرك إخواننا في فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية، وانصرهم وانصر كل من نصرهم، واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وابعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك، وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علما خائفين منك وأخوف العالمين بك. وبعد، نحن في دروس شرح رياض الصالحين، ووصلنا إلى باب مهم في السلوك إلى الله تعالى، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وصلنا فيه إلى الحديث 13. تفضل.
1: وعن عدي بن عميرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم.
0: ساق الإمام النووي هذا الباب لأنه يريد أن يقول إن هدايا العمال من الغلول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف أحيانا بعض الصحابة في مهام، في أعمال، أحيانا في جباية الزكاة، أحيانا في توزيعها، أحيانا في غير ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه. المخيط على وزن مفعل، هو اسم آلة الخياطة. ما هي آلة الخياطة؟ الإبرة. فالمخيط هو الإبرة يعني. من استعملناه منكم على عمل فكتمنا إبرة فما فوقها، مخيطا فما فوقه كان غلولا، يعني سرقة من المال العام، اعتداء على المال العام، يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل، سبق معنا إذا كان سرق من مال الزكاة بقرة بده يجي يوم القيامة يحمل بقرة تيعر إلى سوق، وإذا سرق شاة بده تجي على رأسه هذه الشاة، وإذا سرق إبل بده يجي على رأسه هذا الإبل، وإذا سارق بيت بده يجي حامل على رأسه بيت، وإذا سارق مزرعة بده تجي على رأسه هذه المزرعة، وإذا سارق سيارة بده تجي على رأسه هذه السيارة. قال: كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، الصحابي الراوي يقول، عم بتذكره مظبوط. فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. أنت كنت موظفني بشغلي، الله يوفقك، يعني سامحني، اقبل الاستقالة تبعي، ما بدي. قال: وما لك؟ ليش بدك تقدم استقالتك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، هذا الحديث: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، وأنا ما بدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صح، وأنا أقول الآن كمان، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره. يعني إجاهد، إجاء مغانم منه، إجاء مغارم، إجاء أموال، بيجيبه لصالح هذا المال العام وبيحطه بجيبته وبيأخذه لبرا. فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيصرف له شيء مكافأة أخذ، وما نهي عنه انتهى. وإذا قالوا له: لا، هذا مو إلك، هذا بتضعه بالخزينة العامة، بيحطه بالخزينة العامة. واحد من الموظفين في دائرة عامة يراجعه كبار التجار، وكان مديرا لهذه الدائرة. طلع التقاعد، الموظفين مع المدير الجديد عملوا له حفلة تسريح بقلب الوظيفة، يعني هيك حفلة صغيرة. بيقول له المدير الجديد، بيقول له: أستاذ، حابب هيك يزورك ببيتك كمان، يعني بدي أقدم لك هدية، المهم بدي زورك ببيتك. توعدوا أنه يوم كذا الساعة كذا. بيروح هذا المدير الجديد، بيزدل على البيت للمدير القديم، وبيروح أخذ معه هدية، وبيقعد معه عنده شيء مصاعد زمان، وضيفه كاسة شاي، وضيفه كيك حلو. لما بتنتهي الجلسة بيقول له هذا المدير الجديد: بيقول له يا أستاذ فلان أنا الحقيقة سامحني ما أجيت يعني مشان بسود عنك، أنا جئت لأشاهد القصر الذي بنيته من وظيفتك. أنت موجود بمكان وكبار التجار بدهم يعني يراجعونك ولهم أمور عندك، فجاي يشوف القصر اللي أنت بنيته عشان أعرف حالي شو بدي ساوي. قال له والله يا ابني لولا الخوف من الله لا وجدت عندي مو قصر قصور. لكن المسلم السالك إلى الله عز وجل يحاسب نفسه على دقائق الأمور. والله أنتم بفضل الله، بفضل الله يا أخوان، والله منكم ومن غيركم يأتيني أحيانا أسئلة يسألني بعض الأخوة وأحيانا بعض الأخوات، والله أنا أحيانا إذا عدت إلى بيتي وصليت أقول يا رب بركة من كتب هذا السؤال تغفرني. أسئلة لأن لا تخطر على بالي أحد من محاسبة هذا الأخ أو هذه الأخت لنفسه أو لنفسها في مسألة المال مال الآخرين. يعني الذي يسأل عن الورق الذي تطبع عليه القرارات في دائرته ويصير هذا الورق للتلف، أحيانا لما بيطبع القرار لما بيطلع في خطأ بالطباعة نرد ننسخ ونسخ يعدلوا عليها، فبالتالي الورق تلك ما عاد إلى شغل بدها تلف، بس هي مكتوب على وجه الوجه الآخر فاضي إنه أنا ممكن أولادي أخذهم أخذ هذا الورق أولادي بيعملوه مسودات. مجرد السؤال يا أخوان هذا له قيمة، وأنا عم بفكر هذا عم بفكر إنه هذا المال مع إنه هذا الورق خلص للتلف، لكن هو يحاسب نفسه إنه يا أخي هذا الوجه الآخر لهذا الورق يستفاد منه، وهذا مو مالي أنا، هذا مال عام بصير. والله أخ بيقول لي يا أستاذ نحن بالوظيفة تبعنا كل أسبوع بيعطونا علبة محارم، هيك بالمكاتب بيعملوا على كل مكتب علبة محارم، نحن بقلب الوظيفة مرات العلبة ما بتكون انتهت، بصير أخذ النص علبة أو الربع العلبة اللي بقياني أخذها على بيتي أنا السابقة. مجرد السؤال يا أخ ينبيك أنه هذا الإنسان صاحب تربية إيمانية عالية، أنه صاحب مراقبة لله عز وجل عالية، عم بيحاسب حاله على 10 محارم بقيت في علبة، بس بيجوز أما ما بيجوز. ربما أحد يقول له حاجة بقى حاجة وقفت على علبة محارم، لك أشوف تانين شو عم ياخذوا يا أخي، عم ياخذوا شغلات كبيرة. أنت يا أخي أنت يربيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم مرة والله إحدى الأخوات سألت سؤالا أنا لازلت أعجب من هذا السؤال، من أين جاءت بهذا الفقه، من علمها، من رباها، كيف وصلت لهذه الدقة؟ طالبة سنة تانية بالجامعة بتدرس طلاب صف رابع وخامس، بتدرسهم هيك متابعة دراسية وتدريس بعض الدروس، قالت لي يا أستاذ وأنا باخذ أجر على الساعة مثلا والله الساعة 20,000 ليرة مثلا، قالت لي أنا لما بكتب أو بدرس الطالب الفقرة بعد ما أنتهي من الفقرة أو الفقرة بدي أعرفه فهم علي أو ما فهم، بكتب له سؤال أو سؤالين وبتركه لبين ما يجاوب على السؤال والسؤالين مشان شوف إنه فهمان علي لمن فهمه مشان كمل أو أرجحه. قالت لي أنا لما بتركه الدقيقة دقيقتين ثلاثة كون جايبة معي كتاب الجامعة تبعي فبقرأ منه. قلت له إيه؟ قال أستاذ هدون دقيقتين ثلاثة لازم رجع أجرتهم لصاحب البيت. من جابت؟ والله يا أخوان أنا ما قرأت هذا الكلام بأي كتاب، لكن التربية الإيمانية، لكن حبها لله تعالى، لكن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سلوكها عند المربين، لكن مراقبتها لله، صارت تحاسب حالها على الدقيقة والدقيقتين والثلاثة إنه يا أخي أنا باخذ مثلا 60 دقيقة لنفترض هدون 60 ليرة معناتها الدقيقة بليرة، هدون 3 دقائق أنا لازم رجع له 3 ليرة أو لازم أعود 3 دقائق زيادة مشان أعود. التربية الإيمانية هكذا تعلمك أن تحاسب نفسك على أدق التفاصيل، لأن هؤلاء يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن هذا المال الحرام عذاب في الآخرة وهذا المال الحرام هلك في الدنيا. ونحن رأينا يا أخوان من جمع مالا من الحرام والناس تعرفوا بأن ماله حرام، ورأيناه كيف هلك بماله، رأيناهم هؤلاء. بس أنتوا أيقنوا يا أخوان، أيقنوا يا شباب اللي بيقولوا الله صح، لا يغرك أحد يقول لك أخي هلا بلا حلال بلا حرام، يا أخي الدنيا فيها ضائقة، يا أخي ما في هلا الناس منيحة اللي عم تقدر تاكل وتشرب، هلا أنت صح لك بكره ما بيصح لك. أنتم صدقوا الله عز وجل ولا تصدقوا من يكذب كلام الله تعالى. من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، يعني أخذه خفية ولم يعلن به النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلولا سرقة من المال العام يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود كأني أنظر إليه، قال يا رسول الله اقبل عني عملك، أنا بدي استقيل. قال ما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال صحيح، وأنا أقول الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، نحن إذا عطينا شيء وما نهي عنه انتهى. حديث رواه مسلم. هلأ مرات كثير واحد بيكون موظف، موظف مبيعات بدائرة، موظف مشتريات بمؤسسة بشركة عامة أو خاصة، يروح هو بيشتري مثلا مواد مسوق الكهرباء، بيقوم هذا البائع بيروح بيقول له هي هدية لإلك يا فلان، هذا المبلغ مني لإلك، مثلا فاتورتهم تبع الشركة تبع المعمل تبع المحل مثلا 7 ملايين، بيقول له هي 7 ملايين، بس بيقول له هدول 100,000 لإلك، هدول 50,000 لإلك، هي القطعة لإلك. شو لازم يعمل هذا الموظف، موظف المبيعات أو المشتريات؟ بيحمل هال100,000 أو هال50 وبيروح لعند المدير تبعه بيقول له هذا الرجل هداني 100,000، هداني 50,000، هداني قطعة، أخذها أو لا؟ إذا قال لك خذها بتاخذها، وإذا قال لك لا لا، أنت موظف وعم تاخذ أجرتك كاملة من صاحب هذا العمل. أخي بس الأجرة قليلة، قليلة أو كثيرة أنت رضيت بهذا العمل، اترك هذا العمل ابحث عن غيره، أما وإنك رضيت فأنت أمين وأنت وكيل صاحب العمل في البيع أو الشراء، فكل شيء بيجيك من مغانم أو مغارم لصاحب العمل وليس لك أن تأخذ شيئا لنفسك. تفضل نقرأ الحديث 14.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم.
0: الله أكبر. شهيد، شهيد بالمعركة، هو قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفر للشهيد كل شيء يا أخي إلا حقوق العباد. مر النبي صلى الله عليه وسلم هيك قال، قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم سكت، وعلمنا أنه يوحى إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الشهيد، إلا يغفر للشهيد كل شيء، قال: إلا الدين، سارني بها جبريل آنفا. أنا عم بقول يغفر الشهيد كل شيء، نزل جبريل من السماء قال له لا، قلن قلن إلا الدين. قال الإمام الشافعي: يقاس عليها حقوق العباد، الدين أنت بتكون أخذه بحق يعني من صاحبه. طيب ماذا إذا كان واحد أخذ بظلم؟ أكيد. وهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار في بردة غلها، في عباءة سرقها عفوا من المغانم من دون إذنين. نعم تفضل.
1: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم.
0: إذن هذا ولا كمان دير بالنا على الدين يا أخوان، ما حدا يدين إلا مضطرا، ما يقوم يموت الواحد وما تارك وفاء للدين. وإن كان الحديث ساقه الإمام النووي في باب تحريم الظلم، الدين كما سبق مأخوذ بحق، هو مراد أن يقاس عليه ما أخذ بظلم، نسأل الله السلام. نعم تفضل.
1: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم.
0: إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبدل في المصطلحات. مصطلح المفلس عندنا

0: الله عليه وسلم قال يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا خروف ناطع خروف بكرة يوم القيامة بده يقتص منه، بعد أكيد أكيد إذا واحد ظالم هالعباد بده يقتص منه. لذلك مرة واحد معتدي على واحد بمال وهيك ما عم يعطيه وتعب معه، قال له ممتاز سأؤخر محاسبتنا إلى يوم القيامة. ماشي الحال بدك تعطي كتر خيره، بالآخرة بأخذ أنا دون حسنات. شو بده يصير؟ قال فيعطى هذا من حسناته، هذا المضروب يعطى، يعني يعطى المضروب من حسنات الضارب، ويعطى المقذوف من حسنات القاذف، يعطى المقتول من حسنات القاتل وهذا من حسناته. طيب إذا خلصوا حسنات القاتل أو الظالم أو السارق أو المعتدي أو الشاتم فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، صفي بلا حسنات وتلا هيك ذنوب وخطايا، ثم طرح في النار. ما بعرف إذا رأيتم في واحد على دفتر حساباته يبدو بقالية أو يعني محل كاتب على صفحة حساب مؤجل إلى يوم القيامة، يبدو في شخص يعني بيأخذ من عنده بالدين ولعاله قلبه كل مرة بيقول له تعاو تعاو ما بيعطي ما بيعطي ما بيعطي، قال له خلص ماشي، كتب بأسفل الصفحة حساب شو مؤجل إلى يوم القيامة. شو يعني مؤجل؟ يا لطيف يا لطيف يا أخوان، يعني فيها حسنات وسيئات. يا أخوان هذا الإنسان الذي لا يرق قلبه لهذه المعاني، قديش لسه ناقصه يعني عبادة وذكر ومجالس علم حتى يعلم بأن الأمر حق وبأن الأمر يقين. نعم تفضل.
1: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم.
0: هذا الحديث أيها الإخوة، نحن الباب باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. الحديث من أجل أن يقول هل حكم الحاكم يحرم الحلال أو يحلل الحرام؟ هل أن يأخذ إنسان مال أخيه هذا ظلم وحرام؟ طيب ماذا إذا حكم له الحاكم؟ ماذا إذا أفتى له الشيخ؟ ماذا إذا قال الوجهاء خلاص خذهم أنتم؟ هل له أن يقول أخي أنا ليك الشيخ حكم لي أنه هدون لإلي فأنا حباخذه، والله القاضي حكم لي أنه هدون لإلي فأنا حباخذه، هدون وجهاء قالوا أنه هدون لإلي فأنا حباخذه، هو بيعرف هدون مو لإلي هدون لأخيه. الحديث يقول لو حكم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو الشيخ مو الحاكم مو المفتي مو القاضي مو وجهاء السوء مو أهل العرف، لو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بتعرف هذا مو حقا لا تأخذه، فإنما يقتطع لك النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من النار. حديث يقول إنما أنا بشر النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم تختصمون إلي، عم ترفعوا لي مشاكلكم ومرات عم تحكموني بخصوماتكم التجارية والصناعية والزراعية والأسرية، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ما شاء الله متكلم منطق عنده علم عنده بيعرف يدخل بالموضوع وبيعرف يخرج، وهذا يحدث بيننا. وفي إنسان سبحان الله عجي ما بيعرف يتكلم ولا يبين عن مسألته، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، أنا سمعت من هذا وأدلى بحجج قوية وذاك ما أدلى بأي حجة واضحة، فأنا من خلال الكلام إذن الحق لفلان. قال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني لا يأخذها. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك هذا إلك وأنت بتعرف مو إلك، قول لا أنا ما أخذه هذا حق. رفعت عليه دعوة بالمحكمة أم راح القاضي أعطاك حقك وزيادة، خذ حقك والزيادة قل له أخي أنا ما بأخذ إلا حق. تخاصمتم إلى شيخ فالشيخ حكم لك وانت بتعرف انه الحقيقة مو إلك هو لازم لإله، اوعك تقول والله الشيخ حكم، الشيخ لا بيحلل حرام ولا بيحرم حلال، عند الله عز وجل الحلال هو الحلال.

0: لا، والحرام هو الحرام، فخذ حقك ودع غير حقك. فبعد أن ترجم الإمام النووي أو تكلم عن تحريم الظلم والأمر برد المظالم، أنبأنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حراما. تفضل.
1: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري.
0: يريد أن يختم الإمام النووي هذا الباب بأكبر المظالم، وهي مظالم الأنفس. قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في سعة ورجاء من رحمة الله تعالى، ما لم يصب دما حراما، نسأل الله السلامة، يعني ما لم يباشر قتلا بغير حق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقاتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار، وقال: قتال المسلم كفر. شغلة كبيرة من الكبائر الكثير. فلا يستسهلن أناس أيها الإخوة الوقوع في دماء الآخرين، نسأل الله السلامة، وأن لا يسوق ظلما لعبد من العباد على أيدينا. نعم. والحديث الأخير إذن يريد أن يختم بكبائر المظالم، أكبر شيء المظالم في الدماء، ثم يتكلم. تفضل.
1: وعن خولة بنت عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة رضي الله تعالى عنه وعنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
0: نسأل الله السلامة. من أكبر المظالم الأموال العامة. إن رجالا يتخوضون، يعني يتصرفون في الأموال العامة للناس بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. كمان عشان ما يستسهل من أقيم على مال عام، لا سمح الله أن يقع في الاعتداء على هذه الأموال، لأن الاعتداء على الأموال الخاصة فيها أذية لشخص واحد، لكن الاعتداء على المال العام فيها أذية للبلاد والعباد. بهذا أيها الإخوة تكون انتهت الأحاديث في هذا الباب، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وأعتقد أنه مرت علينا 10 دروس أو 20 درسا ونحن نتكلم في هذا الباب لأهميته. والمتوقع مني ومنك أن يحذر أحدنا أن يحل الظلم لنفسه أو لغيره، رجلا كان أو امرأة. ديري بالك أنت يا حماية تقليله لابنك طلقها وبرقبتي، إذا كان طلاقها ظلما. دير بالك يا أخ أنت تقول لأخوك أنت خذ هالمصاري وحطهم برقبتي، أنت تحرم أو تحلل ما حرم الله عز وجل. فالمتوقع من كل واحد منا أيها الإخوة أن يثبت في نفسه تحريم الظلم، ولا سمح الله إذا زلت قدمه، ويحدث، يعني الإنسان بشر والمسلم بشر، إذا زلت قدمه فما عليك إلا أن تعود وترد الحق إلى أصحابه. وقد سبقت في دروس طريقة براءة الذمة في حقوق العباد، سبق بيانها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا سببا لسوق الخير إلى العباد، وأن لا يجعل أذية أحد من العباد على أيدينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال خطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبينا أن الحق سبحانه وتعالى حينما بدأ سورة المائدة بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام. إن الوفاء بالعقود، وهي جمع عقد، قمتها عقيدة الإيمان بالله الواحد الأحد، والبلاغ عن الله بواسطة رسله المؤيدين بالمعجزة، والمبلغ من الله شريعة وأحكاما. تلك هي العقود. قبل أن يطلب الحق سبحانه وتعالى أن نوفي بعقود الإيمان، ذكر لنا أنه وفى لنا بعهود الربوبية، فخلق لنا الخلق كله قبل أن نطرأ على الوجود، فقال رمزا لذلك: أحلت لكم بهيمة الأنعام. والإنسان الخليفة في الأرض مطلوب له أمران: الأمر الأول الإبقاء على حياته أو حفظ النفس والذات، الثاني الإبقاء على نوعه بدوام الإنجاب والإنسان، لتظل خلافة الله في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأعطى لبقاء النفس وبقاء الذات مقوماتها مما أحل لنا من أجناس الأرض جمادا ونباتا وحيوانا. ولما كان الحيوان يستفيد من الجماد ومن النبات ماء وهواء وغذاء، إذن فهو سيد ما قبله. فجعل الحق سبحانه سيد ما سبقه عبدا لنا فأحله لنا. تلك قمة التسخير، ذلك هو الوفاء من الربوبية بما يحق لنا أن نأخذ، لأنه هو الذي استدعانا للوجود. وبعد ذلك تكلم عن النكاح لأن فيه بقاء النوع. إذن فالحق ضمن لخلقه الذي استخلفه في الأرض بقاء ذاته بما أحل له من طعام سيده الحيوان، وبما أحل لنا من نكاح حتى تستمر الخلافة في الأرض. ذلك هو حق الربوبية وعهدها. بقي أن نؤدي حق العبودية في الوفاء بما كلفنا الله به. الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا أن نوفي بحق الربوبية قال: أنا وفيت لكم بحق العبودية، فضمنت لكم حفظ حياتكم وبقاء نوعكم، فبقي أن توفوا بحق الربوبية، وذلك في العقود كلها. نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم هنا عن آية الوضوء وهو مقدمة الصلاة أسقطها بين أشياء ليدلنا على أن كل ما يتعلق بالمنهج من الله، سواء كان عبادة أو تعاملا أو نكاحا أو زواجا أو إرثا، كل ذلك عبادة لله. وليست العبادات كما نفهم التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج فقط، لا، كل أمر فيه صلاح الخلافة في الأرض عبادة لله. وضربنا مثلا لذلك أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يمزج لنا كل التكاليف بأنها عبادة لله، فإياكم أن تحصروا عبادة الله فيما تعلمون من صلاة وصيام وزكاة وحج، بل العبادة كل فعل يعين على أمر الخلافة في الأرض. قلنا إن الحق حينما استدعانا في صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لم يخرجنا من فراغ وذروا البيع، فكأنه فرض أننا نكون في عمل هو قمة الحركة وهو البيع، لأن قلنا إن البيع عملية تجارية تقتضي مشتر وتقتضي مبيعا، هو كل حركة الإنسان في الوجود من زرع من جماد من صناعات من كل شيء، واسطة بين منتج ومستهلك. إذن فالبيع قمة هذه الأشياء، فالله أخرجنا لذكره في الصلاة من بيع وذروا البيع. فلما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يخرجنا إلى ذكره، فإذا ما فرغنا أعادنا إلى حركة الحياة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإياكم أن تجعلوا للزمان مع الله تخصيصا بأن تقولوا ذلك لعمل الحياة والضرب في الأرض وذلك لذكر الله، فمع ضربكم في الأرض لتبتغوا من فضل الله إياكم أن تنسوا ذكر الله. إذن فذكر الله أمر دائم في كل حركة تقصدها لعمارة هذا الوجود، لأن الله أراد منا بوجودنا أن نعبده وحده لا شريك له. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فكل ما يؤدي إلى عمارة الكون والارتقاء يبقى أمر عباد. فالذي لا يستجيب لنداء المؤذن يوم الجمعة يتساوى مع الذي لا يستجيب لنداء الله حين يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الاثنين قد بعض. الحق سبحانه وتعالى يجعل لحمة العبادة الاصطلاحية في الفقه بحركة الحياة كلها. ولذلك نجد أننا حينما تكلمنا في سورة البقرة، حينما يتكلم الحق عن الأسرة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، ذلك أمر الدنيا ومصالح الأسرة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. كلام في تنظيم الأسرة. ثم بعد ذلك ينقلنا من كلام تنظيم الأسرة إلى أمر نقول عنه إنه العبادة، نقول لا، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم يعود بعد ذلك إلى نظام الأسرة فيقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن أخرجنا من كلام في نظام الأسرة إلى الصلاة، ثم عاد بنا مرة إلى نظام الأسرة حتى يخلل كل الأمور ليجعلها عبادة متماسكة متحدة، فلا تقول هذا عبادة وهذا غيره عبادة. وأيضا لأن الكلام في الطلاق والنع، فيقول إذا ذهبت إلى الصلاة فربما هدأت الصلاة من شرة غضبك وحماسك، ونزلت عليك سكينة تستطيع أن تكون معينة لك على أن لا تنسى الفضل بينك وبين زوجك. الحق سبحانه وتعالى هنا معنا في هذه الآية أيضا صنع، جعل لنا هذه الأشياء وتكلم عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، وبعد ذلك أدخلنا إلى المنعم بعد أن قص علينا أمر النعمة، لكنه لم يدخلنا على المنعم إلا بتهيئة طهورية. هذه الطهورية قلنا إما طهارة أبعاض، كأن نغسل اليدين إلى المرفقين ونغسل الوجه ونمسح على الرأس ونغسل الرجلين إلى الكبد، طهارة أبعاد. وانظروا إلى أن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا أحكم في أشياء وترك للاجتهاد مدخلا في أشياء. أحكمها في ثلاثة: نغسل اليدين إلى المرفقين، ونغسل الوجه، ونغسل الرجلين إلى الكعبين تحديد، لكنه حينما تكلم عن الرؤوس ما قالش لمسحوا رؤوسكم ولمسحوا ربع رؤوسكم ولمسحوا بعض رؤوسكم، مما يدل على أن للمجتهد أن يفهم في الباء ما تجيزه اللغة من الباء. يبقى إذن ادنى أشياء محكمة وأشياء للاجتهاد. بعد طهارة الأبعاد ذكر لنا شيئا آخر. الكلام اللي تقدم كان بيتكلم فيما أحل لنا من بهيمة الأنعام والأكل والشرب، وبعدين تكلم في النكاح حتى أنه وسع لنا دائرة الاستمتاع ودائرة الإنسان بأن أباح لنا أن نتزوج الكتابيات. دي توسيع للرقعة ولا مش توسيع، ولا قصرها على المسلمات؟ ده بيوسع لنا. ولما كان الطعام الذي أحله الله ينشأ عنه ما نفرزه من مما يخرج منا، والنكاح يصنع بكذا وكذا وكذا، فالحق سبحانه وتعالى يجعل الوضوء شيء والجنابة لها شيء آخر الاثنين، لأن عن الطعام ينشأ الخبثين وعن الزواج ينشأ الحدث الأكبر، فكان ولا بد بعد أن يتكلم عن طهارة الأبعاض في الحدث الأصغر أن يتكلم عن التطهير الكلي في الحدث الأكبر، فقال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الحق سبحانه وتعالى حين يريد لنا أن نستديم اتصالاتنا بمن خلقنا لم يشأ أن يجعل الوسيلة للصلاة بأمر هو الماء قد نفقده وقد يوجد ولا نقدر على استعماله، فلم يشأ الحق أن يقطع الصلة بأن يجعل الوسيلة هي الماء. لا، إن فقدت الماء برضو أريد أن تدخل إلى لقائي بنية تطهير آخر، وهذا أمر لا يفقده من عاش على الأرض وهو التراب. إذن عندي طهور بالماء وعندي طهور بالتراب. ليه؟ ربما يكون في مكان ليس فيه ماء ولكن قد تكون في أرض، يبقى الأرض فيها بعد كده قال لك إن كنتم مرضى يعني لا تقدرون على استعمال الماء، أو على سفر، أو جاء أحدكم من الغائط، أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء، إياكم أن تكونوا هي الوسيلة الوحيدة للمدخل. إن الله جعل للماء أيضا خليفة هو التراب، والتراب أوسع دائرة من الماء. أكأن الحق سبحانه وتعالى نريد أن نديم علينا نعمة اللقاء به، وحين يديم علينا نعمة اللقاء به جعل الماء الذي قد يكون محصورا خليفة له التراب وهو غير المحصور. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وقلنا الغائط اللي هو المكان الغويط اللي احنا بنقول عليه غويط، وكانوا قديما أيام العرب يذهبون لقضاء حاجاتهم في المواطئ، المواطئ بحيث إذا جلس أو جلست المرأة لتقضي حاجتها تكون مستورة، لأن المكان الواطئ يعتبر إيه؟ حرز لها. أو لامستم النساء، طبعا لا نريد أن ندخل في متاهات الخلافات ما اللمس والملامسة، لامستم غير لمستم، لامستم تقتضي مفاعلة واقتضاء المفاعلة ينقل المسألة من مجرد اللمس إلى معنى آخر كما تعرفونه. أو لامستم الإيه؟ النساء. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض بحيث لا تدخله صناعة الإنسان، تراب، حجر، إنما الطوب الأحمر اللي احنا بنحرقه ده هو صحيح من جنس الأرض لأنه من التراب، إنما ما ينفعش مدام دخلته صنعة مين؟ صنعة الإنسان. احنا عندنا الأركان في طهارة الأبعاد أربعة، وفي طهارة الجسم ما يقولش أبعاد بقى ده يبقى كله، ولذلك قال إيه؟ فطهروا، يعني إيه؟ كله. ده كلام على هناك أربعة. في حالة التيمم جعلهم اثنين بس، اليدين والوجه، وهنا مسح بالتراب. آنفنا بقوله نمسح بالتراب بأن المسح بس ما جاش في التراب، حتى جه في المية أخرى، فجعل في الغسل ثلاثة وفي المسح فامسحوا برؤوسكم. ده إيناس بعملية المسح في ذاتها حتى تأنس النفس بأن فيه إيه؟ مسح. فإذا جاء في التراب وقال امسح يبقى لنا إلف بإيه؟ لنا إلف بالمسح. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لو كان قصر المسألة عن المية كان يبقى في حرج ولا لا؟ قال لا، في بديل أوسع من مين؟ أوسع من المية. وتلاحظوا إن هنا المية والتراب هم العنصرين الأساسيين في تكوين مادة الإنسان. فالمية تطهر والتراب أيضا يطهر، الاثنين، لأننا الاثنين مية اختلطت على تراب فصارت إيه؟ فصارت طينا خلقنا منه. يبقى أنا اطهرت من جنس إيه؟ من جنس ما منه، من جنس ما منه خلقت. لا يريد أن يجعلكم حرج، يعني تضييق، لأنه لو عمل المية بس وقال لازم تتوضا، لما اشوف الحرج بقى اللي الانسان لا يجد ماء كيف يبحث عن الماء واين يذهب واين يعمل، واذا ما عنده ماء بس يكفي ان يشرب يبقى يعمل بايه؟ قال لك لا، الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يعنت خلقه ولا ان يوقعهم في الحرج، بل خفف عليهم فجعل عنصر التراب يكفي الطهاره، ولكن يريد ليطهركم. طيب ليطهركم اذا كان الامر بالايه؟ اوعى تفهم بقى ان الطهارة يعني التنظيف، لان ان كانت الطهارة التنظيف نقول له طيب هنطهر بالماء، طب ونلوث وجهنا بالتراب ليه بقى؟ يبقى اذا الطهارة غير النظافة. واحد يقول لك انا هنظف نفسي بالكولونيا، نقوم نقول له لا، انا مش عايز نظافة، انا عايز ايه؟ تطهير. وكيف تعتبر تطهيرا؟ بشرط من تريد ان تدخل عليه. قال التطهير عندي هو ده مش النظافة. لا، ما واحد يقول لك انا نضيف، نقول له لا يا سيدي احنا عايزينه ايه؟ طاهر. انا عايزه طاهر. طب طاهر يعني ايه؟ يجعلك صالحا لان تستقبل ربك. طب واللي يجعلني صالح استقبل ربي مين اللي يقوله؟ هو اللي يقوله. هل انت تكون طاهرا وصالحا لاستقبالي اذا ايه؟ اذا تطهرت يا بالمية يا بالايه؟ يا بالتراب. وانا اعدتك في قربك مني الى اصل ايجادك مني. نعم. وليتم نعمته عليكم. ليتم نعمته عليكم. قال لك نعم، تمام النعمة. انت مغمور بنعم كثيرة. هب ان انسان ابوه غايب عنه، لكن خيره يداوى، كل يوم بعت لهم من البلد اللي هو فيها اكل وشرب ولباس واشياء وتحف ومبسوطين قوي. يبقوا هما بياخدوا نعمه مين؟ نعمه الغايه. فالا يشتاق هؤلاء الذين ينعمون بنعمه الغائب ان يكونوا في حضره المنعم؟
2: الله
1: اكبر. هذا الكلام، يبقى هذا الكلام، يبقى تمام النعمه ايه؟ مش انك تتنعم بس، لا، ان ترى من ينعم عليك. ترى من ينعم عليك تحضر بقى في حضرته. الله أكبر، صلت في حضرة ربك. والفيوضات التي تتجلى على الإنسان من نعمة مثله وهو الإنسان اللي زي أبويا أو أخويا أو قريبي هو مادي يرى، فالنعمة اللي تجيني منه مادية ترى، جاب لي لحمة، جاب لي برتقان، جاب لي رز، جاب لي سكر، جاب لي عسل، لأنه مادي. طيب، ولكن المنعم الذي أنعم عليك غيب فقراه لك غيب، القرى بتاعه بقى لك ايه؟ غيب. ايه؟ اعتدال بقى في مزاجك، اعتدال في عافيتك، اعتدال في صحتك، اعتدال في رضا نفسك، اعتدال في سمو فكرك. يبقى ليتم نعمته عليكم لانكم عشتم قبل ذلك مع نعمة المنعم، فهو يريد ان تذهبوا الى المنعم ذاته، وذلك هي تمام النعمة. لان يمكن ولد يزعل يقول لك انا مش عايز الحاجات دي، انا عايز ابوي. صح ولا لا؟ يبقى إذا تمام النعمة أن ترى مين؟ أن ترى المنعم. ولكن يريد ليطهركم تطهيرا هو يراه، مش أنا اللي اقترحه، لا هو يراه. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ساعة تسمع أنا فعلت ذلك وذلك وذلك لعلك تشكر، رجاء أن تشكر، كأنك إن فعلت ما آمرك به فستجد أمرا عظيما الطبيعة تقتضي أن تشكر عليه. ستقول أنا فعلت ذلك وذلك لعلك إيه؟ تشكر، كأن اللي فعلته يوجد عندك نعمة أخرى لا يمكن أن تستقبلها إلا بالشكر. زي ما قال ربنا إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله، كأن السمع والأبصار والأفئدة هي منافذ الإدراك، ما دام خلقنا لا نعلم شيئا وجعل لنا أدوات الإدراك، فقال أنا خلقت لك ديا لعلك أي تشكر، أي حين تلمح آثارها في نفسك مما يربي عندك ملكة الإدراك للمدركات. واذكروا نعمة الله عليكم. الذكر ما هو الذكر؟ الذكر استحضار الشيء، استحضاره ولا إحضاره؟ إحضاره يبقى لذاته، لكن استحضاره يبقى لمعناه. يبقى في فرق بين حضور الشيء واستحضار. مين استحضار الشيء؟ أن تستدعي، ذهنك يستدعيه، أدي معنى الإيه؟ الذكر. وقد يكون الذكر بمعنى القول، اذكره يعني ايه؟ قل، لانك لا تقوله الا ان استحضرته، الا ان اذا استحضرته، هذا هو الذكر. واياكم ان تفهم ان في واحد ذكي بيحفظ من مرة واحدة، وواحد بيحفظ من مرتين، وواحد بيحفظ من ثلاثة، لا ابدا. الانسان الذهن بتاعه كآلة الفوتوغرافيا، يلتقط من مرة واحدة بس. تعالى بقى انت لما تشوف واحد بيصور كده وخد صورة من لقطة، وبعدين جت حاجة ضببت الصورة دي او اتحرك او بتاع، يقول له قاعد ايه؟ قاعد اللقطة تاني عشان ياخد صورة من. كذلك الذهن، ان جت تاخد لقطة وفي بؤر شعورك حاجة تانية ما تستقرش، لازم دي تزحزح الاول وبعدين تيجي واحدة تانية. ولذلك لما نضرب المثل عشان تعرف الحكاية دي، تقول لك مثلا الطالب الممتحن يدخل ساحة المدرسة اللي فيها الامتحان، وقبل ما يضرب الجرس الامتحان بخمس دقايق يجي له واحد يقول له يا أخي انت ذاكرت الموضوع الفلاني؟ يقول له والله ما ذاكرتوش. يقول له اسمع، ده جاي منه سؤال قطعا. يقوم يخطف كتاب من واحد تلميذ زيه ويفتح الكتاب كده ويقعد يعمل ايه؟ يقرأ الموضوع. بالله هو بيقرا الموضوع ده والجرس بتاع الامتحان هيضرب وهو ما كانش عارف وماسك الكتاب، بالله هيفتكر هيتغدى ايه النهارده؟ طب هيقابل مين؟ طب عمل ايه امبارح؟ ولا هو بصدد امر فرصته ضيقه؟ يبقى ايه حالته؟ كل ذهنه تاهب لما يستقبله. يوم من لقطه واحده يتنيش الموضوع في ذهنه، يوم يدخل الامتحان ويلاقي السؤال جه، يوم يعمل ايه؟ يروح جايبه وحطه كده. ويمكن واحد قعد مدة طويلة يذاكر فيه ولا حصلش، إذن الذهن بيلتقط مراحل، بس إياكم أن تستقبلوا بأذهانكم معلومات وذهنكم مشغول بدليل أنك تسمع القصيدة أو تسمع الخطبة فتحفظ منها بيتين أو ثلاثة. طب البيتين اللي أنت حفظتهم حفظتهم إزاي؟ هو كررهم؟ ما كررش، بس ذهنك ساعتها كان خالي فالتقطها والبقية الأبيات، وهو بيقول كان ذهنك راح في حدة تانية، فما ما تقوم تقعد تكررها لحد ما تصادف كل جزئيه فراغ لايه؟ لبؤره الشعور، تقوم تيجي المساله. اذا فالذهن بيلتقط ايه؟ مره واحده. اسمها الذاكره بقى. تعمل ايه الذاكره؟ تتذكر. تتذكر يعني تعمل ايه؟ تستحضر الايه؟ المعاني. تستحضر المعاني. هي فين المعاني؟ قال لك في الحفظه. الحفظه دي بعينها، قال لك عينها ما ضاعتش منها ابدا، بحيث اذا جاء استدعاء معاني تجي لك. أكن انطباعات الإنسان في نعم الله لا تنسى أبدا، هي موجودة عندك ولكنها تريد منك إيه؟ إنك أنت تستدعيها من حافظتك كده وتشوفها. نشوف هنا بقى الدقة في الأداء. واذكروا نعمة الله عليك. طب هي نعمة ولا نعم؟ ده نعم كتيرة أوي. نعم أم قال لك أهي ربنا آثر أن يأتي بالمفرد ولا جابش الجمع علشان يبين لك إن أي نعمة في أي زاوية من حياتك تستحق أن تذكرها عند الله. لأن واحد خيزك لأن نعم كتيرة كتيرة ونقول له لا ده نعمة واحدة بس. امسك نعمة الإيجاد من عدم، امسك نعمة الإمداد من عدم، امسك نعمة البصر، امسك نعمة فكأن كل نعمة من النعم دي كانت تستحق منك أن تذكرها دائما، ولا تطمس نعمة النعمة. فما بالك إذا كانت إيه النعم؟ النعم كثيرة. لأن يمكن تقول ده زحمة النعم، يقول لك لا ده كل نعمة لو تمعنت فيها كانت تحتاج إلى إيه؟ إلى أن تذكرها. ولازم نعمة الله تناسب مين؟ تناسب عطاء الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. وميثاقه الذي واثقكم به. الميثاق هو العهد الموثق، العهد الشديد. طيب وواثق يقتضي حاجتين اتنين مفعلة. واثقكم كأن انت طرف ومين وربك طرف وتوثقت. هو بقى له ربوبية وانت بقى لك ايه؟ عبودية. وفى هو بدي توفي بالايه؟ هذا الميثاق اللي ايه؟ اوفوا بعهدي ايه؟ اوفي بعهدي اوفي. يبقى الاثنين ولا يبقى واثقة يعني ايه؟ تأكيد من طرفين، لان واثقة فاعل ولا بد في فاعل ان تكون من ايه؟ شارك. ما تقولش واحد، لازم شارك زيد عمرا، قاتل برضو زيد عمرا. واثق أي واثقتم الله وواثقكم مين؟ وواثقكم الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. أي ميثاق هذا؟ احنا قلنا الميثاق الأول كان ميثاق الزر والفطر، عالم الزر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قبل أن توجد النفس وشهوتها على الفطرة الطبيعية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أدي أول ميثاق اللي هو ميثاق الإيه؟ الزر. وبعدين ميثاق العقل الذي نظرت فيه إلى الوجود واستطعت أن تخرج من هذا الوجود المحكم المنظم الواسع إلى من أوجده، يبقى ده بتاع العقل بقى. وبعد ذلك ميثاقكم الذي واثقتم به الرسل. رسول صلى الله عليه وسلم حينما عرض منهجه الإسلام مش ناش أمنوا به؟ أمنوا به. معنى أمنوا يعني إيه؟ يعني خد منهم عهد إيه؟ إنهم يوفهم بما يأمرهم به من منهج الله. ولم يأخذ عهدا في العقبة لما قال لهم أن اشترطوا لنفسكم وأنا اشترط لنفسي. اشترطوا عليه واشترط عليه أن تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم. طيب وإيه؟ وأن تطيعوني وتنشغوا إلى ما أكون في المنشط والمكره. طب بيعة الرضوان مش دي بيعة؟ إذن فمعنى واثقكم به إما أن يكون العهد العام الإيماني في عالم الذر، أو يكون العهد الإيماني الذي جاء بواسطة الرسل. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. لأنك أنت لما آمنت قلت سمعنا وأطعنا، خلاص يبقى انتهت المسألة، سمعنا وأطعنا. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. حين نقول كلمة اتقوا الله شرحناها كثيرا، لأن اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين مين؟ ما تقولش وبينكم وبين الله على إطلاق كده، وبين ايه؟ صفات الجلال من الله وقايا. وإلا فهو مطلوب منا أن نلتحم بربنا، أو ما نجعل بيني وبينه وقاية. أنا أجعل بيني وبين ربنا وقاية؟ لا، اجعل بينك وبين صفات غضبه وقاية. إذا لما أقول اتقوا الله زي ما أقول اتقوا النار، مش هو قال برضو اتقوا الله وقال اتقوا ايه؟ واحد يقول لي مرة يقول اتقوا الله، طب وانا اتقي النار ازاي؟ هي النار لها أوامر ونواهي. نقول ما هو معنى اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية، والنار جند من جنود الغضب. تبقى هي هي ولا مش هي؟ هي هي تمام. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الله اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله ايه؟ وقاية، لأن الحق له صفات جلال اللي فيها الايه؟ الخوف والجبروت والانتقام والقهر، كل دي صفات ايه؟ جلال. طب وصفات الجمال؟ الاشياء بقى اللي الواحد ينبسط منها وحجبه، واسع المغفرة ده صفة جلال مش كده؟ حكيم صفة جلال، واسع صفة جلال، مغني صفة جلال. الله. والصفات التانية بقى اللي نزعل من متعلقاتها دي اسمها صفات ايه؟ جلال. فاجعلوا وقاية من صفات الجلال تقيكم من جنود صفات الجلال، وجنود صفات الجلال هي مين؟ هي النار. ولذلك احنا قلنا قديما ان في اخر ليلة من رمضان يتجلى الجبار بالمغفرة. في ظاهر الامر ان الحديث يقولك بقى يتجلى الجبار بالمغفرة، تقول له ما اللي كنت عايز ايه؟ ام قال لك يعني المناسب يتجلى الغفار بالمغفرة، تقول له لا، ده التجلي هنا بالمغفرة يشعر بأن فيه ذنب، يشعر بأن فيه ايه؟ وما دام فيه ذنب يبقى متعلق صفات الجلال ولا صفات الجمال؟ يبقى المنطق في من يذنب لصفة ايه؟ الرحمة ولا ذو انتقام؟ لا، هو ذو انتقام، الموقف لذو انتقام ما دام عمل ذنب. الله، يبقى الموقف لمين؟ يبقى ما دام لذو انتقام يبقى الموقف لصفات الجلال. اتقتحم صفة الجمال على صفة الجلال وتقول لها لا ما تعمليش كده؟ صفة الجمال تشفع عند صفة الجلال، صفة الجمال تعمل ايه؟ تشفع، لان المقام لمين؟ لصفة الجلال، انه ينتقم ويغضب ويعاقب. يبقى ما تجيش صفة الرحمة تقول لا مالكيش سلطان انت يا صفة الجلال، مال السلطان لمين؟ السلطان لك انت، انا بس بستشفع له. يبقى صفة الجمال ايه؟ تستشفع صفات الايه؟ صفات الجلال. ان الله عليم بذات الصدور. واياكم ان تعلموا ان التقوى فقط انما تنشأ من الافعال المحسة المدركة، لا ده الاحوال الدخيلة المبطنة. ولذلك قال ذات الصدور، يعني الحاجة اللي ما تجيش في الصدر، اللي ما وصلتش الى حيز الايه؟ الى حيز ذات الصدور. زي ايه؟ نية سيئة ونية حسنة، محدش يعرف دي بقى، حقد، حسد، تبييت، مكر. فإياكم أن تقولوا إن التقوى بس لما إيه؟ للمدركات دي. ليه؟ لأن برضو عمل القلوب له دخل فيما إيه؟ في تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله. احنا قلنا ساعة ما يأتي نداء يا ايها الذين امنوا يبقى الحق سبحانه وتعالى لم يقتحم على الناس تصرفاتهم الاختيارية بمنهجه، وانما اقتحم على من امن به. فقول يا من امنت بي الها حكيما قادرا خذ منهجي، ما قالش يا ايها الناس، هو يقول يا ايها الناس حين يريد ان يلفتهم اليه والى الاعتقاد في وجوده. انما من يؤمن به يقول له يا ايها الذين امنوا اسمعوا ممن امنتم به التكليف الذي يريده. اذن فالحق لم يقتحم على احد ابدا الا من امن به. قال له ما دمت قد امنت بي فانا اقتحم عليك اختياراتك. ولذلك احنا قلنا زمان اننا كلنا عبيد الله، انما مش كلنا عباد الله. في فرق بين عبيد وعباد. العبيد هم المرغمون على القهر، في قهر عليهم في اي لون من الوان حياتهم، ولا يستطيعون ان يدخلوا اختيارهم فيك. صحيح واحد يتمرد يقول ما بامنش باله، انما تعالى بقى زي ما قلنا زمان اللي عايز يتمرد على احكام الله وعلى الايمان به يتمرد على مقهوراته لما يقضيه الله. طب جيت مرضت كده وتمردت قلت مانيش عيان، ادي الشطاره بقى، ما دام اتمردت على الحكم الاختياري لا اتمرد على ما يجري عليه. ما قدرش يتمرد، طب اتمرد كده عايز يموتك تقول له لا مانيش ميت، مش ممكن. اذا انت مقهور لله ولا لا؟ يبقى كلنا عبيد لله، يستدعينا زي وقت ما يجيبنا وقت ما يعوز، ويستدعينا وقت ما يعوز، ويجري علينا من الامور فوق الاختيارات ما يريد. يبقى عبيد ولا مش عبيد؟ طب ويبقى عباد لامتي؟ العباد هم الذين ياتون الى ما فيه اختيار له ويقولوا يا رب امناك، احنا نزعنا من نفسنا صفه الاختيار دي ورضينا بما تقوله لنا افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اذا العباد مقهورون للصفات القهريه العليا، والعبيد مقهورون في الاختيار. يقول له يا رب انا ايه رضيت ما اخترته لي من احكام، افعل كذا ولا تفعل كذا. يعني اختيار تنازلت مين؟ فاختيار في الفعل والترك تنازلت عنه. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمهم عباد. يبقى العباد مقهورون بالايه؟ بالاختيار، والعبيد مقهورون بالايه؟ بالاجبار. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله. طب قوام صفه مبالغه، الاصل فيها قائم، فان اكثر القيام نقول له ايه؟ قوام. الا بالله لو قال لواحد ما هوش نجار وبعدين جاب حته خشبه كده وعايز يسد بقى خرم عنده ومسك المنشار كده وقعد ينشره وحط البتاع ومسمرها مسمارين، يقال له ايه؟ نجار ولا ناجر؟ ناجر، انما مش شغلته انه نجار، مش شغلته ايه؟ قابل ان واحد هاوي كده وطلع خد الصنار على البحر في يوم وقعد يصطاد له سمكتين، نقوم نقول له ده صائد، انما انا اقول له صياد؟ لا، يبقى الصياد اللي عملها ايه؟ حرفه بتاعته. يبقى انا مش عايز ان تكون قائما لله، انا عايزك تكون ايه؟ قوام مبالغ في القيام بامر الله. والقيام يقابله ايه؟ القعود. طب والقعود بعد منزله ايه؟ الاستلقاء على الجنب. والاستلقاء على الجنب بعدها ايه؟ بعدها ينام. يبقى كم مرحله بقى؟ اهو قائم، قاعد، مستلقي، نائم. نائم مش محل تكليف، مش كده ولا لا؟ مستلقي ده محل الراحه بتاعته. ولذلك قال لك حتى في محل الراحه العضليه ما مش عايز تبقى الراحه الفكريه العقديه فيه. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يبقى خلي ربنا على ايه؟ وبعدين بقى عندك نشاط تقعد، وعندك نشاط اوسع تعمل ايه؟ تقوم. ولذلك يقول لك قام بالامر، قام بامر القوم فلان. اذا القيام معناه ايه؟ اقصى حاجه في حركات الايه؟ في حركات الإنسان، ولا يريد منا الحق أن نكون قائمين فقط، ولكن يريد أن نكون إيه؟ قوامين. الله، ما دام قوامين يبقى لا تخلو لحظة من قيامك أن تكون لله، لا تخلو لحظة من قيامك أن تكون لإيه؟ أن تكون لله. طب لله دي، لله توجيها، لله توجها، لله نفعا؟ لا، لأن أي حركة منك لا تفيد الله في شيء. هب أن الناس كلهم ولا شيء، لأن الله خلق خلقه بمجموع صفات الكمال فيه، فلم ينشئ خلق الخلق له صفة كمال جديدة. يبقى إن قلت أنا بعمل دي لله، يبقى إيه؟ يعني طاعة لمين؟ تقربا لمين؟ إنما عائدة إما عليك أو على إيه؟ مثلك. وإذا أراد الله من المؤمنين أن يكونوا قوامين لله، تبقى كل حركة المجتمع الإيماني إيه؟ حركات ربانية متساندة متصاعدة. وإذا كانت حركات المجموع الإيماني متساندة، انظروا كيف تكون النتيجة لهذه الإيه؟ لهذه الحركة. وإن كنت أنت قوام، ودا قوام، أنت قوام لك ولمن؟ للآخرين. وفلان قوام لك وللآخرين، يبقى قائم واحد يأخذ قيام الناس أجمعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد من

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

نسألك يا ربنا، نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

الرحيم يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

اللهم غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد. اشتد علينا البلاء وزادت الفتن، فلا تؤاخذنا بذنوبنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

هم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين.

سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور

0: ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطان.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، فالله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين الفالحين بأنهم لفروجهم حافظون، ويصف في آية ثانية المؤمنين أيضاً بأنهم يحفظون فروجهم، ويأمرهم أيضاً فيقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيها الإخوة، آيات كثيرة تتحدث عن حفظ الفرج. أولاً، حفظ الفرج يلزمه غض البصر، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بغض البصر وسنى بحفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طبعاً حينما يغض البصر ويحفظ الفرج يتماسك المجتمع ويقوى، وكأن في الشريعة كلها قضيتين خطيرتين: كسب المال وحفظ الفرج. وإذا أردت أن تسأل عن أشد المجتمعات فساداً، ما خصائص هذا الفساد العريض؟ تفلت في العلاقة مع المرأة، وكسب للمال بغير ضوابط. الكسب للمال بغير ضوابط وتفلت في العلاقة مع المرأة. أيها الإخوة، يحفظ الفرج بالبعد عن الزنا وما يشبهه من سفاح وبغاء وشذوذ وما إلى ذلك. وقد قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والحقيقة الدقيقة أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فحينما أمر الله بحفظ الفرج شرع الزواج، وحينما أمر الله بغض البصر سمح أن يطلق الرجل بصره فيما تحل له. وحينما تصور الصحابة الكرام خطأً أن القرب من الله عز وجل يستلزم الزهد في الدنيا، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشدكم لله خشية أنا؟ أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. أيها الإخوة، للإمام الغزالي رحمه الله تعالى آراء لطيفة في هذا الموضوع. يقول: المقصد الأول للزواج تكثير النسل، يعني إنجاب الذرية، والمقصد الثاني للزواج أيضاً حفظ الفرج، إنجاب الذرية وحفظ الفرج. أيها الإخوة، لحفظ الفرج منافع كثيرة، أولها أنه الأصل، وله شرع أن يرزقك الله ولداً صالحاً ينفع الناس من بعدك. يعني الزواج في أهداف البعيدة أن يكون لك عمل مستمر إلى يوم القيامة. والدليل قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ذريتك بأعمالها الصالحة إلى يوم القيامة في صحيفتك. معنى ذلك أن الإنسان ينقطع عمله بالموت، ولكن إذا تزوج وأنجب ولداً صالحاً يستمر عمله في ابنه وفي ابن ابنه وفي ذريته إلى يوم القيامة. فهذا هو المقصد الأول، أن تزداد دوائر الحق وأن تتقلص دوائر الباطل. والمقصد الثاني كسر الشهوة، لأن الإنسان حينما تسكن نفسه يلتفت إلى ربه. شيء ثالث من مقاصد الزواج كما يقول الإمام الغزالي: ترويح النفس وإناسها بالمجالسة والنظر ونحوهما، وهذه المؤانسة تعينه على طاعة الله فيما بعد. من مقاصد الزواج تفريغ القلب والبدن من تدبير المنزل وتهيئة أسباب المعيشة، يعني تنظيف البيت وكي الملابس وغسلها وصنع الطعام يحتاج إلى جهد كبير، فلو أنك تعمل عملاً خارج البيت ومكلف بهذه الأعمال ضاع الوقت كله، فهناك تكامل بين الرجل والمرأة، هي في البيت وهو خارج البيت. الزواج عن طريق رعاية المرأة ورعاية الأولاد يحقق أعمال صالحة كثيرة جداً، وأنت في الدنيا من أجل العمل الصالح. يعني بالزواج في فرصة كبيرة لأن تكون زوجاً وفياً وأباً ناصحاً وأخاً، ففي بالزواج طرق إلى الله كثيرة جداً. أحد الأئمة يقول: النكاح مأمور به شرعاً وهو مستحسن وضعاً وطبعاً، لأن به بقاء النسل وعمارة الأرض وعبادة الله والقيام بالأحكام، هو سنة للذي يشتهيه ولا يخاف الزنا، سنة لمن يشتهيه ولا يخاف الزنا ولو كان فقيراً. والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة. يعني عنده زوجة وعنده أولاد، يعمل ويتعب وتنجب زوجته ويهتم بالصغير ويأخذه إلى الطبيب، الاشتغال بالزوجة والولد عند هذا الإمام أفضل من نوافل العبادات. هو مباح لمن لا يشتهيه ولا يخاف على نفسه الزنا، لكن يقدم الزواج على الحج، إذا طاقت نفس الشاب للزواج يقدم على الحج. ولكن الزواج مكروه على إنسان غير مؤهل للزواج وغير كفء له، لأن هذه التي تزوجها أعطاها فرصة سيئة كي تكون مع زوج ليس مؤهلاً ليقودها إلى طريق الله عز وجل، يعني منعها من زوج أكفأ منه. على كل، الزواج سنة الله في خلقه، والإنسان أودع الله فيه شهوة الطعام والشراب ليحافظ على وجوده، وأودع فيه شهوة النساء ليحافظ الجنس البشري على وجوده، وأودع في الإنسان شهوة التفوق ليؤكد الإنسان ذاته. الآن حديث لطيف جداً يؤكد للمرأة أن دينها سهل جداً. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها، الأوقات الخمس، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت جنة ربها. صلت خمسها، وصامت شهرها، وحفظت نفسها، وأطاعت زوجها، دخلت جنة ربها. ويقول عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وفي حديث رائع جداً يقول عليه الصلاة والسلام: من حفظ فرجه فله الجنة. يعني ليس من السهل أن ينضبط الإنسان هذا الانضباط، فله الجنة، لأنه ما من شهوة أودعت في الإنسان متغلغلة في أعمق أعماقه كهذه الشهوة، فإذا ضبطت فهو في خير. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي القدرة على الزواج مالياً وجسمياً، فليتزوج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أي وقاية. في حديث شريف آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فإن ذلك يرد ما في نفسه. يعني في تشابه كبير بين النساء، والشيطان أحياناً يبالغ بإلقاء الإعجاب لمن لا تحل للإنسان، ويبالغ الشيطان بتزهيد الإنسان بمن تحل له، وهذا مرض، يزهده بمن تحل له ويرغبه بمن لا تحل له، وهذا من فعل الشيطان، لأن الشيطان دأبه أن يفرق بين المرء وزوجه. لذلك النساء سواء، هكذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أذكر أن أخاً كريماً حدثني عن ندوة رآها في فضائية إسلامية، أن شاباً قتل أكثر من 10 فتيات قاصرات بعد اغتصابهن، أودع في السجن. باحثة اجتماعية استأذنت النائب العام أن تلتقي به، وكان هذا اللقاء في هذه الفضائية. يعني شيء لا يصدق، هذا الشاب جاهل جهل مطبق. الدليل أن الباحثة سألته: هل تقرأ وتكتب؟ قال: لا. قالت له: هل تقرأ القرآن؟ طبعا لا. ألم تحفظ منه شيئا غيبا؟ قال: لا. قالت له: هل تنطق بالشهادة؟ قال لها: وما الشهادة؟ قالت له: لا إله إلا الله. قال: كلمة كلمة. الذي رأى هذه الندوة يؤكد أنه حتى أتقن لفظ لا إله إلا الله مر دقائق. يعني ملخص الكلام: إنه جاهل جهلا لا يوصف. ثم جاء السؤال المتعلق بموضوع الندوة: لما اغتصبت هؤلاء الفتيات وقتلتهن؟ بماذا أجاب؟ قال: هن السبب، من ثيابهن. فلما سألته الباحثة: لو أنك رأيت فتاة محجبة ماذا تفعل؟ قال هذا الجاهل المجرم: قال: والله الذي يتكلم معها كلمة أقتله. لكن هذا العمل بسبب ثياب الفتيات الفاضحة. سبحان الله، وجدت مصطلح جديد رائع: كيف يتحرش الرجل بالمرأة؟ يسمعها بعض الكلمات. كما أن هناك تحرشاً من الرجل بالمرأة، هناك تحرش من المرأة بالرجل، لكن لا بالكلام بل بالثياب فقط. ثياب المرأة تعد الفاضحة، تعد تحرشاً بالرجل. لذلك ثياب المرأة متعلقة بدينها، كل سنتيمتر من ثيابها، وبالتعبير الميكانيكي كل دوزيام من سماكة ثيابها، وكل اتساع أو تضييق في ثيابها متعلق بدينها. يعني تفصيل الثوب واسع أم ضيق، وسماكة الثوب سميك أو رقيق، ومساحة الثوب ضافي أو منحسر، المساحة والسماكة والتفصيل متعلق بدينها. هذا الثوب الذي ترتديه المرأة وهو سابغ وثخين وواسع وبلون لا يلفت النظر هو جزء من دينها، بل إن سلوك المرأة المؤمنة الشريفة التي تخاف الله عز وجل أنا أعده عبادة هذا العصر. إن سألت أخت كريمة عن عبادة خاصة بالنساء أقول لها: التستر هو العبادة الأولى للمرأة. هذه العبادة يمكن أن تسمى عبادة إعفاف الشباب. من فوائد غض البصر الفلاح والفوز برضوان الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن فوائد حفظ الفرج حفظ النسل وطهارة الإنجاب، وبه ينشأ المجتمع النظيف النقي من الدنس وأدران الزنا، ويحفظ القلوب من التعلق بالمحرمات، ويحفظ المسلمين من أن يسري فيهم داء الزنا وما يتبعه من أوبئة، ويحفظ الصحة العامة من عاديات الأمراض الفتاكة كالزهر والإيدز، ويمنع المفاسد، ويطهر الذمم، ويؤلف القلوب، وينشر الأمن، ويحفظ الأعراض بين أفراد المجتمع. والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعي الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة المؤمنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: قد أفلح المؤمنون.
3: Successful indeed are the believers.
2: الذين هم في صلاتهم خاشعون.
3: Those who offer their prayers with full submissiveness.
2: والذين هم عن اللغو معرضون.
3: And those who turn away from dirty, false, evil, vain talk.
2: والذين هم للزكاة فاعلون.
3: And those who pay the charity.
2: والذين هم لفروجهم حافظون.
3: And those who guard their chastity.

fulfill someone's need? Be kind to people. Okay.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الخميس 15 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 30 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. الكثير من المتفرقات وكل ما حصل على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا من حوادث هامة سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حاملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما في الحياة من الأشياء زائلة، ووجه ربك يبقى، قل هو الله رباه رباه. ما في الأرض من لغة تترجم الحب من عبد لمولاه. مهما كتبت من الأشعار أجملها فلن أوفي شيئا من عطاياه. ربي حبيبي إله العالمين له ذلي، فعزي بذاك الذل ألقاه. روحي لغير إله الكون ما خضعت، والعين كم ذرفت شوقا لرؤياه. يا الله،

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الخميس هي على النحو التالي: أذان الظهر عند الساعة 12:06، أذان العصر عند الساعة 2:52، أذان المغرب عند 5:15، أذان العشاء عند 7:45. غدا الجمعة أذان الفجر يرفع عند الساعة 5:23، وشروق الشمس عند الساعة 6:49. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس بارد 16 درجة، غدا الطقس بارد 17 درجة نهارا 6 درجات ليلا. يوم السبت نتوقع هطول أمطار 17 درجة نهارا 8 درجات ليلا. الأحد طقس مشمس 20 درجة نهارا 7 درجات ليلا. يوم الاثنين القادم أمطار متفرقة 22 درجة نهارا 7 درجات ليلا. الثلاثاء والأربعاء والخميس 18 درجة نهارا 7 درجات ليلا والطقس مشمس، والله أعلم. أتمنى لحضراتكم يوما جميلا رائعا كله سعادة وبشر وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم. آمين.

0: الآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 30 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أظهر تقرير جديد إن صافي الهجرة الخارجية إلى أستراليا انخفض بنحو 45% مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها بعد جائحة كوفيد 19، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن تأثير الهجرة على أزمة الإسكان والبنية التحتية. وأوضح تقرير صادر عن لجنة التنمية الاقتصادية الأسترالية إن صافي الهجرة تراجع من 555,800 شخص في سبتمبر أيلول 2023 إلى نحو 301,000 شخص، أي بانخفاض يزيد على 250,000 مهاجر. كما تشير توقعات الخزانة الفيدرالية إلى أن الرقم سيتراجع إلى 225,000 بحلول السنة المالية 2027-2028. يأتي ذلك وسط وعود من الائتلاف المعارض بخفض أعداد المهاجرين، فيما أثارت زعيمة

وحزب أمة واحدة بولين هانسن جدلا جديدا بدعوتها إلى الحد من الهجرة والعودة إلى ما وصفته بالمجتمع الأحادي الثقافة. في المقابل قالت الرئيسة التنفيذية للجنة التنمية الاقتصادية الأسترالية ميليندا تشيلينتو إن النقاش السياسي لا يعكس الواقع الحالي، مشيرة إلى أن الهجرة بدأت بالفعل بالتراجع نتيجة انخفاض أعداد الوافدين وعودة معدلات المغادرة إلى مستوياتها الطبيعية، وأضافت إن المهاجرين لا يزالون يشكلون ركيزة أساسية لسوق العمل، حيث إن نحو ثلث العاملين في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والتصنيع ولدوا خارج أستراليا. وأشار التقرير إلى أن قطاع رعاية المسنين لوحده سيحتاج إلى 400 ألف عامل إضافي بحلول عام 2050، وهو طلب لا يمكن تلبيته من القوى العاملة المحلية لوحدها. كما خلص التقرير إلى أن ضعف الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية يكلف الاقتصاد الأسترالي نحو 4 مليارات دولار سنويا من الأجور المفقودة، داعيا إلى نظام هجرة أكثر شفافية يعتمد على الأدلة مع تسريع الاعتراف بالمؤهلات والاستثمار في الإسكان والبنية التحتية بدلا من الاكتفاء بخفض أعداد المهاجرين. سيدني، يذكر الشاب الذي قتل طعنا في الساحل الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز كفرد محبوب من عائلته، بينما لا يزال المشتبه به البالغ من العمر 15 عاما فارا من وجه العدالة. واستدعيت فرق الطوارئ إلى شارع مان في غوسفورد عند الساعة 7:30 من مساء يوم الثلاثاء بعد ورود بلاغات تفيد بتعرض زين روبسون البالغ من العمر 22 عاما للطعن عدة مرات في صدره وبطنه، وتلقى العلاج في مكان الحادث قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى غوسفورد حيث فارق الحياة لاحقا. ومنذ ذلك الحين تذكرت عائلته وأصدقاؤه ابنا وحفيدا وأخا وصهرا وصديقا محبوبا. ويعتقد أن المشتبه به وروبسون كان على متن الحافلة نفسها قبل أن يترجلا ويسيرا إلى الشارع الرئيسي حيث اندلع شجار. وقالت الشرطة إن روبسون والفتى استقلا الحافلة من محطتين مختلفتين، لكن لا يزال سبب اندلاع الحادث غير واضح حتى الآن. وأضاف جوبسون: نعتقد أن أطراف هذه الحادثة كانوا يعرفون بعضهم بعضا، ولا يوجد أي تهديد للمجتمع ككل، وقد حددنا هوية عدد من الشهود وتم أخذ إفاداتهم وتم تطبيق مسرح الجريمة. وتقول الشرطة إن المراهق الذي لا يزال طليقا شهد آخر مرة وهو يفر من شارع مان ويوصف بأنه يبلغ طوله حوالي 175 سنتيمترا وكان يرتدي قميصا وسترة. ملبورن: أدين رجل تربطه علاقات بنخبة ملبورن بتهمة اغتصاب امرأة شابة في منزله، وقد رفع الرجل الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب قانونية رفع القضية إلى محكمة مقاطعة فيكتوريا مصرا على براءته. وأطرق رأسه عندما أصدرت هيئة المحلفين يوم الثلاثاء أحكامها بإدانته بتهمة واحدة تتعلق بالاعتداء الجنسي وتهمتين بالاغتصاب. وقال المدعوون إنه اعتدى على امرأة شابة في منزله بملبون في الساعات الأولى من صباح يوم 24 من مارس آذار 2023. وأبلغت هيئة المحلفين إن المرأة كانت تعمل لدى الرجل في عام 2022 وأنها تواصلت معه مجددا بحثا عن فرص عمل جديدة في اليوم السابق للحادثة، ووافقت على الذهاب إلى منزله بعد ظهر يوم 23 من مارس آذار وتناقشا في أمور العمل قبل أن يستمعا إلى الموسيقى ويشربا النبيذ معا ويتعاطيا الكوكايين بحسب المدعين. ثم ذهب الاثنان إلى منزل صديقه لمشاهدة مباراة كرة القدم، ثم عادت هي إلى منزل مديرها السابق بعد الساعة 10:30 مساء بقليل حيث استمر في تعاطي المخدرات والكحول كما أبلغت هيئة المحلفين. وانتابت المرأة مشاعر جياشة أثناء حديثها عن انفصالها الأخير فاحتضنها الرجل وقال إنه سيعتني بها قبل أن يقبلها. ودفعت المرأة المدير السابق بعيدا عنها، لكنه بدأ بلمس صدرها وقصرها ومؤخرتها. عندها طلبت منه التوقف لكنه قال إنه لا يستطيع لأنها فاتنة للغاية كما أبلغت هيئة المحلفين.
وكانت المرأة تحتضن وسادة وتبكي عليها عندما اغتصبها الرجل مرتين. وجادل محامي الدفاع ديرموت دان بأن المرأة تكذب وأن موكله بريء. وقال المحامي دان للمحلفين في مرافعته الختامية إنه من الواضح تماما إن أساس قضية الادعاء هذه غير سليم وغير مستقر، ومن الواضح جدا إنه لا يمكنكم الاعتماد على شهادتها. وأقر المدعي العام ماثيو فيشر بوجود بعض التناقضات في رواية المرأة، لكنه أكد أنها تحدثت بصدق عما حدث ليلة 23 من مارس آذار. وقال فيشر يجب أن تقبلوها كشاهدة صادقة وجديرة بالثقة. وبدأت هيئة المحلفين مداولاتها يوم الجمعة بعد الاستماع إلى الأدلة على مدى 10 أيام، وأصدرت أحكامها بالإدانة صباح يوم الثلاثاء، وألغي إطلاق سراح الرجل بكفالة بعد صدور الأحكام، واحتجز لحين مثوله أمام المحكمة في جلسة استماع تمهيدية في وقت لاحق. وستعقد جلسة استماع للنظر في تمديد أمر حظر النشر المتعلق بهوية الرجل ومهنته. سيدني، اعتقلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية مواطن صيني في مطار سيدني الدولي أثناء مغادرته أستراليا، ويعتقد أن هذا المواطن هو مدير إحدى الشركات في أستراليا، وقد حاول قبل فترة تقديم رشوة لموظفة بالحكومة الأسترالية. وعلم أن الرجل قدم الرشوة من أجل الحصول على موافقة لإحدى المنتجات بهدف تحقيق مكاسب مادية، ووصلت قيمة الرشوة إلى حوالي 20,000 دولار أسترالي. وتم رفض الرشوة من قبل الموظفة وإخبار السلطات الأسترالية المختصة وهيئة مكافحة الفساد، حيث تم اعتقاله بالمطار ليواجه حاليا المحكمة في سيدني. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. تصعيد عسكري لافت في المنطقة، فصائل عراقية موالية لإيران تستهدف المملكة العربية السعودية، وقصف إيراني يستهدف قواعد في الأردن. تشن واشنطن والرياض غارات على مواقع لفصائل موالية لإيران في العراق، ويهدد ترامب باستهداف إيران ووكلائها، بينما تدين طهران الضربات في العراق وتنفي صلتها بالهجمات على السعودية. أما بغداد فنددت بالقصف وقالت إن مجلس الأمن الوطني العراقي وضع خطة أمنية للإمساك بالأرض ومنع أي جهة من تهديد دول الجوار. فكيف تتداخل هذه الرسائل العسكرية والسياسية؟ وهل نحن أمام ردع متبادل أم بداية مرحلة جديدة من التصعيد؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة، إيران، العراق والسعودية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، واصفا الميليشيات التي تدعمها إيران بأنها سرطان العالم. ولوح ترامب بأنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران، وهدد بأن بلاده ستلقن إيران درسا قاسيا بعد الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوتها والقوات السعودية نفذت ضربات في العراق ضد موالين لإيران ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات شنها الحرس الثوري. إيرانيا دانت الخارجية الهجمات الأمريكية السعودية على جماعات مسلحة في العراق، بينما نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطلع قوله إنه لا صلة لطهران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. في العراق دانت الحكومة ما وصفته بالاعتداء الذي شنته القوات الأمريكية والسعودية، وأضافت أن هذا الاعتداء جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية، ولفتت إلى أن التعاطي مع هذه الاعتداءات مسؤولية الحكومة العراقية، داعية الأطراف إلى عدم الانجرار وراء مسار يفاقم عدم الاستقرار. وأشار البيان إلى أن بغداد ماضية في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي واستكمال إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. من جانبها قالت وزارة الدفاع السعودية إنها نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات نوعية ضد أهداف تابعة للميليشيات بالعراق، بينما قالت الخارجية السعودية إن النهج العدواني للميليشيات الموالية لإيران جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل جهدا لإنهاء هذا التصعيد. تفاصيل أكثر عن الضربات الأمريكية السعودية والاستهدافات الإيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى التطورات التي شهدتها المنطقة اليوم، نتعرف عليها معك سلام خضر بالتأكيد على الخريطة التفاعلية.
1: ونبدأ بالتصعيد الذي ذكرتيه. الأردن تعرض بحسب الإعلان الأمريكي لمجموعة من الاستهدافات أو محاولات الاستهداف فجر هذا اليوم، وبحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت هذه الاستهدافات متوجهة باتجاه قواعد أردنية تستضيف قوات أمريكية، وتم إحباط هذه الهجمات الصاروخية واعتراض الصواريخ. السعودية تحدثت، أو القيادة المركزية الأمريكية والرياض تحدثتا عن وجود أكثر عدد من محاولات الاستهداف للأراضي السعودية، وبحسب الرياض وواشنطن فإن هذه محاولات الاستهداف انطلقت من العراق، ولذلك كان هناك ضربات مشتركة بين القيادة المركزية الأمريكية وقوات السعودية. وزارة الدفاع تحدثت عن مجموعة من الاستهدافات لمواقع قالت إنها تتبع لميليشيات عراقية. دائرة الاستهدافات بدأت من سهل نينوى في بلدة برطلة، هناك أحد مواقع يتبع لفصائل عراقية تعرض للاستهداف. في كركوك أيضا موقع ثاني موقع الدبس تعرض لاستهداف أيضا خلال الغارات المشتركة في صلاح الدين موقع واحد على الأقل، وفي ديالى أيضا موقع واحد. الملاحظ بأن غالبية هذه المحافظات التي جرت فيها الاستهدافات لمواقع تقول الخارجية السعودية والقيادة المركزية بأنها تتبع لميليشيات عراقية هي عند الحدود مع إيران. هذه بيران شهر التي استهدفتها قوات القيادة المركزية داخل إيران. بيران شهر مدينة حدودية في محافظة أذربيجان الغربية داخل إيران. كان هناك استهداف أمريكي لافت لهذه المنطقة، رغم أن التصعيد استمر لأكثر من أسبوعين بعد انهيار مذكرة التفاهم. بقيت أذربيجان الغربية تقريبا خارج الاستهدافات. اليوم هناك استهداف في بيران شهر سبقه هذه الاستهدافات التابعة لميليشيات عراقية وفق وصف القيادة المركزية في المحافظات المحاذية للحدود مع إيران، وصولا إلى جنوب العراق بعد ديالى نكمل نحو واسط. كان هناك استهداف لموقعين على الأقل، في البصرة استهداف واحد، وفي كربلاء أيضا كان هناك استهداف. والتصعيد الكلامي مستمر،
0: والتصعيد ومخاوف التصعيد وتوسع نطاقه أيضا ضمن السيناريوهات المقبلة. شكرا جزيلا لك زميلة سلام خضر على هذا الشرح. هي معطيات إذن سنناقشها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بشؤون الشرق الأوسط. أرحب بك بداية دكتور محجوب، ولكن قبل النقاش مع الدكتور محجوب نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها واشنطن تضع في أولوياتها حرية الملاحة في هرمز وأهمية توقف إيران عن دعم وكلائها في المنطقة، كما يهمها أمن الطاقة عالميا. أما إيران فتريد أن يعترف بإدارتها لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها، وكذلك رفع العقوبات إضافة إلى الاعتراف بدورها الإقليمي في المنطقة. نأتي إلى العراق الذي يضع في أولويته ألا يكون جزءا من الحرب، وأن يبعد نفسه عن تبعات الصراع، كما يريد أن تكون حرية التجارة في الخليج آمنة، ويسعى إلى عدم الإضرار بعلاقاته مع دول الجوار. المملكة العربية السعودية تريد وقف الحرب وضمان حرية حركة الملاحة في هرمز وضمان عدم استهداف أراضيها. الآن إلى الدكتور محجوب الزويري للوقوف بالقراءة والتحليل بداية لكل هذه المواقف وردود الأفعال، ماذا قرأت فيها؟
2: واضح تماما أننا ازدهار وصلنا إلى ما يسمى مرحلة الفوضى في الحرب. عادة الحرب بين دولة ودولة هي حرب مكروهة، لكنها تصبح أكثر كما يقال بشاعة عندما تصبح بين أطراف ليس من الضروري أن يكونوا منخرطين. هنا تتكلم عن لاعبين دون الدولة، ميليشيات، مجموعات مسلحة إلى غير ذلك، وهذا الجانب يسمى الجانب الأكثر بشاعة في الحرب، لأنه لا يمكن الضبط، لا تعرف كيف يتحركون، ولا تعرف أيضا المحفزات لحركتهم، والأضرار التي يوقعونها أيضا كثيرة. وبالتالي نحن نتكلم عن هذه الفترة. الأطراف التي تحدثت ازدهار عنها تريد مجمع على فكرة وحيدة باستثناء إيران، وهي حرية الملاحة. إيران تريد حرية ملاحة، ولكن بشرط إنهاء الحرب. وهنا دعيني أنبه إلى قضية أساسية. إيران تريد إنهاء حالة الحرب، ليست هذه الحرب، إنهاء الحرب على إيران التي هي بنظر إيران منذ 47 عاما. تريد أن تقول للعالم ليس هنالك مزيد من الحروب على طهران، طهران لن تكون هدفا سهلا من أي فرصة أخرى. وبالتالي هي تمسك بالورقة وورقة المضيق وتصر عليها، ولا تريد أن تجري فيها تغييرا، وترفض المقترح العماني لأنها لا تريد الحرب. في المقابل دول مثل المملكة العربية السعودية والعراق تريد أمنا واستقرارا، تريد ملاحة بحرية آمنة، لأن هذا مهم لطاقتها ولتجارتها وإلى كل شيء. الولايات المتحدة بشكل أساسي، أختم بهذه، وهي الولايات المتحدة معنية بأن تقفل هذا الملف لأن هي التي سببت به. بدون الحرب التي شنتها على إيران ما كان للمضيق أن يغلق.
0: بعد هذه الضربات التي وجهت للسعودية وبالتالي رد الفعل الأمريكي السعودي في العراق، هل نتوقع توسع لدائرة الرد السعودي في هذه الحالة؟
2: أنا أعتقد بأن ما جرى هو عبارة عن رسالة واضحة ألا تكرروا مثل هذا الأعمال، لأن الرد سيكون قاسي. وهذه رسالة سواء كان لهذه المجموعات المسلحة أو لمن يحرضها أو يدفع بها. وفي ظني أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لن تسكت. نحن أمام خيارين واضحين. الخيار الأول أن تقوم مرة أخرى إذا تكررت هذا الأمر بقصف هذه المجموعات بشدة، وأن تقوم الولايات المتحدة بجزء من هذا القصف. والمسألة الثانية هو العمل مع الحكومة العراقية، معنى آخر دفع الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات على الأرض بصفتها هي التي تحت سيادتها.
0: يعني هذا السؤال الملح الآن، موقف الحكومة العراقية والتفاعلات مع هذا التطور اللافت في المنطقة. تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، وأيضا بيان من الحكومة العراقية يندد بالهجمات الأمريكية السعودية. ماذا قرأت في التفاعل؟
2: الحكومة العراقية بدأت مضطربة، لأنها تعرف أن هذه الجماعات إلى حد ما منخرطة مع الحشد الشعبي الذي هو جزء من وزارة الدفاع العراقية، وأصبح جزءا من منظومة ما يسمى بالجيش العراقي. وهذا مسألة ستشكل مثارا كبيرا للسؤال عندما يقول الرئيس الأمريكي قمنا بهذه العملية بالتنسيق مع الحكومة العراقية ثم تدير الحكومة العراقية. واضح أن هناك أزمة، لكن الولايات المتحدة لديها سيف مسلط على الحكومة العراقية وهو سيف الدولار. الأموال العراقية كلها في الولايات المتحدة بأوامر أمريكية تأتي وتذهب، وبالتالي ستضغط الولايات المتحدة بالمال لإقناع الحكومة العراقية أن تفعل شيئا، وباعتقادي إن لم تفعل فإنها ستمنع الموازنات وبيع النفط. معنى هذا العراق سيتحول إلى أزمة اقتصادية كبيرة قد تستمر أشهر مع عدم تدفق الأموال.
0: ما يجري على الوضع العراقي وعلاقات العراق بدول المنطقة؟
2: معانات بالحقيقة لما توقف ستكون سيئة. العراق سيصبح صاحة للعمليات العسكرية، هذا سيضر بعلاقاته مع الجوار العربي بشكل أساسي وسيما دول الخليج ودولة مهمة مثل المملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت لن يؤدي لإيران لأي خدمة. هاي بالمناسبة هذه العمليات لن تقدم لإيران أي خدمة، لأنها بالمحصلة إيران بكل ما تفعله الآن هي عاجزة عن دفع الولايات المتحدة عن الحرب، وإنما الحرب تتكرر والعمليات العسكرية تتكرر والأضرار تتكرر
0: والتهديدات تتكرر أيضا.
2: بالضبط،
0: تصريحات الرئيس ترامب بضرب إيران بقوة تفتح المجال لسيناريوهات التصعيد في المنطقة.
2: لا شك الرئيس الأمريكي بالتأكيد سيذهب إلى التصعيد، لكن أيضا سيذهب إلى التصعيد منضبط. أكثر من مرة قلت معك ازدهار أن الرئيس الأمريكي ليس لديه شهية للمخاطرة في هذه الحرب، ليس لديه شهية لإرسال مزيد من القوات والعتاد، وبالتالي هو مضطر أمام خيارات محدودة للاستمرار فيها، وهذه معناها أنه لا يمكنه ضبط الإيقاع بالكامل.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط.
2: شكرا ازدهار.
0: بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: ومشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة والتطورات. نحن على رأس الساعة ونبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي، حيث قال إن الولايات المتحدة سترى ما إذا كانت ستصل إلى اتفاق في مرحلة ما مع إيران، لكنها ستوجه لها ضربة قاسية جدا بعد قصفها القوات الأمريكية في الأردن. وكان رئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لفوكس نيوز إن الهجوم الذي استهدف ميليشيا في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، وأنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها والقوات السعودية نفذت ضربات دقيقة في العراق ضد موالين لإيران. جاتها قالت وزارة الدفاع السعودية إنها شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات على أهداف للميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف منشآت نفط سعودية. وقد أفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقارها في محافظات عراقية عدة لهجمات أمريكية وسعودية، مؤكدة سقوط 20 قتيلا وأكثر من 30 مصابا. وأعلنت الحكومة العراقية في بيان أنها تدين الاعتداء الذي شنته القوات الأمريكية والسعودية، وقالت إنه جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. في إيران قالت وكالة مهر إن 4 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في الهجمات الأمريكية السعودية على ديالى بالعراق. وفي البحر المتوسط قالت وكالة أمري للأمن البحري إن هجوما شن بمسيرة واحدة على الأقل على منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في ضمياط لمصر، بينما تعرضت ناقلة غاز مسال يونانية ترفع علم برمودا لهجوم آخر بمسيرة على الأقل في ميناء ضمياط أيضا. جري أعلنت وزارة البترول المصرية أن حريقا وقع على سفينتي التغويز والتخزين في ميناء ضمياط، وأنه تم التعامل مع الموقف. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. مرحبا بكما لنواكب التطورات ومنها التصريحات الأمريكية. معك محمد الأحمد نبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي، ونحن نتابع على الشاشة طبعا مسؤول أمريكي رفيع يقول الإدارة لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن، في حين كان يؤكد الرئيس الأمريكي على ضرورة التوصل إلى اتفاق، وسترى الولايات المتحدة ما إذا كانت ستصل إلى اتفاق في مرحلة ما مع إيران، والتأكيد على الضربة الأمريكية المرتقبة لطهران. محمد الأحمد،
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانبه بالرغم من هذا العاجل أكد بأن مسار المفاوضات مستمر، لكنه لوح في نفس الوقت بأن الولايات المتحدة سترد بقوة على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني المباغت الذي استهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في الأردن تحديدا، حيث تعهد في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض ولفوكس نيوز بتوجيه ضربات قاسية لإيران. قال في هذه التصريحات إن الآن دور الولايات المتحدة في الرد في مؤشر واضح أن ترامب يتجه نحو جولة جديدة من التصعيد العسكري بعد قراره تعليق الهجمات على إيران لإفساح المجال الدبلوماسي، لكن أي رد أمريكي يخشى أن يضعف في الوقت نفسه الآمال بإحياء وربما إنعاش هذا المسار، وإن كان ترامب أبقى الباب مواربا للاستمرار في المحادثات مع إيران. أشار أيضا أن إدارته ستنظر لاحقا في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وكشف الرئيس الأمريكي بأن إيران كانت حاولت في الساعات التي أعقبت الهجوم إقناع واشنطن بعدم الرد من دون أن يقدم أي تفاصيل في الحقيقة عن هذا المعطى، لكنه شدد أن طهران تعلم أن الرد قادم وبأن أي توجيه ضربة مضادة هو أمر لا مفر منه. كما قال وول ستريت جورنال في هذا السياق، نقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس ترامب لا يزال يدرس خياراته، حيث أشار إلى أنه لم يحدد بعد مكان أو قوة الضربة المرتقبة لإيران، وأضاف هذا المسؤول أيضا أن ترامب لم يفاجأ بعودة إيران إلى الخيار العسكري، لكنه أشار إلى أن الرئيس الأمريكي يتعامل مع هذه التطورات بمزاج وصفه بالتصعيدي. أيضا كشف الرئيس الأمريكي أن إيران أطلقت الليلة الماضية 5 صواريخ باتجاه القوات الأمريكية في الأردن تم إسقاطها جميعا. CNN كانت نقلت عن مسؤول أمريكي بأن التقديرات الأولية حتى حدود يوم أمس كانت أن إيران أطلقت 4 صواريخ، لكن الرئيس دونالد ترامب يؤكد الآن أن 5 صواريخ أطلقت باتجاه القوات الأمريكية، وبأن هذا الهجوم كان مفاجئ ومباغت في الوقت الذي كما قلت كان ترامب قرر تعليق الضربات المؤقت بشكل مؤقت على إيران لإفساح المجال الدبلوماسي. أعلن كذلك في وقت سابق خلال مقابلة مع فوكس نيوز بأنه أيضا يدرس توجيه تحذيرات إضافية للوكلاء المرتبطين بطهران، وأكد بأن الضربات التي استهدفت مواقع ميليشيات تتبع لإيران في العراق نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، ويتطابق ذلك في الواقع مع ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة في العراق أسفرت عن مقتل نحو 20 مستشارا إيرانيا بينهم عناصر من الحرس الثوري وأيضا مستشارين تقنيين، وبأن اختيار المواقع المستهدفة بحسب المسؤول الأمريكي جاء كذلك لتقويض قدرة هذه الميليشيات أو الفصائل الموالية لإيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة واستهداف القوات الأمريكية. ترامب أيضا أشار إلى أنه تلقى إحاطة بشأن الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ناقلتين قبالة السواحل المصرية. محمد
3: محمد الأحمد شكرا جزيلا لك. نور الدين تغير، إذا ما الموقف في طهران بعد هذه التصريحات الأمريكية وتراقب الرد الأمريكي على الهجمات الإيرانية؟
5: محمد، بكل تأكيد هناك ترقب الآن بالعاصمة الإيرانية طهران لما ستقدم عليها الولايات المتحدة الأمريكية كرد انتقامي على الهجمة الإيرانية على قاعدة الأزرق بالأردن. هناك توقع أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل ما، لكن ربما قد لا يتجاوز المستوى المنضبط من الضربات الأمريكية على طهران، ربما للحفاظ على هذا المستوى في أفق أن يتم حل الخلاف القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدبلوماسي. يمكن أن نسجل هنا أنه بعد بيان الحرس الثوري، خاصة القوات الجو الفضائية أي المعنية بالصواريخ، وكذلك القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بعد هذين البيانين لم يصدر أي موقف رسمي هنا من العاصمة الإيرانية طهران بخصوص ماذا وكيف ستفكر العاصمة الإيرانية طهران والمسؤولين العسكريين هنا فيما ستقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية. على بخلاصة ومن خلال الجو الذي رصدناه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، هناك توقع بالرد، وكذلك هناك توقع بأن يكون الرد منضبط بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولا يصل إلى مرحلة أن تفلت الأمور وعودة الطرفين إلى مواجهات مسلحة ومواجهات عسكرية مفتوحة أكثر مما كانت عليه. لماذا؟ لأنه يبدو أن الحراك الدبلوماسي الذي يتم في هذه الأثناء، خاصة على مستوى الجبهة الإيرانية العمانية والتي تريد بشكل أو بآخر حل الخلاف العالق حول مضيق هرمز، نوعا ما هناك تبادل للأفكار، تبادل للمعلومات، تبادل للمقترحات للوصول إلى مقترح يقبله كلا الطرفين، الولايات طهران وسلطنة عمان. وبكل تأكيد أي مقترح سيتم القبول به سيكون مقبولا من الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل هكذا تكون الأجواء، بالإضافة إلى تبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والتفكير في العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. يبدو أن حل مسألة مضيق هرمز قد تكون عنصر أساسي للدفع بالعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة وأن هناك في هذه الأثناء مباحثات على المستوى التقني في كلا الجانبين، سواء على المستوى الإيراني الأمريكي وعلى المستوى الإيراني العماني، وخاصة الإيراني الأمريكي، من أجل الوصول إلى تنفيذ مذكرة تفاهم ومخرجات اجتماع سويسرا. إذن الجو عمليا الآن يبقى مضبوطا، لكن دائما السؤال لماذا أقدمت إيران على هذه العملية؟ هناك نظرين في هذه المسألة. أولا يقول بعض الجهات هنا بأن السبب الرئيسي وهو الهجوم الأمريكي السعودي على العراق، ما أدى من الجانب الإيراني إلى الرد على قاعدة الأزرق باعتبار أن الطيران الأمريكي يتحرك من الأردن. هذا إحدى النقاط التي يتم الحديث عنها. والنقطة الثانية أن الهجوم الإيراني أو الهجوم الصاروخي الإيراني على الأردن كان بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، وبالتالي هي رسالة على أن إيران لن تقبل بهذا الحصار. على كل الأجواء ربما قد لا تميل إلى مواجهات مفتوحة، تميل إلى مواجهات منضبطة ومحدودة، مع ترك المجال للمجال الدبلوماسي والحوار الدبلوماسي للوصول إلى توافق سواء بين طهران وسلطنة عمان، وبعدها توافق أشمل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
3: نور الدين الغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران، شكرا جزيلا لك.

ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. ضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية أسلحة حربية وأجهزة اتصال لاسلكية وخرائط داخل شقة ومستودع تجاري في العاصمة اللبنانية بيروت يعودان إلى أحد عناصر حزب الله. وعاد هذا التطور إلى الواجهة الدور الأمني الذي يمارسه الحزب في العاصمة اللبنانية في وقت تسعى فيه الدولة إلى تكريس مبدأ حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية وتنفيذ القرار بجعل بيروت مدينة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وتكشفت فصول لعملية دهم الشقة إثر خلاف عائلي وقع بين صاحب المنزل وأهل زوجته في منطقة رأس النبع في بيروت وإطلاقه النار على منزل حماه ما أدى إلى إصابة شقيقة زوجته. وأفاد مصدر قضائي بأنه على إثر هذه الحادثة التي وقعت عند الخامسة من فجر يوم أمس الأربعاء داهمت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الشقة بناء على إشارة قضائية. وأكد أنه وخلال عملية توقيفه وتفتيش المنزل عثر على عدد من الرشاشات الحربية والصواعق والمتفجرات وقذائف صاروخية RPG، كما جرت مداهمة مستودع تجاري عائد للمشتبه به ضبط بداخله هواتف محمولة وأجهزة DVR تحتوي على صور لكاميرات مراقبة وخرائط لشوارع منطقة رأس النبع وأحياء أخرى في بيروت. وعند التدقيق في وثائق ومستندات مضبوطة في الشقة تبين أن الموقوف ينتمي إلى حزب الله وقد اعترف في سياق التحقيق الأول بانتمائه للحزب. وأشار المصدر القضائي إلى أن شعبة المعلومات باشرت التحقيق مع الموقوف ومع شخص آخر يعمل لديه في المستودع المذكور، موضحا أن التحقيق معه يتمحور حول أسباب حيازة هذه الأسلحة وهذه المتفجرات والقذائف الصاروخية وعن وجهة استخدامها، مذكرا بأنه بمعزل عن المسؤولية التي تترتب على حيازة هذا الشخص أسلحة غير مرخصة لا بد من معرفة خلفيات الاحتفاظ بهذه الأسلحة في منطقة سكنية مكتظة بالمدنيين. وتكتسب هذه القضية أهمية كبرى إذ إنها تتجاوز بعدها الجنائي لتشكل تحديا للدولة وقرار الحكومة الصادر في 2 مارس الماضي الذي يمنع أي نشاط عسكري وأمني للحزب، كما أنها تأتي في مرحلة تشهد تصاعدا في الحديث الرسمي عن ضرورة إزالة كل مظاهر السلاح غير الشرعي من العاصمة. وقال المصدر القضائي إن التحقيق لا يزال في بدايته ونتائج هذا التحقيق هي التي ستحدد طبيعة المسؤوليات القانونية، وما إذا كانت القضية تقتصر على حيازة غير مشروعة للأسلحة والمتفجرات أو تكشف عن مخطط أمني منظم ما يستوجب ملاحقات أوسع. وتعطي هذه الحادثة نموذجا عما يخبئه حزب الله في العاصمة بيروت، لا سيما إن منطقة عائشة بكار شهدت قبل أقل من شهرين اشتباكا مسلحا أوقع عددا من الإصابات بين مجموعة تنتمي إلى سرايا المقاومة التابعة لحزب الله وعناصر من الجماعة الإسلامية، رغم أن الجماعة الإسلامية تقربت من حزب الله وانخرطت معه في جبهة إسناد غزة عام 2024. ورأى مصدر أمني إنه رغم التراجع النسبي لنفوذ الحزب في عدد من المناطق بما فيها بيروت بعد حربي 2024 و2026 فإن المعطيات والمعلومات الأمنية تؤكد احتفاظه ببنى أمنية ولوجستية لا يستهان بها. وقال المصدر الأمني إن ضبط أسلحة ومتفجرات وقذائف صاروخية داخل شقة سكنية وفي منطقة مكتظة بالمدنيين يعزز المخاوف الأمنية والأعباء التي يتحملها الجيش.

ألقت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية يوم أمس الأربعاء في سوريا القبض على 3 من أبرز المتورطين في الجرائم وفي الانتهاكات المرتكبة داخل المستشفيات العسكرية إبان حكم الرئيس السوري الطاغية المخلوع الهارب بشار الأسد. وأوضحت قوى الأمن الداخلي عبر معرفاتها الرسمية إن الموقوفين 3 هم العميد الطبيب علي محمد عاصي مدير مستشفى حمص العسكري سابقا، وماهر عبد قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمستشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقا في الأمن العسكري والفرقة 18 قبل أن ينقل إلى العمل بمستشفى حمص العسكري. وأظهرت التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن والدلائل ومقاطع الفيديو تورط الموقوفين في انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمرضى داخل المستشفيات العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج لا سيما بحق المساجين المحالين من سجن صدنايا. وأقر المدعو محمد علي منصور خلال التحقيقات بمشاركته في قمع المتظاهرين السلميين وتورطه في اعتقال وإخفاء عدد من الشبان قصرا على حاجز باب التدريب بحمص عام 2014 قبل انتقاله إلى مستشفى حمص العسكري ومشاركته في تعذيب المعتقلين والمرضى. ولا تزال التحقيقات متواصلة مع الموقوفين لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليهم وللكشف عن جميع المتورطين وتمهيدا لإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المستحقة بحقهم. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 6 مايو أيار الماضي إلقاء القبض على الطبيب بسام يوسف سلمان علي أحد الضباط في مستشفى تشرين العسكري

والمتهم بارتكاب جرائم بحق المعتقلين إبان حكم الرئيس الهارب المخلوع الأسد. وأوضحت الوزارة في حينها إن الضابط كان شريكا رئيسيا في عمليات تعذيب وقتل المعتقلين داخل المستشفى، حيث حول أقسام المستشفى إلى مسلخ بشري. وأفادت بأن الطبيب كانت له صلة بتصفية عدد من المعتقلين عبر حقنهم بمواد قاتلة داخل المستشفى في انتهاك صارخ لكل القوانين الطبية والإنسانية، إضافة إلى تورطه في تجارة الأعضاء البشرية وابتزاز أهالي المعتقلين وأخذ أموالهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل الغزاوي في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج عبد الله الغزاوي، أولاده عامر ومحمد ومجدي ومصطفى وأحمد ويوسف الغزاوي، أشقاؤه المرحومون محمد وأحمد ومصطفى وخالد الغزاوي، وصلي على جثمانه أو سيصلى على جثمانه الطاهر هذا اليوم الخميس الساعة 10:30 صباحا في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه، على أن يوارثر عند الساعة 11 اليوم الخميس في مقابر ركود في لتكم. تقبل التعازي 3 أيام حسب السنة الشريفة ابتداء من هذا اليوم الخميس من الساعة 6 ولغاية 9 للرجال والنساء، كما وستتلى عن روحه الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم السبت، وذلك في منزل الفقيد على العنوان التالي 38 روز ستريت بانشبول. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: هل حقا أن أمنا عائشة نقضت بيعة علي وخرجت لقتاله؟
2: أيهما كان أفضل، ترجع عائشة ويخلف قول النبي وتبطل نبوءته، ولا تقدم عائشة وتبقى هي غلطانة وتثبت نبوة النبي؟
1: مدام قتلت عثمان يلا نقوم يا صحابة نقضي عليهم كلياتهم ونقتلهم ونخلص. كمان
2: دلوقتي ما فيش سلطة تقدر تواجه كتلة شعبية متمردة في لحظة تمردها، حتى لو كان فارق القوة كبير.
1: كان عندنا مشكلتين كبار، مشكلة الخلافة وعندنا مشكلة الاختصاص من قتلة عثمان.
2: في النهاية مسألة وحدة الدولة الإسلامية وحدة المسلمين أهم من مسألة أخذ القصاص لواحد.
1: لا أدري لماذا مثلا لم يكتب سيدنا علي إلى سيدنا معاوية مثلا رسالة سرية أن يخرج بجيشك ونحن من الداخل للقضاء على هؤلاء المجرمين حتى تستقر الدولة.
2: يعني يجب أن نؤمن بأن هؤلاء الصحابة هم أزكى الناس قلوبا وأذكاهم عقولا.
1: إحنا المشكلة بننغمس في الموضوع لدرجة بصير بدنا يعني نحل المشكلة مع إنه خلاص يعني هي وقعت.
2: أنا عايز أقول لك افرض الفتنة كلها ما حصلتش، طب هذا يطعن في النبوة.
1: لأن ما حصل يثبت النبوة.
2: يثبت
1: سبحانك.
2: نعم
1: سبحانك. سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هذه السلسلة الطيبة المباركة، سلسلة 100 سؤال في التاريخ، والتي من خلالها نجيب عن الأسئلة الملحة التي ظهرت وطفت ويعني جاءت من هنا وهناك من أجل التشكيك في تاريخنا الإسلامي الكبير العريض، ولكن أن لها ولهم سنكون لهم بالمرصاد بعون الله في هذه السلسلة الطيبة المباركة. إحنا وين؟ إحنا في الحلقة رقم 20، وصلنا للسؤال رقم 38، السؤال 38 في هذه السلسلة الطيبة المباركة. إحنا في محور الخلافة وهو المحور الرابع في هذه السلسلة، وأذكر اللي كانوا معنا مشان اللي انضموا جديد أيضا يكونوا فاهمين إنه هذه السلسلة هي عبارة عن 10 محاور، في كل محور بنسأل 10 أسئلة تشكل في مجملها 100 سؤال في التاريخ، وهو اسم البرنامج. دائما وأبدا نرحب بالأستاذ محمد الهامي،
2: حياكم الله بالحارث
1: في هذه السلسلة الطيبة المباركة. ووصلنا إلى السؤال رقم 38، ويا ليتها الفتنة انتهت وتوقفت عند مقتل سيدنا عثمان، يعني أستاذ محمد. السؤال رقم 38